لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي روحي لك الفداء.
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: Thank you.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: فمن اتبع أهل البيت فهو غير سني، أتباع رسول الله، أتباع علي بن أبي طالب، أتباع الحسن، أتباع الحسين، أتباع زيد بن علي، أتباع أهل البيت بشكل عام، هؤلاء شيعة. هم الذين قال فيهم الرسول: أنت وشيعتك يا علي خير البنين. في تفسير قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم خير البرية. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أنت وشيعتك، أي أنت وأسباب. والآن يجعلها إيش؟ يجعلها عطف. الشيعي مجروح، لا تقبل روايته ولا يؤخذ منه، ولا مجروح العدالة ولا تقبل شهادته ولا روايته وإلى آخره. لكن إذا كان ينصب حربا لأهل البيت فهذا مقبول في الأغلب. حتى أن البخاري ينظرون، البخاري الذي يروي عندهم أصح كتاب بعد كتاب الله، يروي عن عمران بن الخطاب وهو خارجي من كلاب النار بشهادة أهل السنة مع أشياء. هو الذي قال في ابن ملجم لعنه الله قاتل علي عليه السلام: يا ضربة من تدي ما أراد بها إلا ليبلغ لدى ذي العرش رضوانا. يمدح بها ابن ملجم. ويروي عنه البخاري في صحيحه، ويروي عن عمر بن سعد وهو قائد الجيش الذين قتلوا الحسين، وقال: اشهدوا لي عند الأمير بأني أول مرة ما في معسكر الحسين بسام. يفتخر بها عند الأمير وينال بها ويروي عنه. هذا دين؟ هذا إسلام؟ أن نجعل من كان عدوا لله ولرسوله ولأهل بيت نبيه مشاركا في دمائهم ثقل، ومن يحبهم لا غير ثقل. هذه الأشياء هي التي سببت لخذلان علي عليه السلام، وسببت لخذلان يعني الحسن، وسببت لخذلان الحسين، وسببت لخذلان زيد، وسببت لخذلان محمد بن عبد الله النفس الزكية، وأخيه إبراهيم بن عبد الله النفس الرضية، وأخيه أحاد بن عبد الله، وأخيه الرابع إدريس بن عبد الله. هؤلاء الثوار الذين قاموا على الظلم والجور في أيام بني أمية وبأيام بني العباس، وخذلهم الناس لأنهم قد فت في أعضادهم ما يرويه علماء السوء ووعاظ الصلاطين في فضل بني أمية وفي البعد عن أهل البيت، حتى يعني أثرت هذه البصمات حتى في قلوب المحبين، ما بقوا على ما هم عليه من الحب وعلى ما هم به من الارتباط. فالإمام زيد بن علي عليه السلام كان بعد يعني بعد ما قتل الإمام الحسين، كان الإمام علي بن حسين زين العابدين سلام الله عليه لا زال صغيرا، يمكن في العشرين الخمسة عشر، ما بين 15 إلى 20 أو 25، يعني عاد صغير شباب. فعاد إلى المدينة مكسور البال، يائس من هذه الأمة، ما عاد هذا البال صح، ولذا لم يطم ولم ينهض ولم يدعم، يائس منه. إذا كان الحسين عليه السلام الذي تربى في أحضان رسول الله علي بن أبي طالب، والذي كان له مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش في حياة رسول الله، وخذله من يعرف رسول الله أو ما بينه وبين رسول الله إلا شخص، فكيف ينتصر بهم؟ هنا يأس منهم وترك هذا، ترك هذا الأمر إطلاقا ورغب عنه. ما هو رغبة عن الثواب، لكن رغبة معرفة من داخل قلبه أن هؤلاء لا ينتصر بهم فيه. وعاش مدة طويلة من الزمن، وفي آخر أيامه أهديت له جارية، فكان يريد بها لأحد أولاده محمد الباقر سلام الله عليه. قالت: يا أيها الشريف أو أيها السيد، أنا أريدك أنت. قال: ما دام تختارك ولا تشبه، ما عاد فيه داوية فيه. كانت يالي فأعتتها وزوجها أو نكحها من كريم. المهم أنجبت له زيد بن علي سلام الله عليه على آخر أيام، أعتقد أن في أصغر من سن جعفر بن أخي جعفر بن محمد، تربى في أحضان علي بن حسين ثم في أحضان أخي محمد الباقر، وعل ونهر في يعني من العلم على يد أبيه وأخوته وابن عمه في المدينة المنورة، وكان شديد الفطنة ذكي يستلهم الأمور حتى أنه من شدة ذكائه ويعني فهمه وفطنته طلب من أخيه محمد أن يعطيه كتابا لأبي، كان قد ألف أبوه كتاب علي بن حسين في مسائل الفقه والمأخوذة من كتاب الله من سنة رسول الله، فطلب هذا الكتاب زيد عليه السلام من محمد أخيه محمد الباقر سلام الله عليهما وعلى آبائهما وعليهما، فتفاجأ محمد عن آبائه شاغل من الشغل، وهذا جاء فيها أنا فهمي الذي كدرت أطلب عليه أنكب على كتاب الله وعلى ما وصله من سنة رسول الله، وأخذ فيه تدوين كتاب يسجل فيها المسائل الفقهية، فتذكر محمد بن علي سلام الله عليه بعد أيام وقال يا زيد أراك رغبت عن كتاب أبيك، يعني ما ذهبت عنه ما طلبته، قال قد استغنيت عنه بكتاب الله وسنة رسول الله، قال ماذا صنعت؟ قال قد يعني دونت مدونت فيها هذه المسائل، قال ها تقراها علي، فنشر كتاب أبي وجعل يملي من هذه المسائل ويقال بينها وبين ما في كتاب أبي، فإذا قال لم يخرم حرفا حرفا أخذ نفس المسائل اللي في كتاب أبيه موجودة عنده مع أنه ما قرأ، أخذها من كتاب الله من سنة رسول الله، فهم فطن وانكب على القرآن تلاوة وتفهما وتطبيقا حتى أنه كان يسمى حليف القرآن، هذا قبل دعوة، حتى اشتهر بين أهل البيت بأن السيد عبادة وزهادة وعلما وشجاعة، فأقبل عليه شيعة أهل البيت من كل حدث وصوب، ما كان أحد يزور المدينة ويزور أخوه يزور أخيها أخاها محمد إلا يزور، حتى انتبط بالناس وتعرفوا عليه وكانوا يستنيضونه دائما مثل ما بنشتروا ذا الحين كما وصلوا المغربين والمسلمين عند العالم، لكن دين يجندونا من الظلام ونشتي ونشتي ونشتي، وصدق واحد لكن لما يجوب الضيط بخشش ما عاد نين انت ما نعرفه، المهم انهم استنهضوه وديه مكتوب وديه برسالة وديه برزه يبرز به وديه، فرأى انه بتدعى ولكن على حكمة وتوئية يعني ما هي يغراس بصل، فهنا سوى رسالته إلى علماء المسلمين تعرفوها منكم من قد طلع عليها أرسل أطرنا حنانا يستنهض بها ويناشدهم ويخاطبهم بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله من وجوب تغيير الظلم وجهاد الظالمين وبث دعاته، صديق صديق من طلبته والخلص من أصحابه ما بقي مصر في أمصار المسلمين إلا وأخذت لها البيع، يمكن بقي 10 سنوات فما قف حتى استحكم الأمر وقد أراد النهوض وقد حدد له وقت يقوم فيه، والقولة الأموية لم تكن غافلة داري من بيدور هذا ولكنها بنتيش تترصد له تأخذه على غره وتشينه، وهذا كان زيد سلام الله عليه بطل ومقدام وجسور وفي كل الصفات، أخيرا دخل إلى هشام بن عبد الملك الملك في آخر العام الهجري يمكن ما في رمضان ولا في شوال ولا في من عام 204 203 وعشرين، فقابله في مقابلة سيئة منها أنه ملأ المجلس بحاشم وقال لا تدعوا لزيد مكان يجلس فيه ما يجوز فيه واحد حتى استنفذ المكان وأذن الأدخل. يقول هي إنها ما يجري وين يجلس وقعد انضمت ولا يقعد في صلاة قاعدة هم على كراسيهم وعلى أرائكهم ويبغى يصلي. زيادة في يعني الخبث واللعب. ومن هناك أول سؤال طرحه قال ما فعل ما صنع أخوك البقر يريد محمد الباقر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يسميه باقر العلم وأن تسميه البقرة. قال قد أخبروني أنك تحدث نفسك بالخلاف وأنت ابن أمه. قال خبروا أنك تشتي الخلافة وتشتي في مكاني من ذنب الله ابن أمه. قال النبوة أعظم شأنا من الإمام وقد أرسل الله إسماعيل وكان من ذوي العزم وهو ابن أم. دار بين الحديث كثير. وفي خلال هذا الجلسة أو جلسة أخرى في نفس المحاورة بينه وبينه في شؤون متعددة حضر المجلس يهودي فجعل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب عليه زيد وقال والله لو تمكنت لأخطفن ما فيه عينك أو قال لأخطفن منك روحك. فقال له هشام هذا الجبار العنيد قال إيهن يا زيد لا تؤذي جليسنا. فمنها خرج مغاضبا وهو يحدث نفسه بأنه لا بد من أن ينتقم من هذا الجبار الذي يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديه بين يديه. فخرج وهو يترنم بالبيت الشعري من أحب الحياة مات جميلا من أحب الحياة مات جميلا. ولذا دخله ولده يحيى في أبيات شعرية ودخل هذا الكلام فيه فقال يا ابن زيد ألست مهجة زيد فاتخذ في الجنان ظلا ضليلا كن كزيد فأنت مهجة زيد تتخذ في الجنان ظلا ضليلا. يا ابن زيد أليس قد قال زيد من أحب الحياة مات ذليلا. فخرج ونبه على أصحابه أنه ضروري نخرج نجاهد هذا الجبار ولكن أصحابه خذلوا رغم أنه بلغ المبايعون للحسين زيد بن علي فوق 10,000 يمكن 12,000 وأخيرا اعتل منهم من اعتل بأن جعفر هو الإمام وأن من الإمام إمامنا جعفر. قال إذا لم تشاركونا وتقاتلوا معنا فانصرونا بسلاحكم وكفوا عنا ألسنتكم وأيديكم. قالوا لا رمى ما بالله أنت من الإمام ولا شيء والإمام جعفر. قال أبحثوا كتابا إلى جعفر فإذا قال هو الإمام فقد صدق. قالوا إن الطريق مقطوعة يعني الرسول صلاه بل يكلف 40 دينار. قال قد صرفتها لكم من بيت المال فابعثوا إليه رسالة هذا 40 دينار. قالوا ها إن ابن أخيك سيداري. قالوا يحكم الإمام من يداري من غير ضرورة. فالجع مني يقول من الإمام ومن الإمام من دون ضرورة ولا إلجع وش بيجي عليه مضر مني وأنا في الكوفة وهو مدين وأنا تحت الحصار وتحت الضاد وهو في مهد. قال والله لا من بايعك أنت إمام إنما إمامنا جعفر. قال اذهبوا فأنتم الراتب. هذا الحديث هو الذي يرويه أهل البيت عليهم السلام وصاحب الدار أجرى بالذي فيه لا كما يرويه السنيون بيقولون إيش قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان. قال لا لا أتبرأ منه. قال إذا نرفض. قال إذا أبوه فأنتم الراتبة فيزمونا من نال من أبي بكر أو من عمر أو عثمان أو قال إن علي مقدم عليهم قلت لي يدعوه ليل منهم في النهر. تحدث عن في هذا المجال الإمام مجد الدين سلام الله عليه في كتابه لوامع الأنوار وفي غيره من الكتب لكن أشرع الموضوع في لوامع الأنوار وقال حتى ولو فرضنا وتنازلنا منازلات جدل سلمنا تسليم جدل على أن السبب هو أنهم قالوا له برا من أبي بكر وهم فلم يكن تسميتهم بالرافضة للسبب إنما لربهم لزيد ولذا يسموا الرافضة. هل لأنهم رفضوا زيد أم لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر؟ ما ذكروا أبو بكر وعمر بالرفض ولا شيء قالوا أنت برا منه فسموا رافضة لربهم للجهاد بين يدي أئمة أهل البيت ومنهم زيد بن علي. فمن رفض أهل البيت ورفض الجهاد بين يديهم فهو الرافضي في الواقع، سواء كان سني ولا شيعي. الرفض هو الترك للجهاد بين يدي أهل البيت عليهم السلام. هذا يقر في قلوبنا، هذا الشيء منظور في كتاب لهم الأنوار سيدي مجد الدين وغيره من كتب أهل البيت عليهم السلام، أن الرافضي أي من يستحق الرفض. كلمة الرفض هو من رفض الجهاد بين يدي أهل البيت عليهم السلام، لأن الله أمرنا بالجهاد بين أيديهم، وقال من سمع واحيتنا أهل البيت ولم يجبه أكبه الله على من خليه في نار جهنم. فينبغي أن نكون مستلهم، يعني نتذكر تاريخ أئمتنا عليهم السلام وذكريات تضحياتهم، ونستلهم منها ما يبعث فينا الأمل، وما يلهب فينا الغيرة، وما يجر في قلوبنا حب التضحية وحب الجهاد وحب الإنفاق. حب التضحيات كل ما يعني تعني الكلمة تضحية بالروح، وهو أعز شيء عند الإنسان. تضحية بالمال، تضحية بالأهل، تضحية بالوقت، تضحية بالراحة، تضحية بالمال، تضحية بإيش؟ بترك بعض ما يستلذ به من مأكول ومشروب، حتى الراحة في المجاكي والجلسات نضحي بتركها، لأن احنا لا نحتاج نصعد الجبال، لا نحتاج نقطع الأودية، لا نحتاج نقعد في هجير الشمس، لا نحتاج، كل هذا محتاج إلى تضحية. فتاريخ أهل البيت عليهم السلام يملأ القلوب شحنة ورجولة وغيرة على دين الله، ويعني حماس، ويعني دين بمعنى الكلمة، دين بمعنى الكلمة، ما دين مجرد انك تصوم وتصلي وتقوبع لا، هذا نوع من انواع الدين. لكن انظر وصف امير المؤمنين عليه السلام، قال هو الضحاك، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك ان آن اضطرابه، يعني يكون في المعركة شيء وفي البيت شيء آخر. يكون كذلك وصف الله ايش للمؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيما يكون بيننا بين، بدل ما نتنازع على جبر الأرض ولا نحوه ينسفك دماء بعضنا الآخر وكون بالقلب يسود على صاحبي على سلمه ولا على، نكون رحماء فيما بيننا، لكن على العدو لا، نكون أقسام الصخر أقسام الحديد حتى يرجعوا ويفيئوا. ومن ضيع وفاء وتاب وأنا نرجع له بليش بالرحمة والشفقة، حتى من لم يؤمن، حتى من لم يسلم ولكنه تقلبي انضاد كان من الإسلام، أعطى الجزية إذا كان كافر، لكن أعطى الجزية نقبلها منه ونرحمه ونشفق عليه ونعيش نتعهد بالرعاية. دين رحمة، ما هو دين عنف. العنف ما بلا في أوقاته كالبلسم، يعني هو كالكيل كالميزة، لا يستخدم إلا للضرورة، آخر العلاج الكيل وآخر الجهاد، لأن الجهاد مواقف ومواطن عدة، منها التضحية بالراحة وتخرج تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تنشر دين الله، وآخر الجهاد مشك السيوف وسلها واستخدام السلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهج بنا منهاج الحسين وزيد، وأن يسلك بنا مسلك أهل البيت المطهرين ومسلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأن يأخذ بأيدينا ويقود بنواصينا إلى ما فيه عزتنا وكرامتنا ونصرة ديننا، وإلى ما فيه تبليغ أحكام الله وتنفيذها، وإلى ما فيه تطبيق أحكام الله وتنفيذ الحدود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
0: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.
3: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم.
5: تحسونهم. الحس هو القتل الذريع، وقيل سمي القتل حسا لأنه يبطل الحس. وردت هذه الكلمة في الآية رقم 152 من سورة آل عمران، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا، سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم. فلما رأى الرماة انهزام المشركين طمعوا في المغنم ونزلوا من الجبل، فلم يبق من الرماة إلا أقل من 10، فأجهز عليهم المشركون وقتلوا 70 رجلا من المسلمين. ولم تكن معركة أحد هزيمة بكل تفاصيلها، بل حملت مشاهد للنصر، ومن تلك المشاهد ما كان من قتل أصحاب راية جيش المشركين، وهم 11 رجلا من صناديد قريش وفرسانها. قتلهم الإمام علي عليه السلام بيديه الشريفتين، ورسول الله يشاهد ويشجع، وجبريل ينادي: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 26 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية مسائل متعلقة بالنساء، وصدرها بطريقة الفتوى: ويستفتونك يا محمد في النساء وفي مسائل متعلقة بالنساء. وقد أفتى الله سبحانه وتعالى بأحكام كثيرة متعلقة بالنساء، متعلقة بالمواريث والزواج في هذه السورة فيما تقدم وفي هذا الموضع وغيره، وكذلك في سورة الطلاق وفي غيرها من السور، في غير هذه السورة من السور وفي غير هذه الآية من الآيات. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الله هو الذي ينزل أحكامه وهو الذي يشرع الأحكام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو إلا مبلغ لأحكام الله. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وما يتلى عليكم أو يفتيكم، ما يتلى عليكم من الفتوى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الحقوق، من الحقوق كالمهر والنفقة إذا تزوجتموهن وكالميراث. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، لأنه تقدم في يتامى النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، أي فاتركوا نكاح اليتامى. المقصود هذه الفتوى من الله: إذا خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى النساء الذي لكم عليهن ولاية ويصح أن تتزوجوا بهن لأنهن ليسن محارم لكن، ولكن خفتم بسبب الولاية التي لكم عليهن ألا يقع منكم قسط ولا يقع منكم عدل في حقهن، فإذا خفتم من أنفسكم هذه المسألة فالله يفتيكم بأن تتركوا نكاحا اليتامى ولو كان بكم رغبة في مالهن وفي حسنهن، إذا خفتم بالسبب الذي ذكرنا أن لا يقع منكم عدلا، وانكحوا غيرهن من النساء، فالله قد أباح لكم ما طاب لكم من غيرهن مثنى وثلاثة ورباع كما تقدم في سورة النساء. إذن هذا هو المعنى المقصود بالآية في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي تخافون العدل، عدم العدل، تخافون عدم القسط فيهن كما ذكرنا بسبب الولاية لكم عليهن لأنهن يتامى ولكم ولاية عليهن، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفون، لأن الرغبة في النكاح والرغبة في الزواج ليس مبررا للرجل أن يتزوج بما تحت يده من النساء الذي له ولاية عليهن من غير محارمه، وهو في نفسه يعلم أنه لا يحصل منه قصد ولا عدل، فهذا المسألة ليست مبيحة، بل ينبغي عليه أن يمتنع عن الزواج. والمستضعفين من الولدان، أي ومن المستضعفين، أي وفي المستضعفين من الولدان الله يفتيكم فيهم، وفيما يتلى فيما تلي عليكم وما يتلى عليكم، مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى إلى آخر الآية من الرجال أو الذكور، واختبروهم حتى إذا أحسستم منهم رشدا وعلمتم أنهم أصبحوا قادرين على حفظ أموالهم فسلموا إليهم أموالهم. هذه هي فتاوى من الله سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط، أي ويفتيكم والله يفتيكم أن تقوموا اليتامى بالقسط، أو ما يتلى عليكم أن تقوموا اليتامى بالقسط. ومن فتاوى الله في هذه المسألة كما تقدم، من كان غنيا فليستعفف، وقوله تعالى ولا تأكلها إسرافا وبدارا في حق أموال اليتامى الذي للولي ولاية عليه، وقوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى. هذه أحكام الله وهذا فتوى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق باليتامى. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليما، فإن الله كان به عليما، أي خير كان تفعله فهو يجزيكم به لا يفوت منه شيء، وهو عام في كل خير، لأن الله يقول ما تفعلوا من خير سواء فيما يتعلق بهذه المسائل المتعلقة باليتامى أو متعلقة بالمستضعفين من الولدان أو متعلقة باليتامى من النساء، بها ما تفعل من خير في هذه المسائل أو غيرها، فإن الله كان ولا يزال عليما بهذه الأمور، محيطا بها، مطلعا فيها، لا يغيب عنه شيء. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يذكر الله في هذه الآية مسألة متعلقة بالحياة الزوجية بين الزوجين، بين الرجل والمرأة. قد يحصل أحيانا أن المرأة تخاف من البعل، هنا الزوج تخاف من بعلها وزوجها نبوا عنها وترفعا عن معاشرتها بالمعروف، وتخاف منه ربما أدبر عنها وأعرض عنها، وربما وصل ذلك الإعراض والإدبار منه إلى أن يتركها بلا نفقة ولا بيتوتة لديها ولا أن يهتم بها، وربما وصل به الحال إلى أن يطلقها. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة على سبيل الصلح، لا حرج على المرأة إن خافت من زوجها هذه المسائل أن تحصل منه، توقعت من خلال معاشرته ومن خلال حركاته ومن خلال تعامله معها، توقعت منه أن يحصل منه نشوز وترفع عن معاشرتها وإعراض وإدبار عنها، فلا حرج عليها أن يصالح معه بصلح معين، أن تسقط بعض حقوقها، أن تتنازل عن بعض مهرها الذي لا زال باقي لديه على سبيل المراضاة للزوج وتطيب لخاطره وكسب مودته واحترامه على سبيل مودته وعشرته. قال العلامة الشرفي في كتاب المصابيح في تفسير المصابيح والمراد هنا أنها خافت لما لاح لها من أمارات النشوز، وهو أن يمنعها ما يتوجه عليه من نفقة وحسن عشرة، والإعراض أن يقل محادثتها لطعن سن أو ملال أو طموح في أخرى أو غير ذلك من الأغراض. فلا جناح في هذه المسألة، في هذه المسائل إذا خافت من وقوعها فلا جناح عليهما أن يصلح، أي فلا إثم عليه ولا عليها، فلا إثم عليه ولا عليها، لأن له حق إذا عاف عشرتها ولم يرتضي الحياة معها أن يطلقها، لكن بالإمكان زوجة أن تراضيه وأن تستعطفه وأن تصلح فيما بينها وبينه بطريقة ودية وبطريقة رضائية. وقوله تعالى صلحا أيضا بالتنكير، أي صلح كان لا حرج، لأنه أيها الإخوة والأخوات الحقوق الذي هي واجبة للإنسان من حقه أن يسقط منها ما شاء، ولا حرج عليه إذا أسقط منها، لا حرج عليه في شيء منها إذا أسقطه، لأنها حقوق له، فإذا أصر على حقوقه فلا شك أن من عليه الحقوق أنه يقترف إثما حينما يفرط في حقوق غيره، لكن صاحب الحقوق من له الحقوق كالزوجة أو كالوالدين لهم حقوق على ود، وأسقطوا وتسامحوا عن حقوقهم تجاه أولادهم، أو الزوجة تتسامح عن حقوقها عن بعض حقوقها تجاه زوجها طلبا لاستمرار العشرة، فلا حرج في ذلك، بل لها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن أي صلح يرتضيانه ويتفقان عليه الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، شريطة أن يكون ما لا صلحا لا يحل حراما أو يحرم حلالا، لأن في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث أن أي صلح كان جائز إلا إذا خرج منه هذه المسألة، إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا هذا لا يجوز، لا ينبغي ولا يجوز أبدا أن يدخل أي مؤمن أو مؤمنة في صلح يحل حراما أو يحرم حلالا وما عدا ذلك فجائز، لأن إباحة الصلح ليس إلا لترك بعض الحقوق الزوجية كما ذكرنا، وتحريم الحلال أو تحليل الحرام أمر خارج عن ذلك فليس داخلا في الآية. والصلح خير، هذه مسألة مطلقة عام، هذا أمر عام، الصلح في أي مسألة من المسائل سواء كان فيما بين زوجين أو غيرهما، الصلح في كل المسائل الحياة في كل مسائل المعاملات هو خير من المشاحة وخير من النزاع وخير من الخصام. الله سبحانه وتعالى جعل نظاما وجعل قانونا، ولكن فيما يتعلق بالحقوق فالتنازل عنها والتصالح فيها جعله إلى المتصالحين، إلى المتوافقين، إلى من أراد، إلى من أراد، إلى الطرفين اللذان يريدان التوفيق فيما بينهم، وأن ولا يصح ولا يمكن أن يحصل أي مسألة توفيق أو صلح إلا أن يحصل من طرف تنازل وتسامح مع الطرف الآخر، لأنه لا يمكن أن يحصل صلح وكل طرف يريد حقوقه كاملة، يريد كل شيء، كل طلباته بصورة كاملة، لا يمكن أن يحصل صلح. والصلح خير على كل حال وفي كل المسائل. وأحضرت الأنفس الشح، هنا إشارة في المسألة في هذه الآية إشارة إلى الصلح بنقص النفقة أو تركها، هذا هنا إشارة إلى الزوج أنه لا ينبغي له أن يصالح مثل هذه المصالحة، وإن كان حق للزوجة أن تسقط النفقة إذا كان لها سعة من ماء، فقد يكون الزوج ثقلت عليه مثلا النفقة وأشرف على النشوز من أجل شحة بالمال، يعني شحيح المال وبخيل لا يريد، والمرأة تريد الإنفاق عليها، فأصبح منزو وسيء العشرة لزوجته من هذا الناحية، وخصوصا حينما يعلم وهو يعرف أن لديها مال وأنها من الأثرياء، ضغطا عليها حتى تتنازل عن حق من حقوقها، فلا بأس بالصلح حتى في هذا الجانب، فلا بأس بالصلح بأن تنقص الزوجة شيء من نفقتها وتتحمله هي ما دامت قادرة، أو حتى الترك إذا كانت الزوجة تجد نفقة من مالها أو مال ورث أبيها أو غيرها لغرض استبقاء الزواج بينهما، لها حق لها أن تسقط نفقتها بصورة كاملة إذا كانت تقدر على أن توفرها من أي وجه من الوجوه، لكن المسألة العظة من الله للزوج أنه لا ينبغي أن يدخل في هذا الشح، شح الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح لدى الزوج، أن يبخل وأن يشح وهو قادر على أن ينفق، ولكن ليست على سبيل الحتم، ليس على سبيل المنع أنه لا يجوز له أن يصالح زوجته أو لا يجوز للزوجة أن تصالح في هذه المسألة، بل لهما أن يتصالح، لكن الأفضل للزوج أن يتخلى عن الشح، الشح الأنفس، وأن يكون جوادا وأن يكون سخي النفس تجاه زوجته. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا ترغيب في الإحسان بعد الصلح، يعني حتى ولو حصل صلح وتنازلت الزوجة عن بعض حقوقها فليس هذا الصلح مانع بأن يعود الإحسان من الزوج، وأن يعود عن الصلح الذي تصالح إياه، ويعود إلى أن يوفي زوجته حقها كامل دون نقص اعتمادا على الصلح، ألا يتكل على الزوج، ألا يتكل على الصلح، فالإحسان أفضل، وكذلك في الإحسان بأن لا يحويها إلى الصلح وغير ذلك من الإحسان، إذا وقع صلح فينبغي على الزوج ألا يقاصي في الصلح، وأن يجعله عبارة عن براءة لذمته، وعليه أن يوفي بالحقوق كاملة إذا أراد الإحسان، فهذا ترغيب من الله في الإحسان وترغيب من الله في التقوى، لأن الله يجزي بما عمل العبد من طاعة وإحسان جزاء موفورا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لأنه خبير لا يخفى عليه قليل ولا كثير، وكذلك ما عمل العبد من سوء فالله كان به خبيرا عالما بدقة الأعمال وتفاصيلها والوجوه الذي تعمل لأجله، ويجزي على ذلك الجزاء الأوفى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية لا تزال في سياق أحكام الزواج وأحكام الأسرة وقضايا الأسرة.

0: الميولات النفسانية، ولكن شيء من الميل محرم. فقال رضوان الله تعالى عليه: فالميل ثلاثة أقسام. الأول الميل اليسير بسبب غلبة الحب مثلا، لأن الحب هو أمر جبلي وأمر فطري، مرتبط بجمال المرأة، مرتبط بطبائعها، مرتبط بانجذاب النفس إليها. الميل اليسير بغلبة الحب مثلا مع التسوية في المبيت والإنفاق الواجب. أما التسوية في المبيت والإنفاق الواجب هذا لا يجوز أن يميل فيه، إنما فقط في الحب. ومع إخفاء الميل بقدر المستطاع، حتى ولو أحس من نفسي من قلبي حبا وميلا لأحد زوجاته لطبائع مختلفة ولطبائع محبوبة، لا ينبغي له أن يظهر ذلك، بل عليه أن يتكتم وأن يخفي ذلك لئلا يضر التي مال عنها بالغيظ والغم. فهذا لا يبعد جوازه، هذا جائز إذا هو متعلق فقط بالميل القلبي وليس الميل في الإنفاق والبيتوتة. وقد روي في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، روى الإمام زيد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام في قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال هذا في الحب والجماع. يقول الإمام زيد هكذا، قال هذا في الحب والجماع، وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك. إذن هذه الثلاثة الأشياء التي لا يجوز الميل فيها: النفقة والكسوة والبيتوتة، فلا بد من العدل فيها. القسم الثاني من الميل التقصير في التسوية في المبيت والواجب من النفقة، فهذا لا يجوز، ولكن تجوز المصالحة عند خشيته، كما ذكر الله في الآية التي قبل هذه الآية، يجوز أن يتصالح بينه وبين زوجته فيه أن تسقط بعض حقوقها، كما في الآية التي قبل هذا: فإن أبى أحدهما الصلح وكل واحد تمسك بحقه فلا بد على الزوج من العدل أو الطلاق، هو مخير بين أن يعدل في هذه الأمور أو يطلق إذا لم تستجب الزوجة لمصالحته في أن تسقط بعض حقوقها، سواء في البيتوتة أو في النفقة أو في الكسوة. القسم الثالث ما نهي عنه في هذه الآية: فلا تميلوا كل الميل. الميل كل الميل فهذا لا يجوز ولا بالصلح، يعني حتى ولو حصل صلحا بأن تصالح لا يجوز للرجل أن يقترفه. إذا صالحت المرأة ووقعت تحت ضغط شديد وأسقطت حقها من البيتوتة بصورة كاملة، بصورة كاملة أما بصورة جزئية فيصح، فلها أنت، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد زوجاته كبيرات السن وهبت نوبتها لعائشة كما في بعض الروايات، لكن فهذا لا يجوز ولا بالصلح، لأن الله نهى عنه ميلا كاملا، لا يريد أن ينفق عليها شيئا ولا أن يبيت عندها ولا أن يكسوها ولا مرة، يعني أمرا كاملا هذا منهي عنه، وإن أباح الصلح وخصمه بالنهي دون ما دونه، إذن فهذا لا يجوز لأن الله نهى عنه ولا يصح الصلح فيه على هذا الوجه. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال: فلا تميلوا كل الميل وإلى زوجة أو زوجات وتتركوا إحداهن لا حق لها ولا تقوم بأي حق تجاهها، تبقى كالمعلقة، لا هي مزوجة زواجا طبيعيا ولا هي مطلقة حتى تكون خلية من الزوج تتزوج من شاءت أو تترك الزواج ولا تذرها كالمعلقة. إذن هذا هنا نهي من الله سبحانه وتعالى لا يفعل الزوج هذا، إما أن يقوم بحق زوجته عليه وإما أن يطلقها لأن الله شرحها سراحا جميلة، لأن الله أباح له ذلك ولا حرج عليه بذلك ولا إثم. الإثم هو أن يبقي زوجته تحت عصمته كالمعلقة، هذا هو الإثم. أما أن يطلقها رغبة عنها ولا يعد لديه رغبة فيها ولا حاجة إليها فلا حق أن يطلقها، ولو كانت هي لا زالت محبة للبقاء لديه، لا زالت مصرة على أن تبقى لديه وهو غير قادر على أن يؤدي حقوقها فله أن يطلقها. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا بعد الفساد بترك المرأة كالمعلقة، أي حين إذا حصل منه هذه المسألة لسنوات أو أشهر له أن يصلح هذا الفساد بالعودة إلى حسن العشرة والمصالحة على بعض الحقوق وليس على تركها كلها. وتتقوا الله، وتتقوا، وإن تصلحوا وتتقوا الله، تتقوا الله بالتوبة من ما مضى من الماضي من التقصير في الماضي، فإن الله يغفر ما مضى، فإن الله كان غفورا رحيما. يغفر ما مضى لأنه كان وما يزال، كان الله وما يزال غفورا رحيما مهما أذنب العبد ومهما عصى الله سبحانه وتعالى إذا عاد وتاب توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذا إذن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده، يأمر الأزواج أن يعيشوا عشرة صالحة، أن يعيشوا عشرة سوية، وإذا لم تستقم العشرة فيما بينهم أن يتفرق، لا حرج عليهم أن يتفرق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، الأرزاق بيد الله والعيشة الحسنة بيد الله، فلا حرج عليهم أن يبقوا على عشرة ضيقة، على عشرة غير سوية، عليهم أن يتفرق. وهذا حكم الله في العشرة إذا ساءت ولم يحصل أي وئام بكل بعد أن طرقوا كل الأساليب وكل الوسائل. وإن يتفرق بالطلاق أو غيره من أسباب التفرق يغني الله، والغنى بيد الله، أي كلا منهما، يغني الزوجة، يغني المرأة من فضله، ويغني الرجل من فضله. والسعة هنا الغنى والمقدرة، لأن الله هو الغني القادر، قال من سعته من غناه وفضله وجوده، لأنه واسع العطاء والجود. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. وإذا

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى

اسمه يسبح له فيها

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وخلف على عقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع، قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النبات، قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وقرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:
0: وترى

كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي أتمن الإنسان عليها هو من الخيانة، إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة. وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع على آخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم،
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا الشيخ.
2: نعم تفضلوا.
4: هل ينفع أن نصلي عصر الساعة 2 أو 2:30؟
3: إذا مع الإنسان عذر يجوز له حتى بعد صلاة الظهر مباشرة.
4: يا شيخ، ما يأذنوا عندنا عصر ولا يفتح المسجد عندنا العصر،
3: سواء أذنوا ولا ما أذنوا، وقت العصر الذي هو وقت العصر الإنسان إذا ما معه عذر لا يصلي إلا فيه.
4: يلا سامر، شكرا لك وشكرا لهذا المذيع.
3: حياكم الله.
4: جرى شكرا لكم.
2: سأل مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال،
2: تفضلوا.
5: واحدها عند رمضان وهي مكسورة وكانت أم تصلي ما كانت توضعش.
3: لماذا ما كانت توضع؟
5: لأنها مكسورة، كانت مكسورة من الفخذ ما تقويش،
3: يعني ما تستطيع ولا الدولها لجن لا عندها توضع ما تستر.
5: لا يعني مكسورة من الوريك من
3: الحوض. أقصد لو الدولها لجن تتوضع لا داخله ما كان يسبر.
5: لا ما كنت تحرك من مرة من مكانها.
3: أيوة،
5: يعني جت تحل أصيمها
3: للما ما كان بتيمم. للما ما كان بتيمم،
5: لا ما كان بتيمم، يعني كانت على جفاها ما تقومش،
3: يعني ما تستطيع ولا تيمم.
5: لا كانت على جفاها ما تقومش من مرة ما تقومش، ما بلم على ظهرها مطرحة،
3: لكن تستطيع ما تيمم. مش عزر التيمم،
5: يعني جت صيامها صحيح ولا دحين صوم
3: صيام سابر، المهم الصلاة الذي مش يسابر.
5: صلي
3: مصراحي،
5: كانت تصلي لكن هي كانت على ذلك،
3: كان المفروض تتيمم لأن يديها سالمات. ما يديها سالمات؟
5: لا
3: يديها سالمات ولا مالهن؟
5: لا ما يديها سالمات.
3: ايوه، كانت تتيمم تمسح وجهها وتمسح يديها وتصلي. ذا الحين تقضي الصلوات.
5: يلا الصابر، وواحدها يعني هي معاقح ضعيفة ما تصليش، وهي يعني ما تستطيع صيام ثم تواصل، يعني
3: يكفروا
5: عليها ولا كيف؟
3: يعني للما ما بتستطيع صيام مالها،
5: يعني هي ضعيفة من
3: عاقة وعن
5: ما ولا تمشي ما تمشيش،
3: يعني المشي والإعاقة ما بتمنع الصيام. أقصد وش فيها من مرض؟
5: يعني قصدي هي ما بتحمل الصيام، هي ضعيفة في نفسها ما تحملش.
3: إذا هي ما بتحمل الصيام من أصل خلقتها في الدعاء عنها كفارة.
5: أيوه،
3: يدعو عنها كفارة ولا الإعاقة ما بتمنع الصيام.
5: يلا
2: في أمل. سأل مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: جمعة مباركة
2: الجميع إن شاء الله.
6: أسأل الشيخ،
2: تفضل.
6: يعني أسأل، عندما يحلف واحد يمين أين أفضل، يدي كفارة ولا يصوم؟ يعني
3: لا. طلب أو أسيا. لا ضروري يدي كفارة، الصيام ما يصبر إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة.
6: وكم عليك؟
3: 4 كيس بر أو قيمته توزع على 10 مساكين.
6: آه تمام. وعندما واحد ذهبت إلى عند مشعوذة هو يعني وقد ينادم ويعني ما يعمل، يعني إيش تعمل بصوم ولا إيش يعني؟
3: تتوب إلى الله وتستغفر.
6: كيف يعني التوبة؟
3: التوبة الندم على ما قد فعل الإنسان والعزم على ألا يعود إلى مثله.
6: شكرا جزيلا.
2: السلام مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الجميع إن شاء الله حياكم الله.
7: الله
3: يحييكم. الله يعافيك.
7: يمكن أسألكم سؤال؟
3: تفضلوا.
7: يا شيخ بسم الله عندنا في القرية عندنا قهوة المولد النبوي سواء أمسية والطرحة حتى نوصل درية. أخذوا مني الميكروفونات حق الجامع والجهات حق الجامع، هل يجوز عندما يأخذوني إلى المدرسة للأمسية؟
3: ماشي، المفروض الجامع تبقى للجامع. إذا هم كان يقيموا الأمسية داخل الجامع وما بش معنى إنهم يستخدموا الميكروفون حق الجامع، ما يبزوه لا خارج للأمسيات الذي خارج ما ينفع.
7: هذا قال عندنا الشيخ حتى أنا حق القريب وغضبني بغض ما بلا أديت الجهاز والميكروفون قال حرام ما يجزا لا حق الوقت حق الجامع قالتيه ولرسول الله وللأمسية.
3: صحيح، هو عمل خير، لكن المفروض كان يدوا الأمسية داخل المسجد ما دامها الرسول الله واحتفال بالمولد في طاعة، والطاعة تقام في المساجد.
7: وارد كلامك من هذا، لكن سافر شكرا لكم. قلنا أن
3: في أمان الله.
7: سلامكم في أمان الله.
2: سؤال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: جمعتكم مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
8: ممكن يسأل؟
2: تفضلوا.
8: يا شيخ واحد قال انه طلق من رحقه ومكان خالته، قال لها سيري شلي المرأة لا برتاح لها انا قد طلقتها، فجت خالته شلتها لا بيت اهلها وخلص وما عجة ولا تحكى ولا ادى ورقتها ولا شيء. لا بعد شهر ونص هكذا او شهرين وبعدين جاء ماما عند اهلها قال لها قالوا لها دحين ما هو ايش الخبر، قال يعني هيك انا طلقت نسواني كلهن وكل واحدة لها الاختياء. قال لها الاختياء، فالبنت الذي قال خالتها تصير لبعض اهلها هي قالت ما عادش ترجع، بس اهلها قالوا خلص نتي فترة أخيرة يعني تعبروا بينهم الاثنين يعني جماعة الاثنين يتعبروا يعني، فهو قال له جاء قلت له وبعدين فار قال له الخير له ما عدت لا يتفهم هو يجمعوهم ولا عدت ورقتها ولا عدت
3: ما دام قد اعترف عند أهلها بالطلاق والعدة حقها قد كملت
8: العدة. أيوة خلاص. على ما قال إنها قالت إلا ما جرت خالته
3: تمام قد اعترف عندها لها أنها طلقها.
8: أيوة
3: خلاص كملت ما دام قد اعترف عندها لها أنها طلقها وقد كملت العدة حقها فتتزوج من تشتي.
8: لا دحين هما ما
3: قدش ورقة هالطلاق. ما تحتاج ورقة.
8: ما يحتاج
3: إذا قدي متأكد أنها طلقها وهلها متأكدين يدوروا لهم الشهود ويقدموها للقضاء إذا هم خايفين أنه رجع يطالبهم. ويصبر والله الإشهاد هو واجب، لكن إذا طلق بدون إشهاد فهو يقع الطلاق.
8: بس ما سؤال ثاني.
2: نعم.
8: واحدة تزوجت جلست مع زوجها ثلاثة أشهر وبعدين زوجها دخل السجن وهكذا وبعدين طلبت الطلاق فطلقها الدولة زرد يعني وطلقها، بس ورقة الطلاق ضاعت عليهم.
3: ما يحتاج.
8: ودحين عقدوا لها واحد ثاني.
3: سابر ما مش مشكلة.
8: بس أهم شيء المحكمة ما رضت تختم لهم العقد.
3: ما تنقد المحكمة
8: ورقة الطلاق حق زوجها الأول.
3: المحكمة ضروري في لها ورقة، لكن الحل حتى تصبر للمحكمة يدوا شهود على أن زوجها قد طلق والمحكمة حتحكم وتدي لهم ورقة الطلاق ويحكموا ويدوا لهم يعني يدوا لهم بعدها عقد.
8: العقد حق هذا الحين صحيح؟
3: أيوة
8: ممكن تعمل عرس وكل شيء.
3: أيوة لكن إذا طالبها الزوج الأول فالمحكمة يقع مشكلة، فالأفضل حتى لا يقع مشكلة أنهم يدوا اثنين شهود يشهدوا عند الحاكم أنها تطلقها، والحاكم يحكم بشهادتهم ويدي لها ورقة طلاق وبعدها يدي لها ورقة عقد. واضح؟
8: واضح.
2: سؤال آخر؟ في أمال. سؤال مرحبا.
9: ألو.
2: نعم.
9: مساء الخير.
2: سنور.
9: ممكن سؤال شيخ؟
3: تفضلوا.
9: مبلغ يا شيخ كل هكذا ذهبي يحتاجوا بيت زوجي وديت لهم يعني البدلة دريت. وبعد كل بعد فترة هكذا كل قعدت مشكلة وقالوا وأنا يعني سبب بيت وكان أبدل عندهم والأخراء وما يجيب له محبس شلن زوجي ندرب بعد شوي بتاعهم دريت. أيوة. وبعد زي المشكلة وقالوا لي يعني أنا سافي يعني في لحظة ضعف
3: قالوا ما
9: ذهبي عندكم بيعوا وما تخرجوا زوجي كانوا محبوس ثان
3: سواء
9: الحين يا عمي حق لي حقي يعني كانوا في لحظة ضعف بس الحين اشتي حق كذاب لي قال لي هالحق اني اطالب به
3: ماشي ما انت تبرعتي به لاخراج زوجك خلاص
9: لكن انا ما اديتش يعني من يدي
3: سواء
9: وكانوا عندهم بس يعني كنت
3: كل سواء كل سواء تبرعتي به لاجل يدوا في المخارجة على زوجك وهم ادوا في المخارجة على زوجك خلاص ما بقي لك شيء
9: يعني
3: إذا همدوا الذهب في المخارجة على الزوج ما بقي لك شيء إن مدوه ولا ادوا لا بعضه في الدرش الباقي واضح؟
9: آه هم كان عندهم ولا البدلة أما الخصوص هذا والتقوى ما بس كان جرن زوجي مشان ليش نتهم
3: تمام أنت شو طالبيهم ولا طالبي زوجك؟
9: ها؟
3: أنت تشتري طالبيهم ولا طالبي الزوج؟
9: معنا شو طالب حقي أنت وحقي
3: من هو الزوج ولا الأهل؟
9: أهلي
3: خلاص البذلة ما دام قد قلتي لهم يبيعوها ويخارجوا عليه وهم قد خارجوا عليه بمال الذي تسوى البذلة فخلاص
9: لكن هؤلاء الباقية تضل فيهان
3: زوجك زوجك شلن زوجك طالبي هو
9: يا بس تسلم يا شيخ
3: مقايل
2: السلام عليكم
10: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله طفي الراديو
10: يلا حاضر بس يعني يا شيخ اشتي اسألك انا بندرس في الجوال ما اقدرش ادرس في الخدمة لانه الخط زغي والجوال بين اقربنا الجوال اقرب الكتبة افهمها لانه عندي النظر ضعيف
3: تمام ما بش معنى
10: يعني جائز ان انا ادرس في الجوال
3: جائز حتى لو ما بعذر
10: يا الله يرضى عليكم
2: يا
10: مالا
2: سهلا مرحبا
11: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
11: بزن دي خدوك على الله
3: الله يعافيك
11: يا أخي معانا سؤال
3: توكل على الله
11: يا أخي معانا يعني زوجتي يعني لا طلبتها يعني إلى الفراش ما ترفعش
3: ما لها مريضة ولا تعبة
11: ما شيء يعني بتقول يعني زوجتي مثل ما هو هذا يعني لا وعادي ما لها شيء ما عليك حرام يعني لا تركتوها
3: كده انت تاركها لك وانت تتركها ما هو تتركها كيف عاد تفعل بها
11: يعني لا ما عاد تنفرش
3: يمكن على راحتك هذا شيء يرجع على ما تريد هذا شيء يرجع إليك وإلى إرادتك
11: ايوه يعني هي تنفرش وتقول وصول ما تنفرش ما تنفرش
3: نعم
2: سؤال آخر
11: بس
2: في أمان الله
11: في أمان الله
2: ذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 اتصال مرحبا
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
12: مرحبا
2: الحمد لله
12: تفضل معنا
3: ما بيظهر لنا ما بتقول سكر راضي
2: طفي الراديو لو سمحت في صدى نسمعك سواء
12: معنا بير
3: معك ما
12: بير ما
3: بير ما ايوه
13: وجدتي منها بتكلم من أول تخيلت كنا نبيع منها والآن قد قلت كودها لنا قلت هل عليها زكاة؟
3: ماشي
13: يلا طيب شكرا.
2: سلام مرحبا. نعم مرحبا.
14: هي السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ ايش اسأل سؤال؟
3: تفضلوا.
14: كان عمري 14 سنة وبعدين كان بي شديد وخوفا من ابي كنت اذا جت لي مصيبة ولا اي شيء اقول يا رب اجيرني من هذا المصيبة واصوم ثلاث ايام وان انا اشتي اختار رب نفس الكلام.
3: بتقولي يا رب ما
14: يا رب اذا اجرتني من مصيبتي هذه عن يصوم ثلاث ايام وإذا جاء الاختبار بي أكثر طريقة ما كان يخلني أحضر الدروس نختبر يعني مفاجأة وأقول يا رب إذا نجحت أكون ثلاثية وبعدين زوجت وما قدرت أصم حمل ومرض وقدني إذا الحين 13 سنة مزوج وما قدرت أصوم بس أنا ما أقدر أشتري يعني كم كان أنوي فقررت أن أصم نص شهر نذر ونص شهر يمين.
3: نص شهر ما؟
2: نذر.
14: نص شهر يمين ونص نذر.
2: نذر
3: لما اليمين
14: يعني لان انا كان اقول اذا نجحت ولا شيء ان شاء الله اصوم ثلاث ايام.
3: ليش اليمين؟ وش دخل اليمين؟ ما بش يمين
14: يعني نذر
3: ما بش يمين ولا نذر. النذر كان منه ضروري كلمه ايجاب حتى يقول واحد علي لله ولا يلزمني ولا الزمت نفسي ولا انا ناذر ولا علي نذر. اذا ما بالله هكذا على ما قلتي ما بش
14: يعني ما
3: مش
14: علي لا
3: صيام
14: ولا
3: صدقه. اذا هو على ما قلتي بالضبط
14: ايوه لان انا حتى ما اذكر سنه حاجه تقول ثاني ولا
3: ما بلانيه داخل
14: ايوه
3: ما يلزمك شيء.
14: خلاص عاد باقي معي سؤال يا شيخ.
3: تمام.
14: ما معنى هذه الايه نساءكم حرث لكم؟
3: النساء شبههم الله عز وجل بالمزرعه. الحرث هو المزرعه لما كانت بنت تنجب أولاد
14: وبعدين
3: والسلام
14: يعني هذا يجي مثلا زوجي يقول لمرته حرف لكم يعني كأن ما يشتي
3: ماشي.
14: أيوة أنا قصدي أفهمها الآية.
3: ماشي ماشي ما بالله يعني. فالقبل ما بالله فالقبل.
14: أيوة خلاص يا شيخ بارك الله فيكم
3: حياكم الله.
14: السلام.
2: السلام مرحبا. نعم السلام ورحمة الله.
3: خير والعافية.
15: معانا كتاب في الجامعة
3: كلاب
15: كتاب بنقرأ للجامعة الصحيحة وكذا للشرقاوي ومكتوب فيه قال إذا الرجل جامع زوجته ولم ينزل فما بش واجب عليه الغص
3: إلا واجب عليه.
15: هذا في الكتاب هذا قلت صحيح نحن وياهم في الجامعة قلنا ياخذنا هذا الكتاب وحبه وما
3: يجب مش شو صح مش شو صح.
15: يلا ألف شكر شكرا لك يا قاضي
3: حياكم الله.
2: السلام مرحبا. نعم
16: السلام
2: ورحمة الله. تفضلوا طفي الراديو.
3: ولا دريت بكلمة
2: مرت عمه بعد ما يتوفى.
16: أيوه
2: زوج أيوه.
16: واحد يزوج زوجة عمه بعد ما يتوفى عمه.
3: أيوه
16: الله
2: يا مالا. صار مرحبا. ألو نعم يا مرحبا. ألو سؤال آخر. مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: هذا الشيخ.
3: نعم.
17: السلام باركة
3: على الجميع.
17: يا شيخ عيسان
3: تفضل.
17: يا شيخ حتى أن واحد تزوج ما تقل له إلا ثلاثة شهور.
3: إيش؟
17: واحد تزوج ما تقل له إلا ثلاثة شهور. فهمت يا شيخ؟
3: فهمت.
17: فلما يعني اكتشف زوجتي يعني بتراسل شخص يعني كشفها في احد الايام اشعل حكم عليها يعني يحكم عليها
3: ما هو يشتي من حكم
17: يعني بتراسل شخص
3: ما اعجبه اعجبه مع انها بتراسل شخص
17: لا هو ما يعني دحين يدلك شيء يطلق لما بسرها بتراسل شخص أجنبي يطل... ما يعرفها مدري من جرت ينتقم
3: يطلقها
17: طلقها
3: أيوة ما له وش يطلقها يطلقها
17: يعني ما أقول لي يدلك فقط
3: إيش
17: يعني أقول لي يطلق له وش
3: ما تقول له ولا شيء إذا بده هو داري
17: ها يلا خير
2: في أمان سؤال آخر مرحبا انقطع الاتصال أيضا اتصال آخر مرحبا
18: مساء الخير
2: مساء النور
18: كفالك يا سيدي وعيني
2: حياكم الله
18: استحل يا أخي ممكن
2: تفضل
18: يعني كيف هذه تنجلس حلم يعني ثلاثة أيام بعد بنفس الحلم
3: ما هو بتحلم
18: يعني شخص ولا عندك يعني من هذا
3: الشيبات
18: ولا شيء
3: والله ما فهمت يا أخي
18: الناس
3: ما تسلم
2: سؤال مرحبا
19: ألو
2: نعم
19: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
19: أنا سؤال الشيخ
2: تفضلوا
19: بنت معاها
3: حبيبها
19: هل هو محرم لي؟
3: معاها
19: حبيبة أختي هل هو محرم لي؟
3: أيوة. وكمان سؤال ثاني.
19: تفضلي. أختي
3: رفعت
19: النعل من خالتي.
3: ما ظهر لي ما بتقولي. ما هو؟
19: أختي رفعتها من خالي.
3: بعدين.
19: وبعدين يعني هي متزوجة بالزوج الأول وراتها مع زوجة مع ابنها الكبير بالزوج الأول وبعدين طلقت وتزوجت الثاني هل خواتها من الزوج الثاني محارم له؟
3: محارم لمن؟
19: ابن أختي
3: خواته من الزوجة الثاني خواته من أمه؟
19: أيوة من الزوج يعني هي رضعته يعني رضعت أختي
3: ها أيوة قدم أخواته من أمه
19: لا من الزوجة الثانية ما هو من الزوجة الأول
3: سواء من الزوجة الثانية ولا من الزوجة الأول قدم أخوة من الأم
19: وهو من الأب يعني يا لو من الثاني يعني من الثاني معها يعني هو كل أخواته
3: سواء
2: في أمان الله اتصال نعم مرحبا
20: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
20: يعني سؤال الشيخ
2: تفضل
20: العقيقة حقا يوم يخلق مولود إذا كان مبوش معك تعقله كم للبنت وكم للابن وإذا كان مبوش معك عادي تأخره إلى ما يجي معك وأعقيك له من بعد حتى لقاه كبير
3: هو مستحب العقيقة فإذا تمكن منها الإنسان فعلها وإن لم يتمكن ما إلزم الشيء
20: للبنت والابن كم للبنت وكم للابن هي عقيقة واحدة ولا
3: واحدة
20: يلا شكرا
2: سؤال مرحبا
21: ألو مساء الخير
2: مساء النور
21: يا شيخ أنا سؤال استنسال
3: تفضلوا
21: أمي توفت قبل سنة وبعدين أحلمها هذا الثالث المرة وأنا أحلمها وهي من
3: دون ملابس إن شاء الله إن معنى الحلم إنها ما بش عليها ذنوب
21: وبعدين فيه ناس بيقولوا نشل الملابس ونصدق بها على نيتها فيه ناس بيقولوا
3: مشو لازم لا
21: وسؤال ثاني معنى أحلم إني ألقى صيام وأقوم
3: الناس تأسونهم قلوا لي مش وحارة ما يلزم الصيام بالحلم
21: شكرا
2: في أمال اتصال مرحبا
22: ألو مساء الخير
2: تنور
22: يا أخي أنا اتصال
3: خلقوا الرادي
22: ما بالله قالوا يعني إذا كانت المرأة نجسة وبتستمع إلى القرآن وحتى أقول
3: لا مش شو حرام بس لا تقرأ القرآن ولا تلمسه
22: ايوه لازم تستمع له مش هو حرام.
3: لا مش هو حرام.
22: يلا
3: صابر شكرا.
2: العفو. يا مال. اتصال مرحبا.
0: اتصال خير.
2: سنور.
0: معنا سال يا شيخ.
3: تفضلوا.
0: المر لو ما يتوفى زوجها كم جسد وجل؟
3: 4 أشهر و10 أيام.
0: ولو بدي في سن 7؟
3: ولو بدي أكثر.
0: 4 أشهر و10 أيام؟
3: أيوة.
0: يا الله بارك الله فيك يا شيخ.
3: وفيكم.
2: سلام مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: معي عدة أحلام مترابطة، يعني قد لها خيرات من أول حل لآخر حل من قبل قريب. أول حل إننا بمعنى إننا عند الكعبة وبنضوف، بعدها بنغطس نصلي. أنا كنت غير مقابل للكعبة، يعني خارج مش أنا أمامها مباشرة.
3: يعني بتصلي صلاة غير القبلة؟
1: أكيد.
3: هذا ضلال.
1: الحلم الذي بعده بعد فترة من هذا الحل أو بعد فترة، إننا بين أبوه وارفع يديها كذا عند أذكنا اليماني، وبعدها بنستطر الصلاة وذكرت وأتخل من مقام إبراهيم المصلى، قلت عدسي لصلي قفاء مقام إبراهيم. اتفاجأت ولقيت سيدي شمس الدين وشخص من عندنا كانوا إمام جامع رحمه الله.
3: بعدين
1: يعني هذا
3: صليت ولا ما صليت؟
1: لا ابتدت بس
3: وما صليت.
1: ما صليت
3: ولا ولا قوة إلا بالله. وما عاد به
1: الحلم الذي بعده إننا بين حول الكعبة ولقيت شخص يعني بيصلي أما الباب باب الكعبة، وهو به مكان اللي يقدر واحد يصلي فيه. عرفته هو من عندنا إنسان متقي
3: سابر. سابر ده عندك سابر.
1: الحلم الذي بعده هو يعني
3: يا الله كم قد يحلى
2: الرابع قد
1: هذا يعني أجنبر واز وأفكر فيها.
3: أيوة أيوة ما هو
1: الحلم الذي بعده إننا بين أخطأ أمام كنزمجي إلى حجر الأزواج، والناس يفترقوا من قليلة والناس يفترقوا. أنا قلت أحط الحجر الأزواج، والغريب في ذلك إن كان واحد يكلمني من فوقيها قالها ما دريت ما قال لي
3: ولا أنا ما دريت ما هو
1: إننا متوجه.
3: ما درت ما هو التفسير.
2: عباقي حلم والله خلاص.
1: والحلم الذي بعده ان انا كنت بين حارب وعرفت يعني بين جاهته انه حرب، وبعدها ان انا عرفت اتخيل ان انا بشرت الغماري تقريبا، بعدها تمنى هذا في الجهات وانتقلت وخضيت
3: وساعة أقول لك بالمختصر نصيحة. عيش حياتك وبرد لك من الأحلام. عيش حياتك نصيحة.
2: ولا يتذكرها يعني
3: مرة ولا تحسب لها حساب مرة. هذا نصيحة. ما نشداري ما هو تفسيره يا أخي. المعذرة.
2: الوقت نشتي نخرج فاصل ونجاوب على هذه المعذرة.
1: يا الله خير.
2: يا مرحبا. صار مرحبا.
4: الو مساء الخير.
2: تنور.
4: كيف حالك؟
2: حيابك.
4: هذا معنا سؤال.
2: تفضل.
4: هو يجوز أصلي على المجلس قدامي صار الشهادة؟
3: إذا هم رفيعين فوق القامة فلا مانع، ولا أديهم في جهة ثانية وصلي.
4: يلا شكرا جزاك الله خير.
2: يا مرحبا. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
23: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل. سبا فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر كبرنا مع سبا فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبا كاش وأنا سبا فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبا كاش وأنا سبا فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
9: أبقاكم الله.
8: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال يا مرحبا.
10: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: يا شيخ كم بس 3 بنات كل أيوة؟
9: ما هو؟
10: 3 بنات على أم.
9: تمام.
10: ثنتين على أب واحدة على أب ثاني.
9: وثنتين
10: البنات مع الأخ. هل جوز البنت تفتش على أخوهن؟
9: هل يجوز ما؟
10: لا البنت تفتش على أخو البنات
9: الثنتين. لا ما هي أختهم ما هو أخوهم ولا له علاقة.
10: أختهم من أبيهن.
9: أخوها الذي من أبوها ما يصبر خواتها الذي من أم ما يفتشوا عليه.
10: هذا
9: بأمان الله.
8: مساء المرحبا.
10: ألو.
8: نعم.
10: مساء الخير.
8: مساء النور.
10: ممكن تسأل؟
8: تفضلوا.
10: ما بنا عندما يقولون نشين بعد فاتحة ولا ندرس تاريخ المرحوم بيقولوا حرام، وهذا حرام.
9: لا لا مش هو حرام.
10: يعني عندما نقول نشين ندرس ختمة يعني لنية المرحوم.
9: تمام.
10: أيوة. هو والسؤال الثاني، أنا حلمت جدتي أم أمي، وعندما يعني بتحاكيها وتتحاكيني، ما هو يعني
9: لا أدري.
8: نعم. اتصال أيضا. مرحبا.
2: مساء الخير.
8: مساء النور.
2: معنا سعد.
8: تفضلوا.
2: أمي كانت بدمها قالت أعذيها، وبعدين هي جات تسكت وبعني ضربتها وما قصتها ندمه، بعدين الدمج ما تدهنش عليها.
9: عليها أنها تستغفر الله ولا عليها شيء.
2: وباقي سؤال. مثلا الحين أودي أقرأ مثلا المصحف، أقرأ على بيبي متوفي، يعني أقرأ لك كم أودي مصاحف
9: كم استطعتي.
2: ها ولي أنا عادي أقرأ لي يعني.
9: أيوة.
2: ومثلا لأمي عادي عارفه عادي أقرأ لها مصحف.
9: يصبر.
2: بسم الله. شكرا.
9: الله.
8: سأل. مرحبا.
11: السلام عليكم يا شيخ.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ أمي حلمت أني بدك على مولد لا نية أبي.
9: ما يلزمها. مش شو لازم لها؟
11: حلمت أني بدك على مولد لا نية أبي.
9: مش شو لازم أنها تفعل؟ إذا هي تشتي تفعل تفعل، ما تشتي ما يلزمها.
11: عادي تفعل يا شيخ.
9: مشتت هي، مش شو لازم لها.
11: يلا بالخير.
8: يا مالا.
11: سلام
8: على
11: السلامة.
8: سؤال. مرحبا.
12: مساك الله بالخير يا شايف.
9: مساك الله بالعافية.
12: مساك مبارك ويحفظك الله ويحفظ الطاقم كامل ويحفظ السيد الخالد. يا الله
9: يا الله.
12: قبل عندنا واحد يعني ينهب ويعمل بصائر و12 سنة، وبعد ما في مشاكل عراضي ما بلا يجمع الأصابة ويكون مشاكل عراضي يبزي حق الضعفاء والمساكين بحلوبنا المتوكل هذا وقبلته.
9: إنا لله وإنا إليه راجعون.
12: يعني ما حكم على الله يجزاك العافية.
9: ما يجوز لحد يأذي الناس، ما يجوز لحد يأذي.
12: أنا ابن أبو 11 فأبلة ما يفعل ما بالمتوكل وما مع الناس. أنا في مشاكل عراضي بيزحق الضعفاء والمساكين، ولا الداخل يا بابا بطي ولا أحد قال لي وقف عند حدك. يحفظك الله ويحفظ السيد القائد إن شاء الله يا رب. يا الله
9: يحفظ
12: المجاهدين، وإن شاء الله أنهم يقدموا للعدالة هذا الفاسد هو أصابتهم. حتى تلقنا عمك عبد عاطف الله يحفظك أنت والطاقم كامل.
8: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
13: ألو.
8: نعم.
13: نشتري سؤال يا شيخ.
9: تفضلوا.
13: هو يصبح عليه بندرس تقرأ قرآن في الكتاب حق المدرسة وفيها التورس.
9: حرام.
13: لا ما يصبح.
9: ما يجوز لها لا تقرأ من الكتاب ولا من المصحف ولا غيب الذي فيها الدورة. حرام. ما يجوز لها تقرأ القرآن بالمرة. لأنه
13: مجاوي الدورة إن اختبارات ولا مراجعة وهو يصلح ولا ماشي.
9: إذا قد الاختبار وهي مضطرة معي معها ما عاد يعذروها ويدوها لها بعد الدورة. في سيدي شمس الدين بيفتي إنه جائز لهم.
13: يلا تسلم يا شيخ.
9: من قال؟
8: السلام. مرحبا.
14: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
14: سبحان الله.
8: الحمد لله.
14: الحمد لله. معنا سؤال يا أخي، بنحلم من واحد بيطي.
9: ماله؟
8: على الأحلام.
14: بيطي بيطي.
8: إن شاء الله.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نش داري.
14: أستغفر الله.
8: في أمل. سلام. مرحبا. نعم. مرحبا. تفضلوا نسمعكم. طفي الراديو. تفضلوا. نعم. نطفي عليكم بنسمعكم. تفضلوا.
15: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
15: سؤال.
9: تفضلوا.
15: أنا حلال البنت ما تدخل عاد بيني في البيت وبعدين تصدوني وبخلعنا.
9: دي كفارة يمين.
15: هذه كفارة يمين؟
9: أيوة.
15: خلاص تمام، جزاكم الله خيرا.
9: وإياكم.
8: اتصال مرحبا.
16: مساء الخير.
8: مساء النور.
16: أيوة، ممكن نسألكم سؤال يا شيخ؟
9: تفضلوا.
16: معانا، أنا حلمت يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام الصبح بعد الفجر.
9: ما هو من أوله؟
16: جاليش دم يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام.
9: اللهم صل على محمد وعلى آله. أنا
16: كيف بعد الفجر حلمت إن ناس كذا متحوشين، وجيت لعندهم بنا أشوف كلنا معكم، قالوا معانا أنا مريض لما جيت، وإنه السيد عبد الملك يعرق

0: بودو مزم وسخها كبهت جيت أسكبه وروحت لبيتي وأنا حزينة هكذا لما كان أشوف إنه بيت إنه تعب هذا التعب
1: ما لش داري
0: لكن إن شاء الله خير
1: إن شاء الله
0: طبعا أتمنى الله
1: وإياكم في أمان الله
2: سلام مرحبا
3: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
3: كيف حالك يا سيدي الناس
1: حياكم الله
3: والله نسيت ثلاث شيء
1: تفضلوا
3: قول يا سيدي الناس أخي مريض بل أجلنا أغلاب بعدها بالأشياء هذا بقرا فوق قرآن بعدها قام فوقنا هكذا بشتي بارد لا بعدها قمنا عليه اشتي نحط أمشي نحن حطرنا ولا اشتي بارد وبعدها مرة زعما تقول ضربنا غلا شوية ما درينا الحين بعد صحي قال ما رح يطالب بلاش هكذاك بعدها ما روحت غيرت يمنا قلنا طيب
1: إذا هو مجنون ما يقع طلاق حقه ما فيش الجن مسألة هل هو مجنون ولا ما هو مجنون
3: مريض
1: أيه ما دامه مجنون ما يقع الطلاق حقه
3: سابر الله يحفظه
1: يا مان
2: سال نعم مرحبا
4: الو
2: نعم
4: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
4: ايش اسمه الشيخ
2: تفضل بس لو سمحت طفي الراديو
4: يا جدي وعيني اي فلان مفسرحة
1: لا انا مفسرحة ما فتاوى
4: يا اخي اكثر الناس يسألوك لا لا داعي ولا لا معنى ولا لا شيء بس تتنهزل
1: لا حول ولا قوة الا بالله
4: وإحنا شنو صح وليد السوق لهم إنهم يدفعوا بيسألوا أسئلة الناس ولا يدعمون ولا يش بيحرجوا الناس ويبخسوا بالراديو ويبخسوا أي ما يصلح
1: صحيح
4: الصوت هذا يدلت حلم قماري وحلم شمس الدين ما هذا شكله لا بيزوم ولا بيزوي قوي خلاص يا شيخ أي واحد يقول لك فسر لي حلم قلنا فسر لهم يا من عارف في أكسن دوام وبيكررون الراديو
1: حاضر
4: الله يحفظك يا شيخ ويكون في عون ما حد يزعم
1: الله يعافيك
2: سلام مرحبا
1: الله يعافيك
3: من بارك
1: على الجميع
3: أخي عاجي وعاجي سلم على خالتي ولا مشو عادي
1: خالتي أخت أمه لا
3: عادي ولا ما
1: عادي ونص
3: وكفى عدت 5000 لحن المساكين ويجبل ولا مساكين
1: إيش
3: عدت 5000 كفار المساكين
1: ما إذا قدم 10 أيوة يصبر إذا وزعتها على 10 في يصبر
3: أيوة وزعتها عجلة
1: تابر يا مان الله
2: سؤال نعم مرحبا
5: ألو
2: نعم
5: مساء الخير يا شيخ
1: سنور
5: لا مش ماش تسألكم بس مثلا أحب معي حتى جهالي هذا أنا مرت شيء ومعي حاك جهاري العاش هذا اللي بتقولهم بين الصرف عليهم بحاجة بسيطة والباقي ما رايف
1: تلف فيها لمن
5: ألفها لهم
1: تمام
5: وبسم الله مثلا
1: بس لا تقصري عليهم في حاجاتهم
5: ما لا قصري عليهم
1: أيوة لا تقصري عليهم لا تفلتيهم من حاجاتهم في حاجتها
5: بسم الله مش قرار أحميتي جاو قلوا لي أنني بنا برسكم الجمعة ونحن بنجر المعاش للجهال أحميتي بيقولوا هذا قالوا أنهم بنجر المعاش للجهال وما بنديلهمش وهم بيتصرفوا لنا والكل
1: ما بتدالهم لما تدالهم
5: أدي أحميتي مثلا إحنا بيتصرفوا لنا للجهال وإحنا بنجيك جمعة فالماء
1: لا إذا أنتوا إذا هم بيتصرفوا ودي على حق المصروف
5: ايوه لكن احنا مش كافه الجامعة ونتصرف من المال
1: انتم ما
5: نتصرف من المال مش كافه من الجامعة فالمال ونتصرف من المال
1: سابر خلاص
5: لا تديلهمش
1: لا اذا قد معكم من المال حق الكل الذي يدي لكم مصروف خلاص سابر
5: ايوه هو هكذا غير بيقول بس ما بنديش وانا بندي لحاجتهم اللي ما بدوهاش والباقي
1: هو المفروض وانتو كلكم في بيت واحد وبتدوا يعني الكل بيصرف على الكل انكم شراكة في كل شيء فالذي بيقع حق الشهداء والذي بيقع من حق المال وتدوه للوسط وتصرفوا منها الكل
5: ايوه لكن بس كده احنا بنشقى وهذا بنخليها لهم
1: تمام
5: يا شيخ بس ما
1: معكم عذر سابر.
5: معنا عذر مثل
1: الحين،
5: معنا عذر
1: زي الحين
5: ما
1: بيش
5: معنا
1: عنه. اذا معكم عذر صلوا، واذا ما معكم عذر اخروا لوقت العصر.
5: يلا شلون يا شيخ، بارك الله فيك
1: وفيكم.
2: مساء مرحبا. الو
6: الو، مساء الخير.
2: مساء النور
6: يا شايف، من سنة قبل 13 سنة نسمت أخو علي ذهب أمي وبعبتنا المليو، وهذا السنة صارت أمي دحت وبعد الذهب شاء الله أخين دخلت في هدي، وهذا السنة صارت دحت وستاها وحتى لها مني يعتبر انه بدهتك لا من الاربح حتى الذي بيع في الحديد.
1: اذا معها قسم في الحديد في الدين من ارباحها، والذهب يبقى لها.
6: ايوه الحديد بيشتغل غريبتها لها بحج و...
1: يعني ما دام معها ربح في الحديد فلا يدي الحجة منه ويحسب ويخلي الذهب بقعته.
6: ايوه
1: هو
6: قد
1: والحديد
6: ذهب في الحديد
1: غد ما استخلي. ها قد الذهب في الحديد؟
6: اه
1: يدي لها من الارباح حق الحديد.
6: ايوه وبع على الزكاة.
1: ايوه
6: على الذهب،
1: على الـ الـ الـ الرأس المال الذي يقدو في الحديد عليها زكاة.
6: اه شكرا.
1: يا مالا
2: سال مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: يا أخي يا شيخ أسألك سؤال.
1: تفضل.
7: قلنا هذه جزء يقول الصلاة خرب لنا وقت الأذان الفاجر.
1: ما بش عندنا في مذهبنا هذا في الأذان.
7: ما يجوز.
1: عندنا ما بش في الأذان.
7: يا وسامر. فجر فاجر.
1: لا فجر ولا غيره.
7: يا وسامر.
2: سار مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: عندنا بنت عمتي جديدة في قراءة الفاتحة وفي العادة، وإحنا نقول لها ما تبش وحرام، وهي بعارض وتقول لله يستر هنا بدمتش القرآن وقال الله ما ينسوه إلا أن ظهروا. هذا هي صح؟
1: ما يجوز لها، قولي لها ما يجوز لها تقرأ.
8: اتحاولنا أن احنا نقولها
1: خلاص خلاص يكفي
8: هنا بالله ويجوزني هنا بدمتش.
1: يكفي لا تقول لها يكفي.
2: في أمال استقبل آخر اتصال. مرحبا.
9: ألو.
2: نعم تفضل. نعم نسمعك. ألو مرحبا. استقبل آخر اتصال. مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: يا أخي لو سمحت، هل يجوز العرب؟
1: هل يجوز ماذا؟
2: طفي الراديو.
10: هل يجوز على فيلم فوق المقابر؟
1: لا ما يجوز.
10: هل على فوق المقابر؟
1: لا ما يجوز.
10: كتب الله أجركم
1: أجر الجميع.
2: نكتفي إذن بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق، نقرأ ولو بعضا من الرسائل. الرسالة تقول هل يجوز أن أصلي لحالي لأنه ما يعجبنيش أصلي مع الفقيه حق الجامع؟
1: إذا الفقيه حق الجامع ما فيه بأس، فما ينفع أنه يعجبه ولا ما يعجبه، مش شو أكل شو أكل حتى يكون يعجب الإنسان ولا ما يعجبه.
2: أيهما أفضل، القراءة من المصحف أو من التلفون مع توفر المصحف؟
1: لا فرق بالمرة.
2: ما رأيك بمن يصافح مرة جاره وقد بينهم عيش وملح مثل الأخوة؟
1: حرام، لا يجوز، ولا بس صداقة بين رجل وامرأة بالمرة. أي صداقة بين رجل وامرأة فلها علاقة بالأمور الجنسية.
2: نعم
1: هكذا قيل علميا أيضا.
2: نعم. ما الفرق بين المسنون والمندوب والمستحب والمستحسن؟
1: هو بعض الاصطلاحات عند أهل أصول الفقه جعلوا المسنون هو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب عليه، وجعلوا ما واظب عليه ولم يأمر به أو أمر به ولم يواظب عليه مندوب والمستحب. والمندوب والمستحب سواء،
2: والمستحسن
1: سواء.
2: إذا لحقت الركعة قال الأولى في الصلاة الرباعية يعني الثانية لحق، ويجزى التشهد الأوسط مع الإمام والتشهد الأخير أيضا.
1: إذا لحق الأولى في تشهد الكل، ما لقد لحق الأولى
2: لكن هو لحق الثانية،
1: إذا ما بلا لحق الثانية فما يلزمها التشهد الأوسط.
2: نعم. عندما تكفن الميت هل تخيط الكفن؟
1: لا
2: أو
1: لا ما يخيط،
2: تلف وقال
1: لف فقط،
2: يقول مندوب الخياطة
1: ما ممنوع.
2: كان الأب عنده ذهب لبنته وهو قد مات وهي سامحته، هل الذهب يتسامح أو لا؟
1: إذا هو مسامح من صدق فالذهب وغيره على السواء.
2: نعم. إذا هو من صدق،
1: إذا هو من صدق المسامحة، ما بلا مثل الذي زقم له طيري أو مدري وطفاه مدري ما هي ورجع طارت عليه بغير العاني، قال عطاك تجي الوجه لا قدي فالهواف مش مسامحة.
2: هل يجوز المرأة أن تصافح ابن عمها؟
1: لا ما يجوز، ابن عم أجنبي ولذا يجوز لها أن تتزوج منه.
2: إذا رسالة تقول أنا كنت حامل في الشهر الثالث، قال الدكتور آخر رجل جنين كان متشوه في الرأس ما فعل يا قاضي.
1: إذا هي متأكدة صدق تبصر الطبيب ولا طبيبين ولا ثنتان طبيبات نساء ولاده ودولها نفس الكلام بيجوز لها تنزله.
2: آخر سنة كثيرة تقول هل يجوز المرأة أن تصلي جهرا وهي وحدها العشاء؟
1: يجب عليها في الصلاة الجهرية أن تجهر ولو كانت لوحدها.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم وأيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله عليكم سيدي الكريم. كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: من كل مثل برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل إخراج محمد علي هبة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام المستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 20 من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي بعنوان كمثل الذي استوقد نارا.

0: وهو في أول سورة البقرة، وهو أول مثل قرآني في الآية 17، وورد في وصف حال المنافقين بعد أن صنف الناس حسب علاقاتهم بالدعوة الإسلامية، فذكر ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، والصنف الثاني هم الكفار ظاهرا وباطنا، وهذان صنفان واضحان لا لبس فيهما. وقد وصف الله تعالى الصنف الأول وهم المؤمنون في 5 آيات فقط، ووصف الصنف الثاني في 2 فقط، وجاء عند الصنف الثالث وهم المنافقون ووصفهم فيما يقارب 13 آية، وهذا لشدة خطورتهم وخفاء أمرهم على الناس، فالمنافقون أخطر أعداء الأمة، ألم يقل الله سبحانه وتعالى عنهم هم العدو، وكأن العداوة تكاد أن تكون محصورة منهم، فهم الأعداء الحقيقيون قبل اليهود وقبل النصارى، وهذا ما نعيشه في زمان نعاني منه، وكفى بحكام العرب مثلا، وببائعي أوطانهم وبالعملاء المتاجرين في الأمة ومقدساتها والمطبعين مع أعداء الأمة. فقال جل من قائل كريم حكيم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالمنافقون يعملون عمل أهل الإسلام في الظاهر، ولكنهم يبطنون الكره والعداوة للإسلام وأمة الإسلام والداعين إلى هدي الإسلام. ولا بد من أن نورد الصورة الإجمالية لهذا المثل كي نفهم العلاقة بين حال المنافقين وإيراد هذا المثل. فالنفاق مرض اجتماعي خطير، فعندما يتحدث الله عن المنافقين فهم من أعلنوا بألسنتهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن تصرفاتهم وسلوكياتهم تخالف كلمة لا إله إلا الله. فحين قالوا الشهادتين فإنها أضاءت لهم الطريق، فأمنوا على أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وربطهم علاقات اجتماعية مع المسلمين، وأصبحوا يعاملون معاملة المسلمين. فهل هذه الكلمة ستنفعهم في الآخرة كما أضاءت لهم في الدنيا؟ إن ذلك كله لن ينفعهم في آخرتهم. فبالتالي عندما قالوها نفاقا وأظهروا من الأعمال الظاهرة ما يخالف عقائدهم الباطنية، فهنا الله سبحانه وتعالى صور خلجات نفوسهم بدقة متناهية، وكما يقول علماء البلاغة: الأمثال ألصق بالبال وأكشف للأحوال. وهنا كشف المثل سرائرهم وأبان ما ستروا. فعندما طلبوا النار وبحثوا عنها ليستضيئوا بها ويستنيروا بها وينتفعوا بدفئها، وهي كلمة التوحيد والإيمان برسول الله، حصلوا على مرادهم وتحقق مطلبهم. وهنا التعبير استوقد، أي طلب الاتقاد، فالألف والسين والتاء تفيد الطلب في العربية. فلما أضاءت له الطريق أعرض عن الإسلام والقرآن والرسول، فعاد إلى غيه وانحرافه. وكما يعلم مستمعون المحترمون أن هناك فرقا بين أضاءت وأنارت، أو بين الإضاءة والإنارة، فالإضاءة مصدر الإنارة وأصلها، وهي فرط الإنارة. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فضوء الشمس أقوى بكثير من نور القمر، فالاستعمال اللغوي القرآني دقيق جدا لدرجة الإعجاز. وهنا نلاحظ نكتة أخرى، أن المثل هنا مناسب للبيئة العربية الصحراوية البدوية، فقد قال الله تعالى: استوقد نارا، ولم يقل استوقد مصباحا، وذلك لعدم معرفة العرب بالمصابيح في تلك الفترات من الزمن. والقرآن خاطبهم من حيث اهتماماتهم، وبالإضافة إلى فوائد النار من إضاءة وتدفئة وحماية ودلالة، فالنار كانت ترافق العربية في السمر والحلقات الخاصة بالجلوس، فاستعمل القرآن تعبيرا من قاموس بيئتهم. فكذلك كلمة التوحيد من المنافقين حين تظاهروا بالإسلام، فقد خلقت لهم حقوقا وأصبحوا كسائر المسلمين في كل شيء، ولكنهم أعرضوا عن الهدى واشتروا الضلالة بالهدى. هنا ذهب الله بنورهم، نعم بنورهم، ولم يقل بنارهم أو بنوره، وهذا من بلاغة العدول، أي عدل من سياق إلى سياق، وهنا من ضمير المفرد إلى ضمير الجماعة. ويسميه بعض البلاغين الالتفات، ويسميه المعاصرون الانزياح. فبعد أن ضرب الله المثل قال: ذهب الله بنورهم، لأن المقصود ليس فردا بعينه هنا، لأن الحديث منصب على المنافقين حتى يحذر المسلمون منهم. فالأهم هنا جماعة المنافقين، وهذا سر العدول. فقال تعالى: ذهب الله بنورهم وترك لهم نارها، فذهب الله بأحسن وجه للانتفاع بالنار، وترك لهم الحر والإحراق، وذلك في الدنيا وفي الآخرة. وهنا ذهب لا أذهب، دلالة على عدم عودته إليهم. وفي يوم القيامة: انظرونا نختبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال تعالى: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وغرتكم الأماني. أنتم الذين جنيتم على أنفسكم بالرياء والنفاق. وهنا المثل يصمهم بالغباوة، فقد اشتروا السوء والشر ببيع الهدى، والنتيجة فما ربحت تجارتهم، لكنها تجارة خاسرة بائرة كاسدة، جرت عليهم النكال والدمار والوبال. أعاذنا الله جميعا من ذلك المصير والخسران. ولا شك أن المقصود في هذا المثل القرآني وغيره من الآيات التي بيّنت النفاق والمنافقين، فإن المقصود هو النفاق العقائدي، وهو إضمار الكفر وإظهار الإسلام، وهو لا يقارن بأمارات النفاق التي ذكرت في الآثار النبوية: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فالتوبة الصادقة والرجوع عن ذلك، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك، والندم يكفي بإذن الله لمحوها. وإذا أصر أحد على واحدة من تلك الأمارات كانت فيه خصلة من النفاق والعياذ بالله، لأن النفاق في العقيدة خطير وصاحبه هالك، لأن الله يقول في المنافقين: وما هم بمؤمنين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وتوبتهم صعبة وشديدة ولها شروط، لأن صاحبها قد يتوب باللسان كما آمن باللسان، وأولئك مع المؤمنين لا من المؤمنين. ومع ذهاب نورهم فهم في ظلمات لا ظلمة واحدة. فهنا القرآن يريد أن يصف لنا الظلام الحالك الشديد والإغطاش، وتنكير ظلمات هنا يفيد عمومها ويفيد شدتها. فهم في الظلام الحالك أولا وهم لا يبصرون، وهنا جملة مؤكدة لمضمون الأولى، ومفعول يبصرون محذوف رغم أنه متعد يحتاج إلى مفعول به. فمن ديدن القرآن الكريم وبيانه أنه يحذف المفعول إذا أراد العموم، فهم لا يبصرون طريقهم، ولا يبصرون طريق الله، ولا يبصرون طريق القرآن، ولا يبصرون عظمة الإسلام. فكأنه يقول: لا إبصار لهم ولا بصيرة، لا بالجارحة ولا بالقلب. وذهب الله بنورهم ولم يقل بضيائهم، حتى لا يتوهم متوهم أو يظن ظان أنه ذهب بالضياء وترك النور. وهنا المعنى أن الله لم يترك لهم أثرا للنور على وجه الإطلاق، لأن نفي الفرع لا ينفي الأصل، لكن نفي الأصل ينفي الفرع. فالضياء هو الأصل والنور هو الفرع، فهم صم بكم عمي، ولم يقل عمي فقط لمناسبتها ليبصرون. فهنا الصمم والعمى والبكم لا على الحقيقة، فهم رغم سلامة الحواس المادية لديهم إلا أنها معطلة، فهم صم عن سماع القرآن والحق، بكم عن التلفظ بالقرآن ودين الحق، وعمي عن إبصار الهدى وإبصار الحق. وهذا من التشبيه البليغ، فهم لا يرجعون، وهذا تذييل للكلام السابق. فالفاء سببية، فاتصافهم بالصفات السابقة تسبب في أنهم لا يرجعون إطلاقا عن أي شيء، فهنا العموم. والمضارعة يرجعون للاستمرار. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثال على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أرجوك مولاي لا نفسي

فهو شراب سلسل حالي. فلا وحقك ما للقلب من شغف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يشقى أنفسهم وروحوا يشقى على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
1: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
0: وما دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: ها ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
6: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
8: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، إنما كنتم في جغرافيا يمننا الحبيب، نرحب بكم على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة بركة وعزة ونصر. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم حلقتنا من فقرتنا الأولى،
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأولى من برنامج ملتقى الخطباء، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة سنناقش معكم موضوع تعظيم اليمن للمقدسات الإسلامية، وكيف تجلى هذا التعظيم وأبرز مظاهره، ولماذا تحظى أيضا المقدسات الإسلامية بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين. نناقش هذه النقاط وغيرها مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. حياكم الله سيدي وبياكم، أهلا وسهلا بكم.
2: عفاكم الله وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. المقدسات الإسلامية لها مكانة راسخة في وجدان المسلمين بشكل عام، واليمنيين بشكل خاص، لا سيما وفي مقدمة هذه المقدسات مكة المكرمة والبيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولها أيضا ارتباط في وجدان اليمنيين ارتبطت بمكانة دينية وتاريخية عميقة. نحن نتحدث عن هذه المقدسات اليوم لأن هنالك هجمة شرسة وإساءات واتهامات اليمنيين بالإساءة إلى هذه المقدسات. سؤالنا لكم سيد الكريم، كيف تجلى تعظيم اليمنيين المقدسات الإسلامية وأبرز مظاهر محبتهم وارتباطهم بها عبر التاريخ؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آل الطيبين الطاهرين. يمن الإيمان والحكمة هم في الأساس السباقون إلى كل خير، والذين هم أولو الألباب الذين يعملون أعمالهم بعقول وسمع وبصر وإدراك ووعي عال، ولذا نجد على أنهم من أصل حضارتهم أنهم السباقون إلى كل خير، وأنهم يؤمنون الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى الذي أوجد فيهم الفطرة على توحيده تعالى وتعظيمه وعلى تقديسه سبحانه وتعالى، ومن ذلك تقديس كل ما عظم الله سبحانه وتعالى. نجد أن يمن الإيمان والحكمة هو الذي بادر في هذا الدين الإسلامي الحنيف عندما قام النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما أنزل الله عليه أن يدعو إلى هذا الإسلام بعد أن أضبط الكفر على سائر الأنام، وبالذات تكلم من مكة المكرمة النبي الخاتم ومن حولها، ولكن كان المبادرون إلى ذلك الإيمان هم من أهل اليمن، أهل اليمن الذين بادروا إلى ذلك. فكان عمار بن ياسر اليماني العظيم وأبوه وأمه الذين قدموا أرواحهم فداء للإسلام، وتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم زيد بن حارثة ودحيا الكلبي وهناك الكثير. وعندما هاجر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كانوا هم الذين كانوا هم الحاضنة العظيمة لهذا الإسلام وللمسلمين الذين أتوا من مكة ومن غير مكة، وكانوا هم الرافعة العظيمة لهذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم بإجلال عظيم لأنهم هم السباقون وهم الواعون وهم أولو الألباب وهم الذين يتبصرون للأمور ولا يسلمون إلا بعد أن ينظرون إلى الخير خيرا فيسلمون له، ويقومون ضد الشر كونه شرا فيحاربونه ويقومون ضده. لذا نجد على أن المسلمون عندما حصل الفتح في أيام النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وأقبلت القبائل العربية تبارك للنبي ذلك الفتح العظيم، كان يستقبلهم مرة واحدة ويقوم فيهم يعني أتي فيهم بخطبة واحدة، ولكن عندما قيل له يا رسول الله هاجت يا أهل اليمن، خرج صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا لهم وهو مستبشر استبشار عظيم، وهو يكبر الله سبحانه وتعالى، وصافحهم واحدا واحدا وقعد معهم كثيرا. فقيل يا رسول الله إنك تعمل مع اليمنيين ما لم تعملوا مع غيرهم، قال هؤلاء هم خيار أهل الأرض، هؤلاء هم خيار أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه. فهذه النعمة العظيمة نجد على أن أصحاب أن اليمنيين بمقدسات الله سبحانه وتعالى منذ زمن بعيد من قبل الإسلام، أنهم يعظمون البيت الحرام ويعظمون مكة وكل المشاعر الإسلامية، وعندما جاء الإسلام عظموها أكثر وانضووا نحوها، وكانوا هم المدافعون الحقيقيون عن النبي صلى الله عليه وآله وعن القرآن وعن الإسلام. والشاهد على ذلك ما نراه في هذا الزمان، عندما تنتهك حرمة القرآن نجد أن أصحاب اليمن هم الذين يخرجون بالملايين ويملؤون الساحات بالملايين ويهتفون بالموت أمريكا والموت الإسرائيل، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء القرآن والإسلام وأعداء القيم والأخلاق. نجد أيضا عندما يتكلم على رسول الله أو على أزواج رسول الله، وإذا باليمنيين ينبرون لهم ويخرجون ضدهم ويقومون بكل شيء ويعلنون ولاءهم لله ولرسوله ولكتابه ولمقدساته، باذلين أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله دفاعا عن دين الله. وكذلك عندما تسب الكعبة من قبل ترامب، هذا الرجل الصهيوني الماجن الذي تخرج من جزيرة أبستين هو ومحمد بن سلمان، وقد نشروا عليهم وشاهد جميع الأنام عبر التلفزيون أن هذا محمد سلمان وترامب كانا زميلين في جزيرة أبستين، وأعطى محمد سلمان قبعة كبيرة من ملابس البيت الحرام وأعطاها جيفري أبستين ليضعها مقدمة تحت قدميه في هذه الجزيرة وفي هذا المكان الذي شربوا فيها دماء الأطفال، والتي أكلوا فيها لحوم الأطفال، والتي افتعلوا فيها الفضائح والجرائم الأعمال التي لا يعملها ولا حتى الكفار. هؤلاء الذين هم أساءوا إلى القرآن وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى النبي إلى ثابت البيت الحرام، نجد أن التعظيم العظيم من قبل اليمنيين أنهم يتحرقون شوقا إلى لقائهم لقتالهم، ولذا بادروا في فلسطين لإنقاذ المسجد الأقصى من دنس الصهيونيين الذين ينتهكون حرمات المقدسات في فلسطين القدس والمسجد الإبراهيمي وغير ذلك. وكذلك أنهم في كل ما يسمعون كلمات ضد القرآن أو ضد الإسلام أو ضد المسجد الحرام أو المسجد الأقصى يتحرقون في كل وقت، وهم مشغولون بذلك لا يثنيهم عن ذلك حرب الحرب الذي تشن عليهم، ولا أيضا الكلمات التي تلقى عليهم من قبل أعداء الإسلام، الماكينات الإسرائيلية والأمريكية والسعودية التي بالمئات تتكلم على يمن الإيمان والحكمة. ولكن هؤلاء يثنيهم كل ذلك لأنهم راسخ الإيمان في قلوبهم، ومقدسات الله لها العظمة العظيمة الذين سيبذلون يعني لأجلها كل غال ورخيص ونفيس.
0: صحيح سيد الكريم، إذن على ما ذكرتم الواقع يثبت والتاريخ أن اليمنيين لهم ارتباط كبير جدا بالمقدسات الإسلامية ويعظمونها تعظيما لا مثيل له. وهنا نسأل يعني لماذا تحظى المقدسات الإسلامية التي ذكرتموها، فلسطين، الأقصى، مكة المكرمة، المدينة المنورة، لماذا هذه المقدسات الإسلامية تحظى بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين؟ ما السبب وما هي الدوافع التي تدفعهم إلى أن يعظموها؟
2: الله سبحانه وتعالى عظمها وجعلها شعائر عظيمة فقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله عظمها، ولذا جعل الصلاة في مكة في المسجد الحرام يعني تتضاعف بمئة ألف صلاة، لأنه أقدس مقدسات الله في الأرض الذي بالنسبة للمباني هذا البيت الحرام، والثانية أقدس مقدسات الله والقرآن العظيم الذي جعله الله منارا وصرابا مستقيما يؤدي بالإنسان إلى جنات النعيم وينقذ من عذاب الجحيم. هذه المقدسات العظيمة التي أمر الله أن ترفع وأمر الله أن تعظم، فمن لم يعظمها فلا يكون حاصلا على أنه مسلم، ولا يكون مسلما إلا إذا عظم ما عظم الله، وأيضا إذا رفع من شأنها كما رفع الله سبحانه وتعالى. فنجد يمن الإيمان هم المبادرون إلى قول الله سبحانه وتعالى وإلى ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة حرمة عظيمة جدا، فيبذل فيها اليمنيون الغالي والنفيس من أجلها، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا يصلون إلى ما يصلون إليه من النصر ومن الفلاح ومن النجاح. ولذا نجد على أن النصر يصاحب هذا الشعب اليمني العظيم، وأن الكرامة والتعظيم لهم قد صار رقما عاليا في شعوب العالم، لا نقول في الشعوب العربية فقط أو الإسلامية، ولكن لقد ذاع صيت اليمنيين اليوم وارتفع عاليا يرفرف في العالم كله أن أصحاب اليمن هم أعظم الناس تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمكة المكرمة والكعبة المشرفة والمدينة المنورة والأقصى الشريف، لأنهم ينزلون في كل ذلك أرواحهم وأموالهم. لقد سارت عليهم حكومة كاملة ضحوا بها من أجل هذه المقدسات العظيمة، وضحوا أيضا بقادة عظام وبجنود عظام، كل ذلك في سبيل الله لأن الله عظم ذلك، وهم يعظمونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وكما دعاهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا نجد أن الشعب اليمني قد صار عظيما معظما في شعوب العالم، ما هي إلا الأنظمة التي تخرجت من جزيرة أبستين، هذه الأنظمة العربية التي قد صارت عبيدا في أيدي الصهيونية وأشدها يعني تعبيدا لنفسها لهم هو محمد سلمان ومحمد زايد، هؤلاء الذين قد صاروا عبيدا للصهيونية. ونجد على أنهم قد أذلوا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في أماكن خسة ذلك، و يعني ومن يهن الله فما له من مكرم.
0: نعم سيد الكريم،
2: عند شعبنا اليمني العظيم أعظم من أرواحهم وأعظم من أولادهم وأعظم من أولئك يعني من أموالهم، لأن الله عظمها ورفع شأنها، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نسبح له فيها بالغدو والآثار.
0: نعم، وسنتحدث بإذن الله نكمل في المحور الثاني إساءات قرن الشيطان الذي يتهم يمن الإيمان بالإساءة إلى المقدسات، وأنه هو نفسه قرن الشيطان هو الذي يسيء إلى المقدسات الإسلامية بما في ذلك مكة المكرمة والأقصى الشريف. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم وفي هذه الفقرة والحلقة. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة المقدسة الإسلامية في ويدان اليمنيين مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. حياكم الله سيدي إسماعيل ومرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم. تحدثنا عن تعظيم اليمنيين المقدسات الإسلامية وأبرز مظاهر محبتهم، وأيضا لماذا حظيت المقدسات الإسلامية بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين. اليوم تطالعنا الصحف والأخبار والشاشات باتهامات قرن الشيطان ليمن الإيمان والحكمة بأن اليمن يستهدف مكة المكرمة. قبل أن نسأل لماذا يسيئون إلى اليمنيين، لماذا يسيء قرن الشيطان إلى اليمنيين بهذه الاتهامات، هناك سؤال مهم جدا وهو يوضح أن الذي يستهدف المقدسات الإسلامية هو قرن الشيطان. سيدي الكريم، إساءات قرن الشيطان إلى المقدسات الإسلامية بشكل عام، لو نتحدث حول هذه النقطة.
1: نعم، الإساءات تتكرر من قرن الشيطان لمقدسات الإسلام في كل وقت وأوان، بل من أيام جدهم وأبيهم عبد العزيز آل سعود المؤسس الباغي العاتي التامي الذي قتل 3400 من اليمنيين وقتل كثير من الشاميين في ذلك العام قبل أكثر من 100 عام. هذا يستهين بالحرمات. آل سعود عندما أتوا بمجسم فعلوا مجسما على شكل الكعبة المكرمة، وأتوا بالماجنات الفاسقات الفاجرات الباغيات المومسات العاريات يرقصن رقصات فيها حركات فيها إثارة للشهوات. هؤلاء لماذا يصنعون هذا المجسم ويضعونه قريبا من مكة ويرقصن حوله ويجمعون إليه المئات بل الآلاف، حتى لقد قيل في العام الماضي أكثر من 70 مليون في العام الماضي كله الذي أتوا إلى المراقص السعودية التي صنعتها حول مكة المكرمة، وأما الحج فإنه لم يبلغ ولا 3 مليون نسمة. هذا منهم استهانة بمقدسات الله، وأيضا منهم احتقارا لمقدسات الله ولجميع المسلمين الذين رأوا ذلك بعيونهم وشاهدوا عبر التلفزيونات وسمعوا تلك الكلمات وأتوا بمغنية فاسقة فاجرة يدل على أنها زانية تكلمت في ذات الله، تكلمت على الله سبحانه وتعالى بكلام فاحش، وانبر اليمنيون وأعلنوا رفضهم واستجارهم وحاولوا كل ما في وسعهم في أن يوقفوا ذلك الأصوات الخبيثة وأن يزيلوا تلك المنكرات الفاحشة بكل ما في وسعهم، لولا أن هناك الحواجز التي وضعتها الصهيونية والسعودية لكان لهم شأن آخر من قبل أهل اليمن.
0: نعم،
1: وكم نجد مرة بعد أخرى استهانة هذه المراقص التي يضعها هذا السعودي الفاجر الذي قال إنه يحب اليهود والنصارى معا، وأن الذي أرضعته يهودية والتي ربته يهودية أثيوبية فإنه يحبهم لهذا ويكره الفلسطينيين ويصفهم بأنهم إرهاب، ويسجن إخواننا الفلسطينيين عنده في السجون كانوا هناك مغتربين، وعندما عانوا أهلهم ببعض من المال أخذهم وضعهم في السجون العميقة وأوجعهم ولا زالوا. هذا الذي يستهين بالمقدسات هو محمد سلمان ومعه الأنظمة الفاشلة الفاشية هذه الذي صارت عبيدا لليهودية. أشما قال الأمريكي قالوا بقوله، أشما قال الصهيوني قالوا بقوله، نجد أن الماكينات الصهيونية والأمريكية إذا تكلمت بأي كلام ردد أولئك الذين هم الأنظمة عربية وأنظمة يعني إسلامية تدعي الإسلام، منظمة العالم الإسلامي وهي المجموعات التي تسمي نفسها إسلامية، وينبري علماءهم علماء التعتيم، فقهاء التعتيم، وعاض السلاطين، علماء البلاط، أمثال هذا العريفي الذي يصلي بالناس في المسجد الحرام دائما اسمه
0: السديس الذي قال
1: بأقوال أولئك الفاترين.
0: نعم،
1: فلذا نجد على أنهم يستهينون بالمقدسات الإسلامية ويحتقرونها ويشيعون الفواحش، يشيعون الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وينسبون إلى يمن الإيمان والحكمة تلك الأشياء التي هم الذي يفعلونها هم والذي يحاولونها هم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا شأن هؤلاء في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الكلمات لا تصدر إلا للخبيثين هؤلاء، تمام؟ الخبيثات للخبيثين،
0: نعم.
1: والخبيثون للخبيثات، أي والخبيثون من الناس، الخبيثات من الكلمات. ولذا قال تعالى وضرب الله مثلا كلمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرات السماء. هذه الكلمات التي تصدر من شعب الإيمان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وسيرا في سبيل الله، وأولئك يقول الله في حقهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كأس الكلمات الخبيثات، الكلمات الأكاذيب والافتراءات والإبك على شعب الإيمان من قبل أولئك الذين هم قرن الشيطان الذين قال فيهم النبي هناك الزلازل والفتن، هناك حيث يطلع قرن الشيطان. أما يمن الإيمان فقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مرة، فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية وأنفك يمان وأنا يمان، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أتوكم أهل اليمن أمين قلوبا وأرق أفئدة، هؤلاء هم خيار أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه، كأني يوم القيامة على الحوض أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن. اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا ثلاث مرات. فيقول واحد منك ونبتني يا رسول الله، قال هناك الزلازل والفتن حيث يطلع قرن الشيطان. يمن الإيمان والحكمة هم المتسطرون في المواقف المهمة التي عندما يحاول أعداء الله أن يستهينوا بمقدسات أو أن يفعلوا الأشياء المحرمات ينبري لهم شعب الإيمان، ولكنهم بعد ذلك ينسبون إلى شعب الإيمان أنه يريد الاستهداف لمكة ويحاولوا أنهم يستديروا الشعوب العربية.
0: نعم وهنا سيد الكريم أريد أن أسألكم في هذه النقطة، يعني برأيكم لماذا قرن الشيطان يتهم اليمانيين باستهداف الكعبة مع أن هذا الاتهام عار يعني من الصحة ولا وجود له ولا أساس له، لأن اليمن هو الذي يدافع عن المقدسات؟ ما هي الأسباب والدوافع التي تدفع نظام قرن الشيطان إلى هذه الإساءة إلى شرف اليمنيين وإلى إسلامهم وإلى انتمائهم الإسلامي؟
1: لأنه يجد على أنهم هم الجبل الذي أمامه يصده عن المحرمات الذي يفعلها هو وكذلك الصهيونية وأمريكا، يعني يجد على أن اليمنيين هم الذين ينبرون لقتال اليهود والنصارى ويدافعون عن فلسطين، ولذا يريد أن يثني هذا الشعب اليمني عما تريده الصهيونية من السيطرة على فلسطين والمشروع يعني إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الجديد. يجد على أن اليمنيين عجبا فيحاول أن يصدهم بأي شيء، ومنها هذه الوسائل القذرة الذي ينسبها إلى اليمن، بينما هم الذي الذين يستهدفون المقدسات، ولربما أن معهم مخطط أنهم يستهدفونها حقيقة ثم ينسبونها إلى اليمن ويقولوا أليس قد قلناها. هم الذين يعني يريدون أن يفعلوا ذلك. ونجد على أن هذا ترمب الفاسق عندما قال يريد أن الكعبة شبهها بأنها أشبه شيء بمزبلة، وقال مرة وقد عين الحجيج الكثير، قال إن هذا يزعجنا وهذا خطر علينا، يجب علينا من خلال أعمالنا أن نوقف هذا المد الإسلامي وهذا الكثرة الكثيرة الذي تأتي إلى هذا المكان. أي يريد على أنه يحاول محاولة بواسطة هؤلاء الأذناب الذين الأنظمة ومن النظام السعودي في أن يوقف الحجيج، ولذا جعلوا له أعدادا قليلة تسير في كل عام، حتى أن بعضهم ما يستطيع أنه يسير حتى ولا بعد 30-40 عام.
0: نعم، وأيضا يعني إضافة إلى ما ذكرتمه سيد الكريم، يعني أسباب وقوف أو اتهام اليمنيين بهذه الإساءة وبهذا الاتهام أنهم استهدفوا مكة المكرمة، ويبرر عجز النظام السعودي ونظام قرن الشيطان لما أن اليمن أراد أن يأخذ حقوقه وأن يطرد المحتل السعودي وأن يجعله يكف أذاه عن اليمن، عجز عن مواجهة اليمنيين فذهب إلى التعلق بالمقدسات الإسلامية. وكما قلتم أنتم أيضا هو الاستثارة عواطف المسلمين لكي يحاربوا بدلا عنه كما هو عادة النظام السعودي. سيد الكريم، في ختام حلقتنا وفقرتنا لهذا اليوم نريد منكم كلمة أخيرة توجهونها عبر منبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: نعم، كلمة عبر هذا المنبر إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي إلى أن يتحلوا بالوعي وبالعدل وبالبصيرة، وأمامهم القرآن العظيم الذي قال الله فيه قد جاءكم بصائر من ربكم. القرآن يعطي الإنسان البصيرة ويعطيها الوعي ويعطيها الهداية ويعطيها الإيمان حتى يفرق ما بين الحق والباطل بحق، فينظروا من خلال هذا القرآن من الذين متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله ومعظمين لحرمات الله ومقدسات الله، يجدونهم أعظم الناس تمسكا وتعظيما وتقديسا وتشريفا، هم أصحاب اليمن بشهادة رسول الله وبالواقع حيث يقدمون أرواحهم وأموالهم في ذلك. فيجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي ولا يصدقوا تلك المكينات التي هي حق هؤلاء الذي الأنظمة الذي صارت أنظمة تخرج معظمها من جزيرة أبستين، لا يصدقهم، بل يجب عليهم أن يزيلوها تلك الأنظمة، وإلا فإنهم سيتحملون جميع المآسي التي تقع في فلسطين وفي لبنان وفي سائر أقدار المسلمين، لأنهم ينظرون إلى المنكرات ولا يحركون ساكنا، والراضي بفعل قوم كالداخل في معهم، ولكل داخل في باطن الإثمان إثم الرضا وإثم العمل. ألا ترون أن الله أهلك قوم صالح عندما كان الذي طعن تلك الناقة واحد والباقي ساكتين فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا؟ فلذلك يجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي وبالإيمان الكامل ولا ينشغلون بالترهات والدنيا إنها ثانية، ينظرون إلى الآخرة وعظمتها، وكما يقعدوا في جهنم أيش يقولوا يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذا يجب عليهم أن يستمعون الأقوال وينظرون أحسنها فيأخذون به. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبشرون لنا القول الحسن القول الموافق للعدل والموافق للقرآن. أما أن يصدقوا إشاعات كاذبة ومفترى، فلقد افترى أجداد هؤلاء أهل السعود على رسول الله وقالوا على أنه ساحر وأنه كذاب وأنه كاهن وأنه يعني يفرق بين المرء وزوجه، وأنه لولا أن الله قد رفع هذا الإسلام وجاء أمر الله وهم كارهون. ولذلك نجد على أنهم يعني يأخذون بتلك الذي قد مضى عليها أجدادهم ومضى عليها آباؤهم ويسيرون فيها في ذلك الخط الذي مؤتى إلى جهنم. هذول السعود ما أشبههم بولائك، فلذلك أقول للمسلمين في أنحاء العالم الإشاعات الكاذبة والمضللة لا تأتي إلا من قبل أعداء الله الذين هم الكفار أشد الناس عداوة، وكذلك المشركين الذين هم المنافقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، انظروا إلى هذا عايد القرني أو إلى غير هذولا الذين يدخلون في المنابر يتكلمون عندما كانت تضرب فلسطين ما تكلموا بكلمة، وعندما في هذا يشيعون الخبر ويقولوا انظروا إليكم يا مسلمين إليكم هذا مقدسة، وهم الذين يستهدفون المقدسات الأنظمة حقهم.
0: صحيح.
1: لذلك على المسلمين أن يتحلوا بالوعي والبصيرة، وأن يتحلوا من خلال القرآن، ينظروا الحق فيكونون معه، وينظرون الباطل فيقومون ضده، لا ينظرون إلى الكثرة وإلى الأموال الذي يحملها آل سعود وإلى تلك الملابس التي يلبسونها كما بين الله تعالى.
0: نعم.
1: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
0: الله الله. نعم. ونذكر في ختام فقرتنا من هذه الحلقة اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار فضح أكثوبة استهداف مكة عصر اليوم الجمعة في صنعاء وبقية المحافظات. السيد العلامة إسماعيل الوشلي نشكركم جزيل الشكر، كنتم معنا في هذه الفقرة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.
1: شكر الله خيركم وفقكم الله إلى كل خير، ونصر الله الإسلام والمسلمين، وحرك الله عداتي من اليهود والنصارى والمنافقين وعلى رأسهم آل سعود.
0: حفظكم الله ورعاكم،
1: حياكم الله.

0: مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة،
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
2: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل في هذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفيه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، الجرائم منها ما هو كلام عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا. يعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. هذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم، يجده بهذا المستوى في الصدارة في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز؟ هذا إساءة إلى مكة المكرمة. والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب، عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما.

تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى ومضى معرفية فلاشة مسجلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خطابه يوم الأمس في دحض أكذوبة نظام قرن الشيطان بأن اليمنيين هم من يستهدفون المقدسات الإسلامية، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة. أيضا
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، فقرة ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنقرأ بعضا من خطبة الإمام علي عليه السلام، نواصل ما بدأناه في الجمعة السابقة. كنا نتحدث في الجمعة الماضية والتي قبلها عن خطبة الإمام علي عليه السلام، عن ابتداء خلق السماوات والأرض، ووصلنا إلى خلق الملائكة، وأيضا خلق نبي الله آدم عليه السلام. واليوم نستكمل الحديث عن آدم سلام الله عليه، وأيضا عن اصطفاء الله عز وجل لأنبيائه صلوات الله عليهم. يقول الإمام علي عليه السلام: ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته، ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته، وآمن فيها محلته، وحذره إبليس وعداوته، فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار، فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه، واستبدل بالجذل وجلا، وبالاعتزاز بالاغترار ندما، ثم بسط الله سبحانه له في توبته، ولقاه كلمة رحمته، ووعده المرد إلى جنته، فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. في هذا المقطع يبين الإمام علي عليه السلام بعد أن خلق الله عز وجل آدم، أسكنه الله سبحانه وتعالى دارا أرغد فيها معيشته، وهي الجنة، والتي يقال أنها كانت جنة في دار الدنيا. وفر الله عز وجل لآدم كل ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن معيشة، وحذره من إبليس، لأن إبليس هو العدو للإنسان وللبشر. حذره إبليس وحذره عداوته، فما كان من الشيطان ومن إبليس إلا أن اغتر وغرر على آدم عليه السلام حسدا لآدم ألا يكون في دار الكرامة وألا يرافق الأبرار. فما كان من آدم عليه السلام إلا أن باع اليقين بشكه بسبب شكوكه التي حصلت له وهنت عزيمته، واستبدل ما كان قد منحه الله عز وجل وأعطاه وامتن عليه في تلك الجنة بأن فعل ما وسوس له الشيطان. ولكن بعد أن حصلت المعصية من نبي الله آدم ومن آدم عليه السلام ندم بعد ذلك، لكن الله لم يطرد آدم، بل بسط الله له التوبة ولقاه كلمة الرحمة ووعده المرد إلى جنته، ولكن بعد أن يهبط إلى دار البلية.

0: وتناسل الذرية ليقيم الحق ويبطل الباطل. يكمل الإمام علي عليه السلام بعد أن تكلم عن آدم فيقول: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، وإتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وأجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة لازمة، أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم، من سابق سمي له من بعده، أو غابر عرفه من قبله. نعم، إذن الإمام علي عليه السلام بعد أن يتحدث عن آدم يتحدث عن اصطفاء الله لبعض ولد آدم عليه السلام ممن اتخذهم أنبياء وأنزل عليهم الوحي وأعطاهم الرسالة التي كانت أمانة الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء ليبلغوها إلى خلق الله وإلى الناس وإلى عباد الله عز وجل. لما أن انحرف أكثر الناس والناس جميعا انحرفوا عن رسالة الله عز وجل، اتخذوا الأنداد، عبدوا غير الله عز وجل، وهنا واتر الله إليهم أنبياءه نبيا بعد نبي ليذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا أيضا عليهم بالتبليغ. وأيضا كانت وظيفة الأنبياء أن يثيروا دفائن العقول ويروا هؤلاء الناس آيات الله عز وجل من سقف مرفوع من السماوات التي رفعها الله عز وجل بغير عماد، ومن أرض يسرها الله ومهدها وجعل فيها معايش لهؤلاء الناس ولهؤلاء العباد تحييهم، إلى آخر ما ذكره الإمام علي عليه السلام. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا، الفقرة الثالثة من هذه الحلقة، وأيضا ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن الاستماع وطيب الاستماع، كما نشكر المخرج عادل الأشول. تقبلوا منا خالص التحايا والتقدير، مني أنا عبد المجيد إدريس، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء، ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

لتفتروا على الله الكذب

0: صدق الله العظيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القائل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الله في الخروج والاحتشاد اللائق للدفاع عن الشعب اليمني في مسيرة دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة عصر هذا اليوم في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، رافعين شعار البراءة من المشركين. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي هذه الأثناء سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة التي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، محمدًا عبد الله ورسوله، قالت وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نهنئكم بالانتصارات العظيمة من الله، ونسأل الله جل جلاله أن يهنئنا بالنصر في الدنيا وفي الآخرة، بالنصر في الدنيا كما شاهدناه، وكما أدخل السرور على قلوبنا، وفي الآخرة يقول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر وعز من الله، ونصر الآخرة غفران ورضوان وجنات النعيم. هذا الفرقان الذي حصل هو من الله جل جلاله، كنتيجة لتقوى الله وللجهاد وللإخلاص وللإعداد ولرص الصفوف. فلنتواصى دائما بتقوى الله لنحصل على الفرقان وعلى الرضوان وعلى الغفران من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والفرقان يتناول أولا الفرقان العسكري في الميدان، ثم يتناول كل فرقان، لأن الفرقان بمعنى تنقشع سحابة الهموم والغموم، لأن الله هو الذي يفرق عن الإنسان الأحوال. ولذلك تناول الفرقان بقوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فسمى الله ما حدث في بدر فرقانا، فلقد منحنا الله في هذا الزمان فرقانا ميدانيا، وإن شاء الله سنصل إلى الفرقان في كل الأمور. أما تكفير السيئات فبمعنى أن الله يغطيها فلا يفضح الإنسان بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما معنى الغفران فبمعنى لا يحاسب الله الإنسان على سيئاته لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإذا أحرزت فرقانا وتكفيرا للسيئات وغفرانا أي المسلم اللبيب، فاعلم أنك قد أحرزت الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. أما الدنيا فهي فانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن نتائج تقوى الله من وراء الفرقان والغفران وتكفير السيئات أن الله يدافع عن المؤمنين ويصد الماكرين، فلا يبقى مكر إلا والله يحيط به. مذ مكروا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكروا لآله، ومكروا للأخيار، لكن الله يرد مكرهم في نحورهم. قال الله بعد آية الفرقان والغفران: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من اطلع على ميدان الأعداء وجد أن خطتهم كبيرة ومكرهم عظيم، لكن الله أحاط بهم، لا حدود لجرأتهم على الله. ولذلك يقول الله بعدها في سورة الأنفال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى القرآن لهم جرأة على القرآن، لهم جرأة على الدماء، على الأرواح، على الأوطان، على المقدسات، على الافتراءات، على الكذب، على كل شيء. لا حدود لعنادهم وتكبرهم. فلقد قالوا لرب العالمين: إن كنت أخذت أمرك وإرادتك بأن تجعل محمدا نبيا فنقبل مطرا من حجار ومن نار، ولا أن نقبل سيادة محمد صلى الله عليه وآله. وقالوا فيما بعد: نقبل كل شيء إلا علي. وقالوا في كل زمان: نقبل كل شيء إلا فلان من ذرية علي. وهكذا. وهذه طريقة يهودية. ففي ثقافة اليهود أن من لم يتصارع مع الله فلن يقدر أن يصرع أحدا. ففي ثقافتهم الدينية المحرفة لا بد أن تعاند ربك، ويكذبون على داود أنه صارع الله فصرع. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لا زالوا في عنادهم، ولقد عرفوا في قرارة أنفسهم أننا نمثل خط القرآن، وأننا نسعى لتحرير الأوطان ولكرامة الإنسان، كل الإنسان الذي يريد العدل والحق والخير والإنصاف للبرايا بكلها. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حكم الله أن يؤجل العذاب لأمرين: الأمر الأول أن تصل الدعوة إلى منتهاها في سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو 13 سنة، كما حكم الله أن يؤخر العذاب على قريش 13 سنة ليكون رسول الله قد حملهم الحجة صلوات الله عليه وعلى آله. الأمر الثاني إذا تاب الناس وأقبلوا على الله. لكن إذا كان الإنسان جعل في أذنيه وقرا
وغلف قلبه بالذنوب والمعاصي وكابر وعاند الله، فلا هو فتح قلبه للهدى ولا هو تاب عن ذنوب ومعاصي ومحاربة للدين، فما بقي إلا أن ينزل العذاب. قال الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا زالت السعودية تستثمر في البيت العتيق عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وترد فيه بإلحاد بظلم، فلا بد أن يذيقها الله عذاب أليم. ونحن نعتقد أن هذه الدولة الظالمة لأمتها أصبحت على مشارف العذاب من الله، أصبحت على مشارف العذاب من الله، لأنها تكابر وتعاند. البيت العتيق تستثمره اقتصاديا وتستثمره سياسيا لمنع خصومها ولجعله وسيلة لمآربها، والآن تستثمره عسكريا. استفيدوا يا عباد الله وافهموا أن السعودي ما لجأ إلى كذبة القرن كما سماها القائد يحفظه الله، كذبة العصر، كذبة القرن هذه بأن اليمنيين يستهدفون مكة، ما لجأ إليها السعودي إلا لأنه استنفد أوراقه كلها، ما بقي له ضغوط سياسية ولا مالية ولا قدرة كبيرة على صناعة التحالفات الحقيقية، وأكرر الحقيقية. فراح يبحث عن العاطفة الدينية والحمية العقائدية، من ذا سيصدق؟ نحن نقول لجماهير الأمة الإسلامية في أقطار الأرض: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، من كان مؤمنا على وجه الأرض فإنه سيتبين، فإذا تبين أن النظام السعودي فاسق فلن يصدق أقواله وأباطيله. ثم في هذا العصر أقمار اصطناعية وتكنولوجيا ووسائل للتحري والتأكد، لو عدل العالم وانبثقت لجان من أوساط الأمة تفصل في خصوماتها ونزاعاتها، فتقول هؤلاء أبرياء: براءة الذئب من دم يوسف، والله ما وصلوا مقذوفا إلى مكة ولا أرادوا أن يصلوا إلى الحرم المحرم بتاتا، لكنه يبحث عن جحافل، عن مقاتلين. عجز في هذه الأمة التي تمسكت برب العالمين، لأن من يتمسك برب العالمين فعروته وثقى ولا تنفصم. أيضا من الذي سيصدق والأمة في اليمن مذ أسست مسيرتها وثورتها ما قامت إلا من أجل الحمية للمقدسات؟ الشهيد القائد حينما أسس المسيرة القرآنية في جبل مران أطلق الشعار والصرخة ضد الصهيونية العالمية، واستنجادا واستغاثة للمسجد الأقصى، فكيف بأمة فرشت الأرض بجماجم أبنائها وسالت دماؤها كالأنهار ستفرط في الكعبة المشرفة، أقدس المقدسات وأعظم الحرمات عند الله أو في المدينة المنورة؟ نعم، نحن من واجبنا أن ندحض الباطل، من واجبنا أن نوضح الحقائق،
من واجبنا أن ندعو أمتنا في محور المقاومة أو في شعوب الأمة الإسلامية أن ينتصفوا للمظلوم وأن يكونوا مع المقدسات. ولكن نبدأ الآن في مطالبة حثيثة تتبناها اليمن وتتبناها الدول الشريفة والشعوب العظيمة المقتدرة على أن ننزع ولاية آل سعود من الحرمين. لا نجعل هذه القضية عابرة وسياسية، إنما على الأمة أن تطبقها. فما بقي وقد جاء بالعاريات الساقطات ليهتكن حرمة الكعبة ويرقصن عليها، ما بقي. ماذا ينتظر الناس؟ ماذا يريدون أن يفعل؟ لن يدمرها بمتفجرات إلا إذا أرادت الصهيونية، لأنه يريد أن يستثمرها عقائديا ونفوذيا واقتصاديا. لكن لو طلب سيده في البيت الأبيض أن يفعل شرا لفعل. وحينها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. نؤمن بالعناية الربانية الإلهية للمقدسات. يجب على الأمة أن تنزع ولاية الظالمين، إما أن يتولى أمر الحرمين الأمناء في هذه الأمة أهل الدين المتجردين من المذهبية والعصبية والمناطقية، وإما أن تنبثق لجان من كافة الدول الإسلامية لتشرف على إدارة الحرمين بعدل وإنصاف، سواء العاكف فيه والباد. الله شهد على صلاة الفاجرين أنها لا تقبل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وإذا كان السعودي لا زال يراهن على المال، نقول له قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اطمئنوا أيها الجماهير الصادقة، لا تظنوا أن الغنائم في الساحل الغربي ستتبعثر يمينا أو شمالا. لدينا قائد باع من الله ماله ونفسه. كل مواطن في اليمن هو شريك في كل مسمار، في كل ريال، في كل غنيمة. نريد أن يقف الوطن على أقدامه. أما سياسة النهب والاستئثار فقد ولت في زمان لا رجعة فيها. هؤلاء قيادة يعرفون أن الله ما أباح لمحمد صلى الله عليه وعلى آله أن يأخذ من المال العام، فكيف بغيره من الخلائق في أي زمان أو في أي مكان؟ قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أن يختلس من المال العام. يا عباد الله، الله أتاح للناس فرصة لو عقلوا، وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. الله بيّن أن الصراع سيستمر من أجل الغرب لا حتى تقوم الساعة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا يجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لابد للأمة أن تقاتل من أجل دينها وعرضها وأرضها. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، يجب على الأمة أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تستمر في نصرة الإسلام وفي الإعداد وفي تقوى الله وفي توفير أسباب النصر. لا نخفيكم، قد جربنا أحياناً العدو بعد الانتصارات يركن إلى استرخاء ومراكن، فيبحث عن ثغرة، فنحن ننادي جيشنا العظيم أن تبقى معنوياته عالية، وأن يبقى في التقدم إلى الأمام لا ينفك. لا يجوز أن يقول أحد تعبت أو وهنت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن الأعلون بالله، نحن الأقوى بالله، نحن الأعز بالله، وهم الأضعف بالشيطان. معنا الله ومعهم أمريكا، معنا خزائن الله ومعهم خزائن الدول النفطية. الله هو القوي، الله هو الغني، الجميع فقراء إلى الله جل جلاله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الحمد لله، هنا ثقافة في اليمن على أن الفرار من الزحف هو ورطة الدنيا وورطة الآخرة. على طريقة آل محمد، هيهات من الذلة. إما أن نلقى الله شهداء، وإما أن نفتح الأرض فتحا مبينا. ليس في ثقافتنا الذبح بالسكاكين والكمائن، فإن وصلنا إلى نتيجة، وإلا إن بطحنا وبطحنا الأرض تحت أقدام المستعمرين. لا، الإسلام لا يقبل الهزيمة. لا بد من الشجاعة، لا بد من الاستبسال، والشجاعة تأتي نتيجة للإيمان وللإخلاص وللعلاقة برب العالمين. فمن ملأ قلبه بعظمة الله سيعظم هذا الموقف، سيصنع التغيير في هذه الأرض. لن يفتتن حتى وإن وصل إلى أيدي الأعداء. ولقد رسخ الشهيد القائد أن النصر للأمة لا يتمثل في نصر شخص أو فرد أو جماعة. فلو كان الإنسان يظن أن بقاءه هو النصر وأن غنيمته لوحده هو النصر، فلن يشكل رافدا للأمة، إنما سيكون عبئا على هذه الأمة. وإنما فليكن ما كان في سبيل أن يبقى اليمن عزيزا والإسلام رفيعا، في سبيل أن نورث لأجيالنا العزة والاستقلال والحرية والكرامة والدين والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والفضائل والأخلاق والحشمة، وأن يقتدر البلد في كل المستويات ينهض بدينه ودنياه. لأن البلدان التي تستعمر لا تقدر أن تنهض، لا علميا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا في أي مجال. أما من ملك حريته فإنه سينهض في فترة قياسية وسيعمر الأرض، ولا يقتدر أحد عليه، وقد جاهد حتى نصره الله. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما وجدناها في الجامعات والمدارس والمعاهد العربية؟ وجدنا أن الفرار من الزحف من الكبائر، وأن من يرتكب الكبائر سيشفع له النبي.
كأنها كانت مدروسة من أجل أن تضعف الأمة في مواجهة أعدائها، حتى جئنا إلى مدرسة آل محمد أن الإسلام لا يقبل الهزيمة. وسيلتنا إلى الثبات هو أن نذكر الله، لا أن نذكر الدنيا، لا أن يذكر المجاهد الأهل والفراش والمتاع والتجلف في هذه الحياة، إنما يذكر الله وعظمته ورقابته وحشره ونشره وجنته وناره وقوته وسلطانه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من يعيش على الغفلة واللهو والمسلسلات والتلفونات لا يتلو كتاب الله لا في آناء الليل ولا في أطراف النهار، لا يسبح، لا يهلل، لا يحافظ على الصلوات، هذا مستحيل أن يثبت في مواجهة الأقران ومنازلة الأعداء. أما من تشبع بالصلاة والدين والقرآن والأخلاق والعفة والشرف والصدق والأمانة والتعمق في القرآن تزول الجبال الرواسي ولا يزل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيضا والتسليم والتمحور حول القيادة من أجل أن تصل الأمة إلى الغايات مع الأخوة الإيمانية ورص الصفوف، مع الصبر، صبر الأنبياء، صبر الكرام. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن واصبروا إن الله مع الصابرين. والإخلاص، الإخلاص لله. لا يبتغي أحد متاعا من الدنيا، لا يبتغي مقاما ولا مغنما ولا دنيا، اطلب حاجتك من الله كيفما شئت، لكن اجعل توجهك من أجل رب العالمين، من أجل عزة الإسلام والمسلمين، من أجل خلاص المظلومين، من أجل حماية المقدسات، من أجل الجنة الأبدية السرمدية، من أجل النجاة من النار، من أجل أن تؤسس للأمة عزها للأجيال المتعاقبة إلى قيام الساعة. قال الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هنيئا للجميع الانتصارات الكبيرة والعظيمة، ومن الانتصارات الكبيرة والعظيمة الخروج اليوم إلى ميدان السبعين من أجل أن ندحض أكذوبة أو كذبة العصر. لا يمكن، لو رأونا رأونا سكتنا لمرروا هذه الأكذوبة الفظيعة، لكن يجب أن نحاكمهم بالجماهير وعلنيا ورسميا، ونبدأ في خطواتنا من الآن. ندعو أمتنا، ندعو كل الشرفاء في الأرض أن يتضافروا معنا لرؤية موحدة لنزع ولاية الظالمين من الحرمين. وهذه القضية هي تظهر في كل 20 سنة 30 سنة عبر القرون، والناس يطالبون بإدارة موحدة للحرمين. أما الآن فقد جد الجد وحان الحين، وما نقص من السياسة والمؤتمرات سيوفيه المجاهدون في الجبهات والتقدمات، دعوها فإنها مأمورة. نعم، هدفنا في هذه المرحلة أن تثبت معادلة الحصار بالحصار، وأن نواجه التحشيدات. يعني إذا بعثرت هذه التحشيدات أو تابت أو قضي عليها، فلا نحتاج أن نتحرك جغرافيا في كل مكان، لأن اليمن موحد. اليمن سيأتي إلى بعضه، اليمن أسرة واحدة، أهل اليمن أرحام، أسواقهم واحدة، أسرهم واحدة، مصاهراتهم واحدة، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب. إنما من باعوا أنفسهم بتمويل الأجنبي هؤلاء الذين يجب أن ندحرهم أو أن يتوبوا.
والله نتمنى من الله أن يصطلحوا معنا، ووالله ووالله إنها لرغبة القائد أن يصطلح الشعب بكله وأن يتسع لجميع أبنائه. ولكن ماذا نفعل إذا بغى إخوتنا علينا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فماذا يا عباد الله؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بغي بغي، نحن لم نبغي عليهم، نقول البلد لجميع أبنائه ومذاهبه وتياراته، والدولة دولة عادلة لكل الأمة والشراكة للجميع، والأمة في مظلة الإسلام والعدل والحق والإنصاف والقرآن والهوية، تقدر أن تجمع شملها وأن تستقل عن أعدائها وأن تلفظ الأجنبي. لكنهم يصرون على التكتلات ويصرون على التحزبات مع الأجنبي مع الصهيوني، ونحن نصر على أن يكون اليمن واحدا مستقلا عزيزا منيعا. من كان على الحق من أبناء الأمة الإسلامية نصرناه، ومن كان على الباطل قلنا له لا. وهكذا نقدر أن نصنع أمة أرادها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. الله الله في الخروج في هذا اليوم، خروجا عظيما تحت عنوان مساندة الجيش حمدا وشكرا على الانتصارات، دحضا لأكاذيب وافتراءات آل سعود، من أجل أن تكون الأمة متيقظة ومتنبهة، تخرج إلى ميدان السبعين أسرى وإلى ساحات اليمن بكلها لترفع صوتها عاليا بقضاياها المحقة والعادلة. الله الله في رفض الجبهات بالمال والرجال، الله الله في الأخوة الإيمانية، الله الله في مواجهة الحرب الناعمة، الله الله في تقوى الله، الله الله في الصلاة، في الآداب، في الأخلاق، في الشيم، في الكسب الحلال، الله الله في رص الصفوف، الله الله في كل شيء من شأنه أن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا وأن يقربنا إلى الله. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم على آله الأخيار خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرى، مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول بنت رسول الله سيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما، وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحابه الأخيار الأبرار المنتجبين، وعنا معهم بكرمك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين، وقوي شوكتهم، وأنفذ بصيرتهم، وضمد جراحهم في اليمن الميمون، وفي فلسطين، وفي لبنان، وفي العراق، وفي إيران، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به الذكر المبين، اللهم انصره بما نصرت به الأنبياء. اللهم إنا نسألك أن تحيطه بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين، وأن تجعلنا أن تجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا،
وارفع مقام شهدائنا في أعلى عليين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهذه المرأة التي نصلي عليها بعد صلاة الجمعة، اللهم ارحمها رحمة الأبرار، وسكنها مساكن الأخيار، جنات تجري من تحتها الأنهار، واخلفها على أهلها بأحسن الخلافة، واجعلهم من الصابرين المحتسبين الحامدين الشاكرين. اللهم ارحمنا يوم نصير إلى ما صارت إليه، وارحمنا جميعا يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين. فرج عنا فرجا عاجلا، واجعل دائرة السوء والهلاك والهزائم على أمريكا وإسرائيل، على السعودية ومن حالفها ومن والاها، على المنافقين والمفسدين والجواسيس والمعتدين يا رب العالمين. وأصلح شأننا كله بمنك وجودك وكرمك يا رب العالمين، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

0: الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: أحد. الله
1: أكبر، الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتخالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة

0: عظمة.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
2: البحر

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: عالم الأسرة. عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.
3: يا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة.
4: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
5: ولم تنفع الحوارات، لم ينفع معهم إلا السيف، ولم ينفع معهم إلا القتال، ولم ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
6: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
7: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
8: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
9: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: ورب محمد، لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، تتورطوا وجربوا. لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نستغفرك.
1: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

Yeah.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمزة.

0: فيه ابنك فيه.
1: الله الموت منك الموت السعيد.
2: اللعنة على اليهود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، ومن سوى لم يخشى إلا الله إلا قائدنا القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فهو الذي قاتل على المقدسات الإسلامية لمدة عامين كاملين واستهدف العدو الإسرائيلي في كيانه، فهو الذي يدافع عن الحرم المكي، وهو الذي يدافع عن الحرم النبوي، وهو الذي يدافع عن الحرم المقدس حرمة الأمة الإسلامية حرمة الأقصى. فمن غير القائم بالحق من آل محمد هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وغير رجال اليمن العظيم، يا من تريدون أن تغيبوا دعائم الحق وتحلوا بدائلها من الباطل فهذا لن يكون ولن يكون، فها هو الشعب اليمني العظيم قال كلمته في هذا اليوم كي ترسى دعائم الحق كي لا تحل بدائلها من الباطل، فهو أحفاد عمار الذي باعوا مواقفهم من الله، نعم من باع ونعم من اشترى، وأنت يا ابن سلمان الخسيس كن رجلا يا من بعت قميص الكعبة لكي يكون تحت جدري فلسطين وأنت تخسى وفي هذه التناة فكن رجلا فقد
3: ستمر له هذه الأكذوبة،
2: لا أن تمر به هذه الأكذوبة فيكون رجلا في كذبه
3: فلن يكون رجل وهو لن يكون
2: فهو رجل ولن يكون، فسار بخفة بكم النمل ولو كنتم ممن يدبر أمره لما أسرتم نسل الذي ما له نسل. الله أكبر. الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على
3: النسل الإسلام.
4: يا خبر
3: يا خبر نقول للشيطان الأكبر محمد بن سلمان والله العظيم ما تفطلت وما تفطلك هذه الأكاذيب اللي تطلقها علينا، نحن سنستهديك وسنقتلك وسنلاحقك حتى أن تتخبى في الكعبة، بس لكن لم نستهدف الكعبة ونقول الله أكبر
1: الموت لأمريكا الموت
5: لأخواتي.
2: رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب، هم أهل مكة وأوليائه هم أهل بيته هو بيتهم الحرام كيف يستهدفون بيوتهم؟ أما رسالتي اليوم للأمة العربية الإسلامية،
3: أنا أشتي تقول رسالتك لأهل سعود الذي قال الذي كذبوا عليكم يا شعبنا اليمني بأنكم تحاولون استهداف مكة المكرمة.
2: نعم هذه الرسالة حق الأكذوبة حق النظام السعودي لن تمر علينا ولن تنضلي علينا، فنحن نعلم أن الشعب اليمني هو من كسى مكة المكرمة وأنتم من نزعتم كسوتها وأزلتها هدية لبستين، واليوم يا ابن سلمان والله إنها نصيحة من يمني مستضعف المجاهد في سبيل الله وبعزته وجلاله وعظمته، أن تجرؤكم على الحرم المكي ودعائكم هذا إنما هي ذريعة لتضربوها أنتم بأيديكم وهي ولكن لن يحميك، ونحن نعلم علم اليقين أنك ستحتمي بمكة والمدينة عندما يكون الضرب قاصب عليك وإلى ديارك
3: لأنك
2: عدو للأمة،
3: لأنه يعلم أن مكة والمدينة
2: يعلم أن مكة هي لن تستهدف وسيحتمي فيها، كيف تقول أن نستهدف مكة ولن نستهدف قصورك ولن نستهدف بيوتكم؟ كيف نستهدف رؤون على هذه الكذوبة؟ وهذه رسالة إلى أمة الإسلام والذين يشاركون ويبسمون ويقولون ويعيدون هذه الأكذوبة، اتقوا الله اتقوا الله يا أمة الإسلام اتقوا الله اتقوا الله.
1: الموت أمريكا
2: الموت
1: أمريكا.
0: كل السعودي يظهر للعالمين افكه، كل السعودي يظهر للعالمين افكه وتبين المؤمن الصادق من الكذاب، لا يحسب المعركة وأحداثها ضحكة، إذا ابتدينا بها لا ترجع الأعقاب، قتل يمنا ودمر كل شيء دكة، وفوق هذا أحصار المؤدي والأسباب يزيد اتهمنا وقال استهدفوا
1: مكة،
0: يزيد اتهمنا وقال استهدفوا
1: مكة،
0: استغفر الله هذا أثم يا كذاب، هطالما جسم بن سلمان دي حكه، هطالما جسم بن سلمان دي حكه، يبشر نبرده بالبارود والشباب، خلاص يا ورع لا من جا ولا فكه، والله ما نتركك والثار ما قد غاب، والله ما نتركك والثار ما قد غاب،
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
6: أعوذ بالله
2: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ها هنا من ميدان 70، ميدان الإباء، ميدان الكرامة، نوجه رسالتنا إلى بيت الله الحرام، نقول لها نحن فداك، أرواحنا فداك، وأموالنا فداك، وكل ما نملك فداك. ونقول للعدو الأرعن السعودي الظالم الذي يستهدف بلدنا، فقد قلنا له من قبل، وقد قال له السيد القائد حفظه الله، نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام، لأن الاستسلام ليس له رجال. ونوجه رسالتنا له الذي يكذب على هذا الشعب أنه يستهدف مكة، وهو الذي يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج وقد خرج في المليون، وقد خرج خروجا مليونيا عندما سب ترامب مكة خروجا لأجل المقدسات، وهو لن يتخلى عن المقدسات، وسيحرر مكة.

للبهتان النجدي والحديث عن استهداف مكة من قبل نفس الرحمن، من قبل بلد الإيمان والحكمة، هذا البلد الموصوف من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلد الأنصار، بلد حملة الرايات وشعب الفاتحين، من قادوا الإسلام في معاركه المختلفة، من حملوا راياته وتقدموا الصفوف، من رصوا الصفوف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضوا قدما بالإسلام. لا يمكن للطلقاء ومن هم بقاياهم اليوم ومن على دربهم اليوم أن يفاخروا أمام أحفاد الأنصار وأبناء الأنصار وحملة الراية بعد الأنصار. اليوم واليمن يقف هذا الموقف، يستهجن البهتان النجدي والادعاء السعودي باستهداف مكة المكرمة، يحذر أمتنا الإسلامية وعالمنا الإسلامي من هذه الذريعة السعودية المفضوحة المكشوفة التي تستهدفه في وعيه، وتحاول أيضا أن تجذب عاطفته وشغفه بالمقدسات الإسلامية، وأن توطفها أيضا سلبا في إثارة الفتن والزلازل وتوجيه بنادق المسلمين إلى بعضهم البعض. هذا النظام السعودي يجيد هذه الوظيفة، يجيد إشعال الفتن بين أوساط المسلمين، لكنه لا يجيد أبدا أن يوجه أسلحته وسلاحه وإعلامه وخطباءه ودعاته وآلته الإعلامية وإلى ما ذلك، حتى المنابر لا يجيد استخدامها لصالح الأقصى، لصالح القضية الفلسطينية، لصالح قضايا الإسلام، لصالح المشتركات الإسلامية الكبرى، لمصالح المسلمين عموما التي يلتقي فيها المسلمون على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم المذهبية. اليوم اليمن هذا هو في هذا الميدان يؤكد أن أي دعوة، أي زيف، أي أكذوبة، أي بهتان وأي فضيحة للنظام السعودي لا يمكن أن تثنيه عن حقه وعن حقوقه وعن مواصلة معركته المحقة والعادلة على النظام السعودي، أن يسارع إلى أن يعطي اليمنيين حقوقهم في أرضهم وفي ثروتهم، ولا يريدون غير ذلك. على النظام السعودي أن يرعوي عن هذه النظام، عن هذه السياسة الهمجية وعن هذه السياسة التي تتقاطع مع الصهيونية. ليس بوسع النظام السعودي، يقول اليمنيون ويؤكدون في هذه التظاهرة، ليس بوسعه ادعاء حماية المقدسات لا من قريب ولا من بعيد. من أهدى كسوة الكعبة المشرفة، من أهدى كسوة الكعبة المشرفة للمجرم الصهيوني اليهودي القذر إبستين، لا يمكن له الحديث عن حماية الكعبة. كيف يحمي الكعبة من يستهدف هذا الاستهداف؟ هذه جريمة كبرى، أن تهدى كسوة الكعبة لمجرم صهيوني قذر يدوس عليها، هذه بمفردها ولحالها جريمة كبرى، يجب أن يؤخذ النظام السعودي عليها، ويجب أن يحاسب النظام السعودي. وكان الأولى والأحرى بالمسلمين أن يضج ويجيضهم وأن ترتفع صرخاتهم وغضبهم ودويهم إزاء هذه الجريمة التي يرتكبها النظام السعودي والجرائم الأخرى التي ارتكبها واستهدف بها البيت الحرام، واستهدف بها مكة، استهدف بها مهبط الوحي الأول، استهدف بها موطن الرسالة الأولى، استهدف بها قبلة الإسلام والمسلمين. جماهير شعبنا وهي تذهب إلى الميدان تردد أهازيج مختلفة، هتافات مختلفة، تشجب أيضا المصارعة من قبل بعض الأنظمة لترويج لهذه

0: المكذوبة، وهذه الدعوة نستطلع رسائل المواطنين هنا. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، خروجنا اليوم لدعم القوات المسلحة اليمنية ولمعادلة الحصار بالحصار وفضح أكاذيب استهداف مكة المكرمة، فإن شعبنا اليوم خرج خروجا كي يعبر للعالم أجمع بأن مقدساتنا هي خط أحمر، بأن مقدساتنا هي أرواحنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة
2: اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول للعدوان السعودي الغاشم بحقها المخططات هذا الذي ترويج الإعلامي مكة، مكة المكرمة هي مقدساتنا ومقدسات الإسلام بشكل عام، لا يمكن نتعداها. خط أحمر مهما روج الإعلام حقهم الغربي بشكل عام من المرتزقة من العملاء في جميع العالم حقهم الذي يجلبوه ضد عدواننا. احنا على من أول يوم احنا واقفين مع القدس، من أول يوم احنا مع فلسطين، من أول يوم احنا مع الكعبة المشرفة. من يعترض الكعبة المشرفة والمقدسات الخط الحمر فإن احنا ضده، ومن كان مهما كان الإعلام حقهم الغربي التشويه والتضليل لعام ليجلبون المرتزقة لكن نقول لهم احنا باليمنيين، احنا بالمرصاد للعدو الداخلي للعدو الخارجي للعدو، من كان يشوه بالإسلام احنا بده لا يمكن نرحمه، برا بحرا جوا احنا بحروب والله معنا. المقدسات حقنا لا يمكن تتعدوا. خط أحمر سواء سعودي سواء من كان لا يمكن نرجع. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله أنت عليهم الناس لإسرائيل.
3: شكرا.
2: ساري ساري ساري.
3: شكرا. شكرا يا حجي. حجي هكذا يا ولد.
4: مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة وكما نلحظ تتدافع الجماهير وعلى الجميع يريد أن يتحدث ويريد أن يوصل رسالته وقساءه. هذه الدعوة السعودية الفاضحة، هذا الاتهام الخطير، هذه الجريمة، هذا البهتان النجدي، هذا البهتان الذي يصح عليه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا البهتان النجدي الذي يأتي متوافقا ومتطابقا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من هنا يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان، قارون العصر. يا اليوم يروج لهذه الأكاذيب المختلفة، وشعبنا إزاء ذلك يخرج اليوم لينفيها ويدحضها ويؤكد دعمه للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار حتى يرفع الحصار عن شعب الإيمان وبلد الإيمان والحكمة. تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نقف هنا الذي ونستنكر الإعلام السعودي الذي قام يعني بتضليل الحقيقة، و نظهر للعالم ما هي الحقيقة، وكل المسلمين عارفين أن الحقيقة يعني أنها مقدساتنا وليس ملكا يعني لأحد المقدسات، إنما ملكا للمسلمين أجمعين وليس لأهل السعودة. نحن اليوم هنا نستنكر وندين يعني كل الافتراءات الذي قاموا بحقنا ضد مكة المكرمة، يعني ونتكلم عن جميع المسلمين، ونحن اليمنيين نقف جانبا إلى جانب منذ زمن التاريخ، ونحن أول من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن من قال فينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية، ونحن من ندافع عن الأقصى والمقدسات الدينية جانبا. Okay. Today we will speak about this is the operation. Okay, we'll tell you with another language to understand you, Salman. Okay, Saudi Arabia is the biggest liar in the world. Today we will tell him who are us, and we will fight every time, every moment, and we will tell them who are Yemeni people. We can fight them all the time. If they can, if they wanted to fight, just come to face to face. Don't need weapons, airplane. They can face to face to. Okay, I will continue. Okay, they have to come and fight us with the borders of their country, and we can fight them. also my family is enough to fight them. It's a big family. We can't fight them alone. We didn't need an army.
0: شكرا جزيلا. اذا هذا احد الاخوات.
6: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرجنا اليوم استجابه لله وتلبيه لسيد المولى عبد الملك حفظه الله. نقول لهذا المجرم السعودي الذي اهدى كسوه الكعبه للابستيني ليضعها تحت اقدامه، والذي سكت عن اساءه الكعبه من قبل الارعن ترامب، والذي جسم الكعبه وادخل العاهرات، ليس جديرا بان يدافع عن الكعبه وان يتهم بانه يدافع عن الكعبه. ان الجدير هم أولياء الله، هم أهل الإيمان والحكمة، الذي دافعوا عن إخوانهم في غزة، والذي دافعوا عن الأقصى. ونحن بإذن الله نقول لهذا العدو قادم، وكما قال سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، بأن أيادينا على الزناد في صواريخنا ومسيراتنا. فبإذن الله سبحانه وتعالى أن النصر من حليفنا، وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون. الله
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءكم فاسق فتبين فتبينوا لعل تصوبوا قوم جهلتم وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خرجنا نأكد للسعودي المجرم الأرعن، إن أردت السلام فحل.
8: بالنسبة للآية القرآنية يجب أن نكون أداؤنا لها كما هي، ما لم فنشرع في الرسالة مباشرة، وهذا هو الأفضل. ما هي رسائلنا اليوم ونحن في هذا الميدان من نظام السعودي؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم نأكد المجرم السعودي الأرعن، إن أردت السلام فأهل اليمن أهل له، وإن أردت الحرب فأهل اليمن أهل له، وإن أردت الاستسلام فقد قال على خير قائد في اليمن. هذا غير وارد، والله ما نقرأ لك أقرار العبيد ولا نعطيك بأيدينا أعطاء الذليل. نقول لهم يا عرب، والله إن السماء تبكي على ما صار على المر المسلمين من ضعف وهوان وذل ومذلة وانبطاع. نصوا الله فأنساهم أنفسهم وتخلوا عن رسالتي، فحل عليهم غضبه فاستبدت بهم قوى الشر وتحكمت بهم يد الاستعمار المحتل، واصبح بأسهم بينهم. ها هم اليوم عرب الخليج أشباه الرجال يتبعون مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي علنا، ويقتلون الناس الأبرياء، يقطعون بالمناشير، ويدينوا ويستنكروا أن أهل اليمن يضربوا الكعبة. نقول لهم آية المنافق ثلاثة: إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن أمنا خان. أديتوا كسوة الكعبة إلى جفري أبستن، هل أنتم أساتوا للإسلام والمسلمين؟ هل أنتم جديرين بحماية الكعبة؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا عرب، ننصحكم من ميدان السبعين من قلب العاصمة صنعاء: عودوا إلى الله مخلصين له الدين، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، وما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ألا يجزي الله الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاد، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: شكرا شكرا شكرا على هذا الوالد الطاعن في السن، وقد أتانا اليوم ليشارك في هذه المسيرة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أقدم هذه الرسالة للأمة الإسلامية بأكملها بتضليل غاشم على الشعب اليمني بأنه يريد هدم الكعبة المكرمة. وهذا التضليل الكاذب نقول للسعودي لا، نقول لمحمد بن سلمان لا، نحن حماة هذه المقدسات وفداءنا وأرواحنا تبذل المقدسات الإسلامية الذي هي ركن من أركان الإسلام. وتضليلك الكاذب على الشعب اليمني، فانظر إلى الشعب اليمني يخرج بكل فئاته، يخرج بكل فئاته في كل ميادين الجمهورية ليقول لك كذبت على هذا الشعب وظللت على هذا الشعب، لأنك تعاصر الشعب اليمني.
0: والتلاوة لنجع على الأبصار هذا المواطن أيضا. تفضل.
10: إذا مجددا لكم التحية مشاهدي الكرام أينما كنتم، وهي كذلك لكل هذه الحشود الغفيرة الكبيرة التي تفيد تتدفق إلى هذا الميدان كالسيول الجارفة من كل حدب وصوب، سواء من أرجاء مديريات محافظة صنعاء أو من مديريات أمانة العاصمة العشر. التوافد والتحشيد مستمر والرسائل منهم تتوالى إليكم. تفضل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به بهتانا عظيما. ألا يا هذا الكذب هذا ليس غريبا، فقد كانت نجد هي منبع مسيلمة الكذاب وسجاح الذين ادعوا النبوة، وهذا يدل على أن هذه سلالة تمر واحدة بعد الأخرى. وأما من دافع عن الأقصى ودافع عن الإنسان الذي يقتل في غزة وهو بناء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستهدف بيت الله الحرام والكعبة الذي كان يكسيها سيف أجدادنا وسيف بن ذي يزن الذي بنى دار أيوب الأنصاري في المدينة ونزل فيها رسول الله. أما من ناحية هذه الكذبة، هذه تهيئة لقاعدة أمريكية في مكة المكرمة،
10: ونحن في دفاع
11: مستمر وهو يعلم ترام ويعلم كلهم أن احنا لن نستهدف، لذلك يخططوا لبناء قاعدة أمريكية في ترام. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام.
10: نعم، وكفى به إثما مبينا. صدق الله العظيم إليك. ما الرسالة لكارون العصر في مواجهة وفضح كذبة العصر؟ خلوني أخرج.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا في هذا اليوم العظيم المبارك نقول لمن يفتري على أبناء اليمن والإيمان والحكمة بما افترى عليهم بكذبته أن خسيت وخسرت يا حقير يا فاسق يا مجرم. أبناء اليمن معروفون في كل عاص بأنهم غيرون على مقدساتهم، وبالذات الكعبة المكرمة، مكة المكرمة، الكعبة بالأساس أننا نفديها بأرواحنا وأموالنا. ونقول لكم أنتم تسمعون للكذب أكالون للسحت.
10: لمن يواكب
7: بن سلمان أنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. ووالله ثم والله لن تمر هذه الكذبة، وإنما حقنا قائم ومشروعيتنا قائمة بالشرع والقانون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. أولا نشكو إلى الله ما اتهمنا به آل سعود، أولا لأنهم حرمونا من أن نحج بيت الله الحرام، والآن يسيئون إلينا بهذه هذا البهتان العظيم. والله إننا نقولهم إن من يسيء إلى الكعبة هو من أتى بتلك المغنية اليهودية النصرانية التي أتت إلى جوار الكعبة ووضعوا لها تمثالا وهي كأنها تطوف حول الكعبة وتسيء إلى الذات الإلهية. نقول لهم إن من يسيء إلى الكعبة هو من طبع مع العدو الصهيوني وهو من جعل القدس عاصمة لإسرائيل. نقول لهم إن من يسيء إلى الكعبة هو الذي ضرب أهل اليمن ودمر أكثر من 2000 مسجد في اليمن. نقول لهم أما نحن أهل اليمن فبوصلكم هذا، أنتم تسيئون إلى الرسول الذي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية.
13: الله أكبر.
14: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا اليوم في ميدان 70 بالملايين وفي مئات السائحات حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الانتصارات الذي وفقنا الله بدحر أكثر من 38 لواء وتحرير 6 مديريات بمساحة 5400 كيلومتر مربع، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. والثانية رسالتنا إلى العدو السعودي الذي يتمادى على الشعب اليمني ويتهمنا بكذبة العصر وكذبة الزمان أننا نستهدف الكعبة ونستهدف مكة. نقول له أننا خرجنا يوم استهدف ترامب مكة، خرجنا بالملايين لنرتكب جرائمه، ونقول له يا ترامب والله لو مكن الله لانتزعنا روحك من بين جنبيك. وقلنا لذلك الأمريكي الذي يسأل القرآن الكريم، خرجنا بالملايين تنديدا بجرائم كل من يعتدي على المقدسات، على الأقصى أو القدس أو القرآن الكريم أو على رسول الله أو على الكعبة. لأننا نقول للكعبة أرواحنا لها الفداء، ونقول لهم ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام، ونقول لهم وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للسعودي الملعون الذين يشنوا غارات على بلادنا اليمني، والله والله إنك ستهزم بإذن الله. ونقول لإخواننا المجاهدون اثبتوا مواقفكم المشرفة وسترون النصر قريب، كما قال قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم وينبذ أقدامكم. الله أكبر. الموت أمريكا،
16: الموت إسرائيل.
17: الله
18: تفضل.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أنا أوجه رسالة لمحمد بن سلمان، أحذره الكعب لو يمس أي شيء والله إنه باقتلاع عرشه وزوال ملكه. وأحب أنا أوصل رسالة من هنا، قصيدة قلت يا مملكة خيرة عليش الفخيرة، كملت يموالك ولفت الجزيرة في دعم الأمريكا بصورة خطيرة، ولا بقى عندك سلاح أو ذخيرة، وإعلنت إفلاسك وزرتي فقيرة، لجل الولا والغرب تبقى أميرة. العفو منك يا سمو الأميرة، عندي علينا عار لازم نزيله، ونظهر البيت العتيق والمدينة، ونعيد للإسلام هيبة وقيمة. انتي جلبت الشر الأرض الجزيرة، والشر يوصلك وتصلي الشعيرة. باناك الأحرار لا كل ديرة، لا كل ثائر في حمية وغيرة، كل لين يحمل بندقه والذخيرة، نهجم على ابن سعود هجمة كبيرة.
19: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء اليمن وقبائل اليمن، خرجنا كبيرة وصغيرة لنؤكد لإخواننا في فلسطين وإلى الشعب اليمني كامل إننا ما زلنا على موقفنا، ولن نتزعزع ولن نكل ولن نمل حتى آخر قطرة من دمائنا. وهو نحن في هذا المكان لنقول لأولئك الذين يتهموننا بأننا نستهدف الكعبة، من هو أول شعب دافع عن المقدسات؟ من هو أول شعب ناصر الرسول؟ من هو الشعب الذي قال فيه الرسول أنه شعب الإيمان والحكمة؟ فكيف لنا أن نكسبها؟ فنقول يا سيد عبد الملك أرواحنا لك الفداء يا سيدي، اضرب بنا أينما شئت، والله نحن مسلمون لك بحرا برا نهرا. الله أكبر.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للعدو السعودي الذي كذب علينا وافترى علينا، خسئت أيها الكاذب الملعون. ونقول لكل الدول العربية والإسلامية فتتبينوا وتتأكدوا وتنظروا إلى تاريخنا وتنظروا إلى تاريخه، وتنظروا ماذا قال الله عنا وتنظروا ماذا قال الله عنه، وتنظروا إلى واقعنا وتنظروا إلى واقعه. ماذا تاريخنا؟ من الذي قتل حجاج بيت الله؟ نحن أم هو؟ من الذي كسى الكعبة المشرفة؟ من الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى بأنه آوى النصر بنا وآوى الرسول؟ ومن الذي قال عنه بأنه أخرج الرسول؟ ومن هو الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ ومن هو الذي قال عنه الرسول بأنه قرن الشيطان؟ وفي واقعنا من هو الذي يخرج ويساند ويدافع عن المقدسات بالقول وبالفعل وبالصاريخ؟ ومن هو الذي يدفع الأموال لكي يدنس المقدسات ويأتي العاهرات والماجنات؟ الله أكبر.
21: هذه رسالة للذي قال لدينا خيار استهداف مكة. نقول لا قلق، قالها السيد. نعم لا قلق، الخيارات قد قمنا بترتيبها، حقنا حق واضح مثل لون الشفق. انصحوا نجد لا تلعب معاذيبها، حقنا حق، ما هو من سرق له سرق حقنا. والسعودية يظهر عيبها، حاصرتنا 11 عام داخل نفق، حاصرتنا ولكنها جنت خيبها، حاصرتنا وخلتنا على آخر رمق، لكن اليوم قد قمنا بتعذيبها. يوم صنعاء طالب حل عبر الورق، السعودية تناصت مطالبها، عجها الكبر وخرجها عن المتفق. لكن اليوم رغم انفش عثر ضيبها، دام دق الموانئ دق مش اي دق، والمحطات عن قطع انابيبها. وطالما نجد تخنق شعبنا دون حق، الصواريخ تعرف كيف تأديبها.
10: اتخذنا الخيار صحفة الدنق حرب لا ما تفضل المملكة جيبها، حرب معها مباشر لا مع المرتزق، تصبح النار مصطبها الضاويبها، حرب والقتل في الجيش السعودي أدق، حرب من جد يا صنعات عن نيبها، حرب لا ما نرجع مملكتها علق، حرب لا ما نعلقها على نيبها، أصبح الحل في خوض الصراع العشق، تجرح الحرب يا حياة لهيبها، تجرح الحرب في المندب وصحراء أتق، تجرح الحرب دام الشعب راضيبها، يا ابن سلمان يا ابن سلمان لا تبكى على من سحق، باقي أهداف ما لي حق تسريبها، المغاوير هبت للحدود والبرق، اقبل السلم وتفادى محاربها، ومناطق وكامل شعبنا والفرق، مستعده بن سلمان داربها، مستعده بن سلمان داربها.
1: الله أكبر، الله في أمريكا، الله في إسرائيل، الله تعالى.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتينا إلى هنا إلى ميدان العزة والحرية والإباء لنؤكد على أننا لسنا ممن يضرب مساجد الله، ولنرسل رسالة إلى محمد بن سلمان ولنقول له والله والله والله والله لو قامت اليمن وأمضرت صواريخها على السعودية لما وجدت أين تختبئ سوى في بيت الله في الكعبة المشرفة، لأنك تعرف أننا لن ننتهك حرمتها وأن لها قيمتها عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: الله أجمل الله غير
11: خبر السيد وقل له الشعب خبر السيد وقل له الشعب جيشا بكله خبر السيد وقل له الشعب جيشا بكله جاهز لأي قتله باقي على العهد والملة. الله أكبر.
10: إذا من هذا الجيش مجاهد.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم لنبارك لشعبنا وقائد مسيرتنا القرآني السيد عبد المكبد الدين الحوثي يحفظه الله وقيادتنا العسكرية، ونقول لهم بارك الله لكم النصر المعزر الحاسم، ولا تكترثوا لما قام به من العدو السعودي من افتراءات على الشعب اليمني، وهذا ما يدل على انتكاسته وكسر عظمه. ونقول لهم إن الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة، فيشهد له رسول الله ويشهد له العالم كله عندما انتقل كل العالم الإسلامي دسون رؤوسهم في التراب، فقام الشعب اليمني من أجل فلسطين والأقصى ضحى بشهداء وضحى بكل ما يملك. ونقول لكم إن أرواحنا وأنفسنا وأولادنا وما نملك فداء للمقدسات وللقدس والكعبة.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله تعالى.
10: يجب علينا المسلمين جميعا عندما نسمع هذه الشائعات أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، لأن من يأتي بهذه الشائعات هم منافقون، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ورسالتنا إلى هذا النظام الأرعن المنافق، والله أقسم بالله إذا لم تكف عن هذه الشائعات والله لا مكنني الله لأنتزع روحك من جسدك. الله أكبر. الموت
15: لأمريكا، الموت لإسرائيل. نقول العدو السعودي ارفع يدك عن الشعب اليمني وإلا سنقطعها، انتهت الوصايا، وعليك أن تعلم أن الله من فضله قد مكننا من فرض المعادلة، وسنحاصرك حتى في قناة السويس، ولا ينفعك لا إسرائيل ولا أمريكا. الله أكبر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. نعاهد السيد القائد عبد المكبد الدين الحوثي، يماني يريد الحرب يسجل حروفه والقلم واليد بيا شعرية، الرد لإسرائيل حتمية، نريد الجهاد في سبيل الله، نصر من الله استجهاد يومية، نشمخ بدين الله نعيش بالدنيا سلوك حربية، شب اللهب والنار صدرية، ندخل لأمريكا وإسرائيل قوات بحرية، نرسل صواريخ إسرائيل صواريخ جوية، حس بالراحة شيف الخوف يومية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نقول لأولئك الذين يسيئون إلى الشعب اليمني، نقول لهم بأن الذي يسيئون إلى الشعب اليمني أن يروا هذا الشعب اليمني وأن يروا مواقفه تجاه مقدساته وتجاه قضاياه الأساسية كالأقصى الشريف والقدس وقضاياه مع المستضعفين أيضا. نقول لأولئك الذين يسيئون إلى الشعب اليمني
21: بأنهم يقولون أن الشعب اليمني يريدون منه أن يستهدف مكة المكرمة. الشعب اليمني لا يستهدف مكة المكرمة، وإنما مواقفه واضحة تجاه القضايا الأساسية، وهم السعوديون من يسيئون المكة المكرمة بما يقومون به وما يفعلونه هناك من قبل الأمريكان والإسرائيليون وغيره ونحو ذلك. الله أكبر.
2: يقول السعودي من
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول إن الذي لا يقف مع غزة مستحيل مستحيل مستحيل أن يؤتمن على خدمة الحرمين الشريفين، وإنما هو خائن، وإنما آل سعود هم ذراعة بريطانية للتغلغل، صهيونية للتغلغل في أوساط المسلمين وذهاب بأخلاقهم وإيمانهم. فها نحن ننظر من الذي يجلب العاهرات، من الذي يجلب الراقصات إلى مكة. نحن من فدى مكة وفلسطين وغزة والأقصى بأرواحنا ودمائنا وأولادنا. الله أكبر.
3: الموت أمريكا. الموت إسرائيل. الله أكبر.
22: نقول لبن باشتم محمد بن سلمان هو ليش عربي وآل سعود ليس عرب؟ هم عيال باشتم دي أهداه قطعة من الكعبة. هم جهالة. الكعبة هي للمتقين. نحن جايين هنفتح هذا الحينة من الاستعمار البريطاني، ونقول أمريكا وإسرائيل، أمريكا شخت البحر، كل هذا البعك أمريكا. ما عدنا ذاك الآن يا محمد بن سلمان يا ابن باشتن، احنا جايينك. هذه الدعايات لن تنطلي علينا ولا على أي عربي مسلم. احنا بدال مكة. الله أكبر.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده إليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقول لأولئك الذي دافع عن الأقصى على بعد المسافات هو الذي سيحمي مكة. نقول لأولئك الأعداء لا تحزنوا ولا تخافوا، فإن الله قد نبأنا عن أخباركم أيها الكاذبون. قد رأيتم دماء المسلمين تسفك، قد رأيتم نساء المسلمات يغتصبن، ولم تجيبوا ولم تصرخوا، فلماذا اليوم نراكم تتباكون أيها الكاذبون؟ أنتم من أجل المال فقط، أنتم من أجل مصالحكم، أما من أجل الأقصى، أما من أجل مكة، فأنتم كاذبون.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خرجنا اليوم ها هنا في ميدان السبعين لنوصل رسالة لكل العالم، أنه من هو أول شعب كسى الكعبة المكرمة، من هو أول شعب ناصر القرآن الكريم، من هو أول شعب ناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها نحن نقدم رسالة لمحمد بن سلمان ومن يفتري الادعاءات الكاذبة على هذا الشعب. نحن نقول له ها نحن هنا سوف نفدي الكعبة المكرمة برؤوسنا بأموالنا بدمائنا بأرواحنا بكل ما نملك. الله أكبر. الموت
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لمن يركع لغير الله مثل ابن سعود خاتم اليهود، نحن لا نركع إلا لله. ونحذركم من التمادي في غيركم من سعود. إن الشعب اليمني اليوم غير الشعب اليمني بالأمس، وأستطيع أن يفرض عليك الحصار بالحصار بقوة الله والذي مكننا بأسباب المعادلة. الله أكبر.
3: الموت في أمريكا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا في هذا اليوم، أولا نحمد الله ونشكر على الانتصارات العظيمة في الساحل الغربي وفي الجوف وفي كل مكان من أقطار اليمن. وخرجنا نقول للعالم الإسلامي والعربي وكل أحرار العالم بأن هذه الكذبة الذي اقتذفها آل سعود فلن تمر من الكرام، فسوف نأخذ بحقنا في هذه الكذبة، وسوف نأخذ بحقنا في الرد من أجل انتهاك الكعبة المكرمة. فنحن نفدي مكة المكرمة بأرواحنا ودمائنا وأولادنا، والذي ناصروا غزة والذي ناصروا المسجد الأقصى هم أولى بأن يحموا الكعبة المكرمة. فآل سعود هؤلاء نخبر العالم بأن أصلهم يهود، وهم عملهم يبثوا المشاكل والفتن الداخلية بين الأوطان العربية والإسلامية خدمة الأمريكا وإسرائيل. الله أكبر.
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
5: تقول لي
4: رسالتي الذي قصف دار الكثيف هو الذي فعل المصائب كلها، احنا ما نقصف بيت الله. استغفر الله العظيم يا أنباء، يا عبدة الطاغوت، كم يا سنين عديت هادرية وجيوشنا في الحرب هياية، ولا هم محجة ولا ملجا إلا كتاب الله ومنهاجة، تسبيحهم وصلاتهم منجة وحجام من برمزه وميراجة، وحدة السلاح الغرب ذي زجام هزبقي منه ولا حاجة، ما جد بج في محرقة هوجة من وهجها الجبهات وهاجة، كل ما حش السلمانكم فوجة هبوا رجال الله للهلاجة، أي المفر يا حلف والمنجة من جيش أبو جبريل وفواجة، يا حرب لام الغرب يرتج ويهج من في القدس بهجاجة، وقصف صاروخي ويا نخجة وطعن في الجبهات ومهلاجة، من هولها يذهل ويهتج بحر العرب ويهيج مواجة، لا مع عميل الغرب يترجى نطبع شعار البدر في تاجة، وأولاد زايد من على البرج تصرخ وتصرخ كامل أبراجة، ونزور بيت الله ونحج وبليس يحرق داخل أدراجة، وبليس يحرق داخل أدراجة.
5: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم. إذا المشاهدين الكرام إلى منصة المسيرة لنقل وقائعها العامة إلى هناك.
6: وجعل عدونا قرن الشيطان. اليوم عليك يا يمن الإيمان، كم كذبوا فزدت بالصدق إشراقا وهم غربوا، تلاحق النصر والآيات شاهدة وهم إلى الزور والبهتان قد هربوا، وتكتب المجد والتاريخ مفتخرا، فما الذي سطر الأعراب أو كتبوا، وكلما شوهوا تزداد خستهم كساحر إذ عليه السحر ينقلب، وكلما شوهوا زاد البهاء بنا، لا تعرف النار ماذا يلمع الذهب، والحق إن لاح لا تخفى معالمه، لو أجمعوا كل من في الكون ما حجبوا، إن حاول الزيف أن يمحو حقائقنا فسوف تلعنه الأيام والحقب، فنحن أنصار دين الله من قدم، والطارئون لحيضات وقد ذهبوا، والطارئون لحيضات وقد ذهبوا. الله أكبر. خير البدايات من محكم الآيات، القرآن الكريم مع كوكبة من مدرسة شهيد القرآن بجامع الفردوس للعلوم الشرعية.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، وكتب الله أجركم يا شعب الإيمان وشعب القرآن. ها نحن اليوم بهذه الملايين نرفع الأصوات والسلاح، فلتسمعوا يا أمة الإسلام، فليفهم كل الحكام، ما اختارنا الله جيرانا لكعبته إلا لتلقى بنا من غدرهم درعا. فمكة الروح عشق في جوانحنا، وما ادعاءات تلك الأسرة الشنعة إلا مكاء وتضليلا وتصدية لينقذوا ملكهم من موعد شعا. هم النجاسة يا طهر المقام، وهم من دنسوا الركن والمحراب والمسعى، هم شر أعداء بيت الله من زمن، لو عرفوا لو أغرقوا الناس لاستعطافهم دمعا. الله شاء بهم ضرا، فأي يد في الأرض تبدلهم عن ضره نفعا. فيا سعودية إسرائيل معذرة، فيا سعودية إسرائيل معذرة، سنكسر القرن حتى تصبحي صلعا. الله أكبر.

0: شيء سوى بالله، فالشكر له جل علاه، فالشكر له جل علاه. سبحانك ما أعظم نصرك، سبحانك ما أعظم نصرك يا رب، فأوزعنا شكرك يا رب، فأوزعنا شكرك. لله نقول بإذعان، لله نقول بإذعان. سبحانك هذا بهتان، سبحانك هذا بهتان. هد يا من سمع البهتان، هد يا من سمع البهتان، هد يا من سمع البهتان. لحديث الإيمان يمان، لحديث الإيمان يمان. هد يا من سمع البهتان، لحديث الإيمان يمان. آل سعود عدو دنس، آل سعود عدو دنس، آل سعود عدو دنس. للكعبة ولكل مقدس، للكعبة ولكل مقدس. يمن الحكمة والإيمان، يمن الحكمة والإيمان. للكعبة الصمام أمان، للكعبة الصمام أمان. سبحانك يا رب الكعبة، سبحانك يا رب الكعبة. أنصمت عن هذه الكذبة، أنصمت عن هذه الكذبة. نحن على الكعبة والدين، نحن على الكعبة والدين. أحرس من آل أبستين، أحرس من آل أبستين.
1: ومكة نحن على الكعبة والدين، أحرس من آل أبستين. ومكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا. يا من بالبهتان ربانا، يا من بالبهتان ربانا. مكة نفديها بدمانا،
2: ويخشون عليها من آل سعود وأمثالهم. طيبوا نفوس العالم أجمع ورددوا من جديد بصوت عالي، ارفعوا فيه السلاح وارفعوا فيه الأصوات والقبضات، وليسمع كل قريب وبعيد: نحن على الكعبة والدين، نحرس من آل إبستين، نحن على الكعبة والدين، نحرس من آل إبستين، مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا. بالبهتان رمانا، يا من بالبهتان رمانا، مكة نفديها بدمانا، مكة نفديها بدمانا، عن نصرتها لن نتوانى، عن نصرتها لن نتوانى، عن نصرتها لن نتوانى. واستمعوا جميعا إلى كلمات من نور لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
3: ماذا لو تعرض الحج؟ أو تظن أنه مستحيل؟ الحج كنا نذرة من سنين، نصوص لوزراء بريطانيين ونصوص ليهود وهم يصيحون من الحج، وقرأنا للإمام الخميني وهو يؤكد قبل أكثر من 20 عاما بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج. يعني تعرف أهمية الحج، أهمية الحج بالنسبة للأمة وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. ارجع القرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إسرائيل وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موقع في القرآن الكريم. فهم لابد أن يعملوا الاستيلاء على الحج بأي وسيلة ممكنة، وقد رأوا بأن الأمور تهيأت لهم على هذا النحو، حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرقوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، كل دولة لا يهمها عبر الدول الأخرى. فإذا ما ضربت السعودية تحت مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب، السعوديون أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه وعلى كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا مكة النور أنت الروح، والوصب وإفك آل سعود لا يصدقه إلا غوي وكذاب ومحتلب. تهديد مكة في نشر المجون بها بالعاهرات إلى تدنيسها جلبوا، وكعبة الله من أركانها يمن إليه يعزى بإعزاز وينتسب. ونحن أول من خط الكساء، ونحن أول من حط الكساء بها، بذكرنا تنطق الآيات والكتب. واليوم آل سعود للكساء نزعوا، أهدوا إبستين، هل تدرون يا عرب؟ اليوم آل سعود للكساء نزعوا، أهدوا إبستين، هل تدرون يا عرب؟ إلى بيان هذه المسيرات الكبرى في هذا اليوم مع أمين عام رابطة علماء اليمن الأستاذ يحيى أو الأستاذ طه الحاضري، فليتفضل وله التحية.
4: مبادرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام، ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء. ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة. ونؤكد على الآتي: أولاً، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعظيم الحمد والشكر والثناء على ما من به علينا من انتصارات عظيمة وجليلة، ونبارك لقائدنا العزيز وجيشنا المجاهد هذه الانتصارات الكبيرة والتاريخية، ونسأل الله الرحمة للشهداء العظماء وللجرحى بالشفاء العاجل وللمرابطين بالثبات والسداد. ونؤكد بأننا لن نتراجع عن خط الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه، ولن نفرط في حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، كما نؤكد استمرارنا في معركتنا ضد العدو السعودي المجرم ودعم ومساندتنا لقواتنا المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى كسر الحصار الظالم الغاشم واستعادة كل حقوقنا ورفع العدوان وكل أشكال الظلم عن بلادنا وشعبنا مهما كان الثمن. وثقتنا لا حدود لها في عدالة قضيتنا وتحقق وعد الله لنا بالنصر العظيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثانياً، ندين ونرفض رفضاً قاطعاً الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقرن الشيطان العدو السعودي ضد شعبنا باستهداف مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء. وتلقفته وتبنته أنظمة وأحزاب وجماعات وأطراف لا تتورع عن قول الزور وتبني البهتان ظلما وعدوانا وفجورا، ونعتبر ذلك جريمة خطيرة وبهتانا عظيما لا يغتفر بحق شعبنا ومساسا بشرف وقدسية انتمائنا الأصيل للإسلام منذ فجر الرسالة وإلى الآن، وتشويها متعمدا لشعبنا وردا ومعارضة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن شعبنا: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهل يعقل أن من يتجسد فيه الإيمان والحكمة أن يستهدف المقدسات؟ حاشا لله. فنحن كشعب يمني أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة وفداء للمقدسات الإسلامية بأكملها. ونقول للعدو السعودي ولمن صدقوه بدل تصديقهم لرسول الله صدق رسول الله وكذبتم أيها الأفاكون. وهنا نؤكد بأننا نحتفظ بحقنا الطبيعي في الرد على هذا التعدي بكل أنواع وأشكال الردود المشروعة، ونفوض قيادتنا وجيشنا للرد بالكيفية المناسبة وفي الوقت والزمان المناسبين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: جنبا إلى جنب مع إخواننا في محور الجهاد والمقاومة والقدس في فلسطين ولبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة، وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة، ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة، ليحق الخزي والعار على الأعداء الكافرين وعلى المنافقين الكاذبين المفترين، ويحق العز والشرف والسمو للمؤمنين الصادقين الأوفياء المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، ويفرج عن الأسرى. إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح عكذوبة استهداف مكة المكرمة بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية المباركة، الموافق 18 سبتمبر 2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: وشكر الله سعيكم يا رجال الرجال. ولا ننسى في ختام هذا اليوم المبارك أن نوصيكم ونوصي أنفسنا جميعا بالإكثار من الدعاء لمجاهدين الأبطال في كل الساحات والميادين، ونرجو من الجميع أن يحولوا هذه المظاهرات الكبرى إلى مظاهرات في كل مواقع التواصل الاجتماعي. انشروا، أغيظوا أعداءكم بكل صور المظاهرات بما فيها من الرسائل والهتافات، انشروها وعمموها وأخرسوا أبواقهم وأبطلوا إفكهم وبهتانهم بفضل الله. كتب الله أجركم وسددكم ونصركم بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم ببساطة. تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حشد العدو السعودي كل مرتزقته وآلياته وملأ المعسكرات واستحدث آليات وعتاد عسكري وجهز ماكينيته الإعلامية لأيش؟ لتحرير صنعاء. اسمعوا.
8: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا؟
9: المعركة يا بقوسين او ادنى ان شاء الله بتسمعوا اخبار تسر الخاطر
8: ان شاء الله. هو
9: خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير باذن الله
8: باذن الله. وطويل
7: وتغطينا بهم قبل ما يتعشوا بنا في مارب والعبر وميناء المخا وباقي المواقع لها الحمد والفضل والمنة. بس ايش وضع الذي بيقولوا ان ميناء المخا مدني وفيه مدنيين؟ يا رحمته لحالهم يا رحمته. قلبوا وضع الضحية بعد ما كانوا وحوش. سهل نوضح لكم لعل وعسى. اسمعوا.
10: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن. لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتياً، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات.
7: هيامة وضحات وكل المعسكرات هذه تم ضربها فيها ضباط سعوديين وعتاد سعودي، وإنكارهم ما يغيرش الحقيقة، ما تغيرش الحقيقة أبدا. المهم يا جماعة الخير، السعودية ما أدريت كيف تفعل، قامت تنشئ تحالف مع دولتين، تركيا وباكستان، يحمين أمنها وهن أهم شيء يحلبنها. جرائم السعودية بحق اليمن لا يمكن نسيانها، وثأرنا ما قد أخذناه منهم، واللي يتباكوا على السعودية ومرتزقتها نذكركم أنهم ارتكبوا جرائم يشيب لها شعر الرأس، وكل مجزرة تكفي نحرق السعودية حريق، ما بالكم بمئات المجازر وتبعاتها من جوع وحصار وألم ومعاناة. وآخر شيء يجي واحد راسه مربع يقول لك أيش، يقول السعودية تدعم اليمن وتساعدها. طبعا كثير من الناشطين تفاعلوا وبيوعوا المغرر بهم من الانجرار وراء الكذبة السعودية والمال السعودي، وتخيلوا من المرتزقة أنفسهم بينصحوا غيرهم.
2: انزل تحت قيادة عبد الله زعتر، انا نرى نفسي كبير ما رضيت قاتل مع بدر الدين الحوثي اللي ضحى 23 واحد قدده من عائلته، بدر الدين الحوثي واحد مقاتل، تشتيني انزل مع واحد مرتها بتتداور في اسطنبول بالسروال الجنس في المولات حق ميدان تقسيم وانا انزل قاتل عليك يا ابن السلطح؟ لا والله ما انزل.
11: اجماعة ارخص مرتزقة المرتزقة الجنوبيين، هذه معروفة معروفة، انا كجنوبي أقولها لكم إن أرخص مرتزقة في العالم هو المرتزقة الجنوبي، وأكبر دليل أكبر دليل إن أحمر قائد القبة أحمر قائد القبة جالس يودف بالشباب بالضالع عشان يفتحوا جبهة يرضي ربه السعودي، نعم عشان يخفض الضغط عليهم.
7: للأسف ولهذا قبل فوات الأوان يا أبناء اليمن الواحد ارجعوا لرشدكم وفلتوا معسكرات العدو السعودي، إحنا في معركة استعادة الحقوق، لا تكونوا وقود للسعودي وكبش فدالهم. أخيرا وببساطة يا جماعة الخير، التأييد الإلهي وضربات المسددة الذي اشفت غليل المكلومين والموجوعين وراءها الله سبحانه وتعالى، وكل الانتصارات التي بنعيشها هي بفضل الله وحده لا شريك له، وما سلاحنا إلا سبب ولسنا شيء إلا بالله وسلامتكم.
6: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
13: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
6: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، انضي بنا أينما شئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
10: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: بسم الله بسم الله
0: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية إلا الكرامة إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيداً أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيداً لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا،
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه

بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسرى، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: بصير.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
2: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم.
5: تحسونهم. الحس هو القتل الذريع، وقيل سمي القتل حسا لأنه يبطل الحس. وردت هذه الكلمة في الآية رقم 152 من سورة آل عمران، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا، سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم. فلما رأى الرماة انهزام المشركين طمعوا في المغنم ونزلوا من الجبل، فلم يبق من الرماة إلا أقل من 10، فأجهز عليهم المشركون وقتلوا 70 رجلا من المسلمين. ولم تكن معركة أحد هزيمة بكل تفاصيلها، بل حملت مشاهد للنصر، ومن تلك المشاهد ما كان من قتل أصحاب راية جيش المشركين، وهم 11 رجلا من صناديد قريش وفرسانها. قتلهم الإمام علي عليه السلام بيديه الشريفتين، ورسول الله يشاهد ويشجع، وجبريل ينادي: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار.
6: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء، وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وألا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.
0: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا إنما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم،
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الجمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
4: ليش بس مقطع عندنا بالله؟
2: فينه؟
4: حكي مرة ما قدرنا من الصبح.
2: إن شاء الله بنكلم الإدارة.
4: يلا نشيل سال الشيخ.
2: تفضلوا.
4: ألو يا شيخ، هل الواجب ضروري أن نكرر كل ثلاث مرات الوضوء كل عضو الوضوء؟
3: لا، الواجب هو واحدة من الغسلات، والغسلة الثانية سنة أيضا، والغسلة الثالثة هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة واحدة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرة ثانية، ثم توضأ الثالثة وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
4: لا، شكرا لكم.

0: وانا قرانا في الصوره ويقول لي ويسجد السجود معه ولا كان صورك
1: كيف؟
0: انا بصلي بيصلي
1: توصل والامام بيصلي بعدين
0: يعني قدو يزين صلى على الصورة اللي قلها وانا اقرأ الفان سلام ما قد كم مسافاته وش يركع
1: وانت لحقت في الركعة الاولى ولا في الثانية
0: يعني فالرح على اخر يعني هو رج الظهر
1: والظهر
0: اي واحد اوصل صار الظهر قدي انت سجد قبل ما يقول يسجد
1: هو قدو في الركعة الاخرة
0: ايوه الاخرة ايوه
1: قدو في الركعة الاخرة
0: ايه
1: اقرا ما تيسر والباقي يتم في الركعه الثانيه
0: يا رجل الله
1: خير حياكم
2: السلام مرحبا
3: الو
2: نعم
3: السلام عليكم
2: السلام ورحمه الله
3: الشيخ نور الشيخ
1: تفضلوا
3: يعني بس معنا ذهب عند امي جده جدي وجدي توفى وبالحين وجدي الداهل الخالي بس الحين نسمع على من
1: على جدك
3: ها
1: على جدك
3: على جدي
1: ايوه وخالك اذا هو داري ان حق هل ذهب علي يجب عليه ان يردها على والا في اثم ايضا
3: ايوه هو داري وجدته عندنا وقال الدهن اللي شرب دهن لي من عند خواتي وانا ادرك الا
1: كلهم يأثموا كلهم يأثموا خالك وجدك
3: يعني ما علي سامح عن جدي صح
1: ضروري تسامح جدك ويرجعوا لها الذهب
3: كيف؟
1: يرجعوا لها الذهب
3: يرجعوا لها الذهب ما ارضيش ما ارضيش يرجع لها الذهب
1: خلاص بيقع في ذمة جدك وذمة خالك
3: ولا سامحوا
1: ما هو صدق
3: ها؟
1: مشو صدق
3: يعني مشو صدق
1: جربوا الدولة الذهب لاقدوا معها عتسامح
3: لا مع ايش
1: رجعوا لها الذهب وبسروه عتردها ولا تقول سابر
3: اه سوا
1: ايوه
3: ما هي سؤال ثاني
1: تفضل
3: واحد من اخواني لقي فلوس وقد قالها تقريبا اتغلق سنة يعني سألنا عليها هذا ما لقيناش حد يعني صاحبها
1: يعني بعد البحث
3: ايوه هو اول حاجة حصلها واحد في المكان
1: واخي
3: جاء الادم الى عندي يسأله بيقول له لقيت لي ضرب الف سعودي قال ما حصلناش بعد ما مشى صاحب الفلوس يعني اللي قال الذي حصلهم بيقولون الفلوس هذه حق فلان بس ها من أخي وبالتالي يعني حاجة من هذين الأخدام أتالهم حاجة يعني حاجة رمزية يعني بالذات تدور الرجال أو أي حصل ما حصلش
1: إذا قد يأس من لقائه فيتصدق بها على نيته
3: يعني هي قد تقريبا قد لها سنة قد نكرنا فيها التواصل الاجتماعي نشرنا أنا ما حصلنا
1: إذا قد به يأس من وجوده يتصدق بها على نيته لكن يدرى انه اذا رجع يضمن واضح
3: ايوه بس اذا صدق ان الواحد عنده يعني حالة ضعيفة من اسرتنا يعني هذه يجوز
1: ايوه يجوز لكن قلت لك اذا رجع الرجال فيدري انه مضمون
3: لا من الرجال ما رجع لا سنة ولا بني يعني ندور انها سؤالنا حصلنا بها حصلنا
1: فيدري مدري
3: بس ما حصلنا يعني هو داخل صنعاء مشوف البلاد ولا حاجه
1: تمام اذا لقيوه حيلزمها الضمان ولو قد صدق بها واضح
3: كيف
1: اذا رجع الرجال وقال اشتي فلوسي حيلزم يسلم له فلوسه ولو قد صدق بها واضح
3: تمام عادي طبيعي مش مشكله يعني قصدك اذا لقينا الرجال من بعد صدق يعني الدلال مش
1: حاجة ايوه
3: هذه طبيعي ما عاد مش مشكلة
1: في امان الله
3: يعني
2: نعم سؤال اخر في امان الله سؤال مرحبا
4: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
4: يا اخي واحد سأل عندي ذهب ابيعه قال وصف بالضبط ما قال اشتري رجع بالضبط الحين كذا كذا.
1: هو المسألة إن كان أقرضك الذهب يجب عليك إرجاع ذهب له بنفس المقدار وبنفس الجرام.
4: لكن هو
1: سواء سواء وإن كان
4: الذي تأكل فيه لأنه ما عايز يصير زكي عليه ضرب وخليه عنده زلط.
1: طيب بعد ما بعد أنت اتفقت وكم على الذي بقي عندك؟
4: إيه قيمة كم
1: هاي؟ هو اتفقت وقلت بقي عندي هكذا.
4: أيوة
1: خلاص ما بقي عندك إلا هي. في أمان الله.
2: سهل مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ ما بالله أخي هو متوفي وأمي تصلي لا نيتي يعني تصلي يوميا ركعتين هو يصح
1: الذي يصح ويصبر بالنسبة للمتوفى أن الإنسان يتصدق ولا يدعي ولا يدي في دريس ولا يدرس له. أما الصلاة ما أبي الصلاة للميتان
5: يعني الصلاة لا تصح.
1: أيه
5: يلا شكرا.
2: سلام عليكم. طفي الراديو تفضل.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طفي الراديو.
6: معي أسأل يا أسأل محمد.
2: تفضل
6: يا شيخ عبد الله بن سعيد في الجامعة على الوضوء والوضوء كيف نتوضأ وكيف نسوي؟ الشيخ يقول لنا إننا نغسل اليد اليمنى إلى المرفق واليد اليسرى ما نقول.
1: ها قصدك في الدعاء؟
6: وإحنا نتوضأ أيوة في الوضوء في الدعاء وإحنا نتوضأ إننا نغسل اليد اليمنى إلى المرفق ما نقول واليد اليسرى.
1: يقول في اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي. وعندما يغسل اليد اليسرى قل اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي يا أرحم الراحمين. يقول اللهم يقول اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على صراطك المستقيم يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام.
6: يعني في نوري سرعان الدعاء.
1: نعم
6: يا الله
2: سلام
6: يا
2: سلام جزاك
6: الله خير.
2: يا مرحبا. مرحبا. نعم نعم.
7: إذا واحد يكبر هو بيصلي.
2: إذا إيش؟
7: قطر قطر
1: قطر.
7: إيه
1: أنت قض وضوء ويصير يتوضأ
7: يعني هذا مستمر
1: إذا قدر التقطير مستمر بحيث أنه ما بيمكن أن يقع له وقت أنه يصلي بدون تقطير فيصلي وما ينقض الوضوء. مع السلامة.
2: سأل. نعم مرحبا.
8: يا
2: نعم.
8: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ الشيخ سأل واحدة هي مجنة
1: واحدة مالها
8: واحدة عجلت يعني عجال مسجنة بعد ما مات زوجها.
1: اها
8: ويعني اخوات زوجها دي جم وتقابلهم وتسلم عليهم طبيعي هذا الشيء ولا هو حرام؟
1: هم مش طبيعي سواء هي موجلة ولا غير موجلة. اخوة الزوج اجانب كالرجال الذين في الشارع بل هم اشد.
8: يعني هؤلاء هم اخوة زوجها وبيجوا
1: داري
8: يعني
1: داري داري ها سواء أنت أنا هذا مش له علاقة بالوجلة بل هو محرم سواء المرأة موجلة أو لا مش موجلة أنها تصافح أي أخوة زوجها حرام لا يجوز ومحادثتهم مثل محادثة الرجال الذي في الشارع تماما. واضح
8: يا شيخ وإذا يعني مجلة يعني تلبس الأسود دائما وهي في خارج الشارع ولا في البيت والكل؟
1: لا الذي تلبسه هو أن تترك كل ما فيه زينة سواء أسود أحمر أبيض ما كان. أهم شيء أنها لا تلبس ثياب زينة ولا تتزين لا في البيت ولا خارج.
8: يا الله شكرا يا شيخ.
1: العفو وإياكم.
2: السلام مرحبا.
9: الو
2: نعم مرحبا.
9: مساء الخير
2: سنور.
9: عمي عبد الله.
1: الله يعافيك.
9: اديني سؤال.
1: تفضلوا.
9: انا يا غنم يعني عينا 40 او اكثر من 40 شويه يعني وباينين شرك حق الناس يعني شويه يعني يوجد ندير نصاب ولا كيف؟
1: مش شو نصاب ما دام عبينهن شرك مش نوافيها 40
9: يعني ما حقي ولا اكثر شرك حق الناس لكن كيف يعني يدي واحد نصاب من حق الكل ولا كيف؟
1: ماشي ما بالله اذا هم حقك الذي هو معه ملك 40 فما فوق يجب عليها الزكاه الذي ما هم اقل ما يلزمه.
9: الله
1: يسلمك
9: الله
1: يفتح
2: عليك
1: وعليك.
2: سلام مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ مني ما عدت عليها 6 شهور فيها كان بيها كان يعاثر معها كانت تلبسهم بها كبيرة بسن ومريضة واختي صامت عليها 6 شهور وذا هين بيقولوا قالوا ما يصح تفسير عليها
1: صحيح
10: صامت وذا هين قال في لا تكفر عليها
1: ضروري
10: فقيرة ما بش معها مني فقيرة تلها ما بش معها كل وقتي مسكينة أرملة بس قلنا عن تعاون وبيها كفار عليها لا عليها كفار
1: عن كل يوم نصف ساعة
10: عليها كفارة
1: أيوة
10: يعني كم دار 2-3-4 كياس بر
1: أيوة الكيس عاد يجي وزيادة يعني ال حق اليوم هو حفنتين بثنتين اليدين
10: يلا يا شيخ
1: عايز
10: كمل
1: علي الرصيد
10: انت عم تكمل
1: علي
10: تكمل
1: يسار خلاص كملت
10: هكذا وبس
1: ايوه
10: ولا هي فقيرة عليها كفارة
1: ولا هي عليها كفارة ولا قليل نصف ساعة في اليوم ما هو
10: عين ولا ما بسمه برصيه ما صحيح ما يصح شيء
1: لا
10: يلا
1: سلام قال
2: تذكر بأرقام التواصل اللي تصل عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا.
11: ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف أحوالكم؟
2: حياكم الله.
11: معي سؤال.
2: تفضل.
11: سؤالي في واحد من أقربائي افترت 5 رمضانات كان يجي كل رمضان وهي والدة الحين تعسر عليها القضاء هل تدفع ضرب متكفر ولا كيف
1: تقضي
11: ها
1: تقضي يجب عليها القضاء
11: الآن قد ضعفت شوية ما يعني تقضي ولا تكفر
1: يجب عليها القضاء
11: الخمسة سنين الخمسة رمضان
1: نعم
11: جزاك الله خير بارك الله فيك مع السلامة
2: نعم أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة هل صوم الخميس سنة؟
1: يعني الخميس والاثنين نعم
2: سنة
1: أي مستحب
2: مستحب تصال مرحبا نعم
1: سنور
12: محمد صلاح
1: تفضلوا
12: ما بلا ألقاب ويجوز ما بلا إذا في واحد ما بلا هن أزود ما بجمع ويبقى
1: يظهر لك ما بيقول ما قلت يا حاج ما ظهر لي ما بتقول
12: خمسة خمسة فرجات ما بله ربطة ما بله أسبوع
1: يعني ألقات ما بله ربطة في الأسبوع
12: نعم
1: إذا هو عيتمع في السنة حق ألقات كله قيمة نصاب فيجب فيها الزكاة وهو النصاب هو 16 ريال إلا ربع فرنسي ما أدري إذا الحين كم صرف الفرنسي
12: الله سابق
1: يا مال
2: سلام مرحبا
13: يا شيخ
1: يا مرحبا
13: صباح الجمعة مبارك يا شيخ
1: الجميع
13: يا شيخ واحد عنه يصلي عادي وما أدي التوجيه ولا ضروري بالتوجيه
1: لم سنة التوجه سنة
13: يعني ضروري
1: لا سنة مش ضروري لكن
13: يعني قلت لك لا
1: واحد
13: الله
1: ما تيتوجعني
13: عادي
1: مش هو سوا يديه لا مش هو حرام لكن لا يتركه
13: الله يشكرنا يا شيخ
1: العفو
2: سلام مرحبا
14: السلام عليكم
2: سلام والرحمة
14: كم زكاة 122 دراهم
1: على 102.5 والباقي بحسابها يعني هو 2.5% على الكل بسر بسر لك بايع ذهبه وعي قدره لك تماما.

0: يعني حتى عجزني حتى اشتريت بعد سنة الأولى.
1: أنت قلت ما قد زكى قد زكى حق العشر سنين.
0: أيوة وقال بس دي ما يجمعها بعد إذن ولا
1: ولا شيء خلاص
0: يا رجل.
1: قال
2: قد زكى والبي يقول ما زكى ورجع قال زكى.
1: كيف فارو
2: سلام مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك
3: يا شيخ. ابني عادي لا عجزها أمي لا رضعتها أمي.
1: ابنك إذا رضعت أمك ماله يصبح أخوك من الرضاعة.
3: أخي من الرضاعة يعني عادي يجوز ولا لا؟
1: لا يجوز ترضعه.
3: أيوة استاذن يلا.
2: سلام مرحبا.
4: ألو.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ معنا سؤال.
1: تفضلوا.
4: في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء. إذا واحد قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ما بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بس.
4: وإذا كان واحد فيه واحدة منهن
1: مع ما يقول
4: إذا نسي هل يصير سجدة سهو يجوز؟
1: لا تفسد الصلاة.
4: يلا شكرا.
2: السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ جزاك الله خير.
1: وإياكم.
5: ماذا أخذ الإنسان
1: على
5: من
1: ما يجوز له
5: وطرق الله يا أخي أنت يكون فجع من باب بيزة كل 20 سنة أو أنقطع على الطريق أو من من بيزي وأنا أطير بذلاء أحسر ملجولة ما هو ليش عوزة فرصة
1: الأخرى. وإذا هو ما بلا ملكه مش طريق عامة فما يلزمه
5: الطريق السابق. الطريق السابق
1: أنت قد سألت قد سألت أنا قبل فترة من ذي السؤال صح؟
5: يعني لا فما عشر سنة يجع فيها وين طريق مستمر لو عند الضحى قال له جاوة يا حفظني أنا.
1: أنت قلت لي إنه ملكه هذا الطريق الذي كان بتمر منها إنه ملكه.
5: بس جاوة ما هي ملكه الطريق
1: خلاص
5: ملكة.
1: أيوة أدي لك طريق ثاني هو الذي باع منك الأرض. هل هو الذي باع منك الأرض؟ هل هو الذي باع منك الأرض؟
5: لا حقي جنبه.
1: من أين اشتريتها؟
5: حق جدي وحق جده.
1: معها طريق ضروري معها طريق غير ملكة معها طريق غير ملكة معها طريق غير ملكة ما ينفع ما
5: مسافة بعيدة
1: ما دام معها طريق غير ملكه جي من الطريق الذي ما هي ملكه ولا اشتري منها الذي من ملكه. وأنت قد سألت من هذا السؤال وجوبنا لك نفس الجواب.
5: أستنزل شو أول
2: في أمل. سأل مرحبا.
6: مساء
2: النور.
6: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
6: الشيخ
1: أمي تفضلوا.
6: يا شيخ معي سؤال.
1: تفضل.
6: يا ولد مجدي وعندي 150,000 دراهم. وبعدها يعني كام ليلة ما مكان أقول لك تعال عندي لك زرقة لك إن حيت عنتيها وإن مكان أقول سامحك الله الله يسامحك الله يصلح لك ولده.
1: أيوة. إذا الورثة ما هم طالبين لك في سابر
6: أورا
1: إذا طالبوك بتحتاج بينة على أن جدك سامعك ما جيت سلم ألم.
6: قلت لهم
1: سامحني
6: ويعني
1: وقنا. إذا معك بينة ولا هم اقتنعوا إنهم سامح لك في سابر ولا بتحتاج تدي ألم.
6: ما جدي وكانوا عندي دراي وبعدها تعبتوها أنا أحمد وزي تعبت لهم سجدهم متسمين عمومي. وبعدها
1: لدوها فلدوها وبعدها انا وبهتوله وذكاها وبعدها حاجة
6: ما
1: زعفتك انا زيدت
6: على هكذا يعني
1: استخدت
6: بعد العناية ومات.
1: ترى
6: ده شيخ؟
1: ايوه
6: دريت
1: لكن ما هو
6: ايوه ده انا اقول لك ان سامحك الله يعافني يقول لي سامحك الله.
1: نفس الكلام قد جاوبت عليك.
6: الله يسهل، مع السلامة.
1: يا مهلا.
2: السلام، مرحبا. حياكم الله.
7: كنت
2: أعشق. تفضلوا.
1: أنا ما بجيب كلمة ما هو؟
7: أنت ما تقول هذا الحاجة مش من نصيبي. يقولونك ماشي هو أنت الذي بنصيبه أنت.
2: هو أنت.
1: هذا الحاجة مش من نصيبي وبعدين ما؟
7: أنت اللي يقولونك مش إلهي نصيبك وقال أنت الذي بنصيبه.
1: ها يعني أيوة ممكن إنه قال واحد حاجة قد يسهلها الله له ويرفضها ما مش مانع.
7: أيوة بس يعني تقول مش هو.
1: والنصيب ما بيجبر.
7: مش
1: هو النصيب ما بيجبر
7: يعني كلام صح ان احنا بنصبر احنا.
1: ايوه بيصبر يرفض واحد النصيب وجاله عنده.
7: ايوه بس
1: انا
7: ثاني عندما يسمو
1: مسابح
7: يعني
1: يسلم ويجي
7: يقولوا
1: احنا
7: ما
1: يستغفر اهل
7: يصلى
1: ان شاء الله. يقع لها اجر، يقع لها اجر مقابل استخدام المسبحه ولما التسبيح هو صاحبه
7: يعني يقولوا لاني سمعي
1: المسبحة سواء صدقة لعنية الميت في أجر له بالتصدق بالمسابح.
7: أيوة عندما يقولوا لا نقص من دعاء الوضوء يلسم قبل سهل أرشي الوضوء مرتب.
1: هذا رد ما قلته
7: عندما ينقص دعاء الوضوء.
1: ينقص
7: دعاء الوضوء
1: ماله؟
7: يقولون لك اي
1: امشيه
7: الوضوء مرتب
1: فالعادي
7: لا
1: نقص الوضوء ما
7: مرتب مرتب
1: ما هو يعني ذا الكلام
7: طريقه الوضوء مرتبه الدعاء
1: سهل ما تفه. ايوه مش مشكله الدعاء لكن ما هو يعني الوضوء مرتب ما هو تعني ذا الكلام.
7: انت ما جبت الوضوء
1: ما له الوضوء
7: ما فيه نبي الدعاء
1: الا
7: ولا ما يبيتش
1: ما بش مانع
7: لا مش حرام.
1: لا مش حرام.
7: وعندما تقول أشي أدري لهذا الميت يقول لك ما توصل لشان أدرك وراء الفاتحة هذا هو صح.
1: كيف؟
7: عندما تقول أشي أدرك وفاتح لا الميت يقول ما توصلش.
1: لا بيوصل له.
7: يوصل.
1: إن شاء الله.
7: يلا شكرا.
1: يلا. أيوة
7: يا شيخ أعطيتني سؤال خامس. عندما بن صافح جهال لعمنا هذا هو صح؟
1: لا مش هو صح وحرام.
7: يعني احنا عايشين نفس المكان
1: ولا انتو عايشين في غرفة ما يجوز
7: كيف نسير واحنا في نفس البيت
1: ما يجوز ولا انتو في نفس البيت
7: يعني ما يقولوا هو الوش مش محرم
1: تمام لكن بتصافحوا المصافحة قلنا حرام
7: بس اذا وجدت الوش يعني
1: ها؟
7: عندما
1: يصير
7: الوش
1: مش حرام إذا ما هم زين سهل.
7: أيوة أنا قصدي هكذا إنما
1: إن أنت بتحاكم من المصافحة المصافحة حرام.
7: أيوة حرام بس عندما نلتقي
1: ولو التقيت والمصافحة حرام.
7: شكرا.
2: في أمل. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
8: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل. سبق فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر كبرنا مع سبق فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله أنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
9: حياكم الله.
8: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100. اتصال مرحبا. حياكم الله. طفوا الراديو لو سمحتوا تفضلوا.
10: أنا كنت أستخدم درم معاهم
9: سواء
10: وبعدين ركنت ربطتني الدورة الشهرية
9: سواء
10: بعدين دحين بكون قطع مني شهرين ثلاثة أشهر يعني وديني كذا اليوم مرة واحد بس تقف.
9: لا تنقطع بعد ما تجي في اليوم مرة واحدة. كم بتنقطع بعده؟
10: ما بنقرا يوم او يومين
9: وترجع.
10: أيوه.
9: احسبيها كلها، هذا الذي جت الاوله والانقطاع الذي بينها والرجعه، احسبيها كلها حيض.
10: ويا شيخ انا زرت هنا بمسوي زي لا يعني درست على 50
9: قد شرقات.
10: نعم
9: تمام، ما دام ما قد شرقات يصبر
10: يا شيخ. باقي ساعة.
9: ها
10: باقي ساعة.
9: تفضلوا.
10: عم جد زوجي كان يسمعه مساء ولا مساء.
9: كان ماذا؟
10: كان يسمعه يعني كان يعيش كل فترة في مساء.
9: ها
10: واستقر عند شيخ وفعله يعني أخذ غرفة في طرف المقبرة.
9: السؤال ما هو؟
10: أستاذ شيخ؟
9: ما هو السؤال؟
10: وذا الحين عيالهم عايشين في نفس المكان يعني ما قدروا يشتروا لهم مكان يسكنوا فيه.
9: قصدك ان المبنى داخل المقبرة؟
10: نعم في طرفه.
9: هو داخل في داخل أرضية المقبرة.
10: أيوة بس ما نحاسين
9: استبعد. إذا هي في الأرضية حق المقبرة الذي لو خرجوا منها عيقبروا فيها ما يجوز له.
10: ما قصدي مقبرة قديمة قد حوالي 40 سنة
9: أو 50 سواء، المهم إذا المكان الذي هم فيه إما فوق القبور أو في مكان لو حد عيقبر قد وضعوها الأولين للقبر وهو جاي يحل فيه ما ينفع. أما إذا كانها بقعة خالية ومش يتابع على المقبرة في صبر.
10: يلا تياكم
9: الله. أياكم.
8: سلام. مرحبا.
2: نعم صحيح.
8: سنور.
2: يا أخي معنا ساعة.
8: تفضل.
2: أمي هي عندي وأنا بيت يعني مديت لها أكثر شربها سجلت يعني حرام ولا ما دي.
9: ما هو؟ أمك عندك ومالها؟
2: وخذيهم ضعاف يعني إذا سجلها ومديتها لا سجلها على رغم الحرام ومالها
9: تسجله؟
2: يعني سجله وفي الآخر يعني نفسهم أبدا حال الشديدة حقي يعني
9: وجوز لك، ولكن الأفضل لك أنك تدي لها من حقك أفضل لك. بس
2: يعني أفضل
9: لك
2: حقي
9: أفضل لك. أيها أن تكون من حقك صدقة على أمك وصلة رعم وبر بالوالدين أفضل من أن يكون محسوب من تركتها.
2: جزاك الله خير. وأنا زوجت أخي وشريتها من حق أبي.
9: إيش؟
2: زوجت أخي وشريتها يعني من حق أبي.
9: قاب زواجته برضا أبوك ولا لا؟
2: أيوة برضا أبي.
9: سابر.
2: أي عادي.
9: إذا هم قابل الزواجة ما بلا مقابل حق الزواجة. وإنك شليت مال وحق الزواج أقل منها بكثير ما يجوز لك.
2: يعني إذا شليت مقابل مال مديكم يعني عادي.
9: أيوة.
2: وإذا ارتفع يعني شليت وارتفع على السعر طبيعي.
9: إيش؟
2: شليت على حالي يعني وارتفع من فيما بعد يعني المال.
9: سهل، ارتفع فيما بعد وأنت بزيتهن في نفس الوقت الذي اشتريتهن بنفس السعر ما بش مشكلة.
2: سابر جزاك الله خير.
9: وإياكم.
8: مرحبا.
11: الو.
8: يا مرحبا.
11: مساك الله بالخير يا شيخ وجمعتك مبارك ويحفظك الله ويحفظ لنا سيد القائد يا رب يا الله.
9: حياك الله.
11: الله جمعتك مبارك الله ويحفظك.
9: الجميع.
11: بس معنا واحد يا شيخ يعني بين هذا المسكين هذا بيته وبناته يعمل على البصائر ويجمع له حصاله وهذا في مصطفى مسكين والله ما يلقك ولا صحه. وقلنا له يا اخي اتق الله قال لا. ما لك
9: شيخ
11: والله
9: عاد
11: احنا
9: كان بالزيوخ
11: وانا
9: بالزيوخ
11: كلها
9: يجب عليها ان يتق الله ولا يجوز له.
11: الله يديلك العافية.
8: يا مالا
11: انا اصابة داخل مع انا شيخ عبد المساكين وابوان مصري لحاجات واشياء ما انزل بحالة من سلطان داخل عصمة صمعة واتخل يعني في التتعاون معه اغطي فشاده. الله يحفظك ويحفظنا سيد القائد يا رب يا الله ويحفظكم كلكم من المجاهد عنك حتى عابق الله يحفظك.
8: في أمان الله.
11: مع السلامة.
8: السلام مرحبا.
12: السلام الله عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
12: شيخ حال الأستاذ محمد الصوملي.
8: حياكم الله.
12: وأيضا الشيخ عبد الله حياكم الله.
9: حياكم الله.
12: يا أستاذي معنا سؤالي.
9: تفضلوا.
12: طبعا السؤال الأول يا أستاذي، يعني ما حكم أنه الحيض، يعني هل يجوز أن الحيض أن تقرأ قرآن ويحايض؟ تقرأ قرآن ويحايض
9: حرام، لا يجوز.
12: يعني ما يجوز حتى يعني بلك، يعني أما تقرأ دلك ما يجوز.
9: حرام، لا يجوز ولا آية واحدة.
12: صابر. والسؤال الثاني يا أستاذي، هو ما نزاري هل هو لغة وسؤال، لكن أنا بدي لك أنت تقول لي معه.
9: والله ما نداني معه.
12: السؤال الثاني هو يعني قالوا انه شيء يعني تلبسها المرأة كل يوم والرجل ما يلبسها الا مرة واحدة.
9: هذا حزاوي، بسروا لها برنامج ثاني.
12: اذا صابر.
8: في امان. اتصال. مرحبا.
13: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
13: معك
8: تفضل.
13: اخي شخص بيصرف غلط فلوس في الاعمال الجهادية مثل الذهاب الى الجبهات او الحضور في مظاهرات نادى الغزة ويحسب قام من حال الزكاة.
9: ماشي.
13: يعني من زكاة ماله وزال حين يصرف على نفسه وعلى أصحابه.
9: ماشي. ما بالله يدي من حقه والله يتقبل منه ويضاعفها له 700 ضعف والزكاة يخليها إلى زكاة. واضح؟
13: طيب ما فهمت.
9: الزكاة يديها للهيئة والباء وهذا الحاجات يدي من ماله والله يبارك له.
13: نعم.
8: في أمل. سلام. مرحبا.
14: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
14: كيف أنتم؟ وجمعة مباركة
9: الجميع.
14: ما بالله يا سيدي وعيني نشيني نستفتي منكم على شام الوقف الذري.
9: أها.
14: في معنا بقعة فيها وقف ذري، يعني فيها مال عنب وكذا. في من أخوالي يعني شلوا من نصيبهم وقالوا ما بيش للنسوان حنوا وقف.
9: على حسب الوقفة، على حسب الوقفية، إذا هو وقف للذرية في ويقلل النساء والرجال، وإنه
14: يعني
9: وقف للذكر
14: ولا كيف؟
9: على حسب الوقفية. الوقفية إذا قال
14: يعني للجميع الوقف ذري ولا كل يعني من قري.
9: إذا الوقف للذرية كلهم فيدخل فيها النساء والرجال.
14: يعني مش غير الرجال فقط.
9: إذا هو مذكور في الوقفية على حسب الوقفية الذي كتبها الواقف كيف هي.
14: أيوة بس يعني حتى النساء يعني حين أميات يعني عادي إذا درس
9: ما ما ما إذا هو وقف في دريس فلا الذي بيدرسه بس
14: للذي بيدرسه فقط يعني مثل النساء.
9: أيوة
14: يلا
9: لا اذا النساء بيدرسان يصبر
14: ان بيدرسان بس على ذهن حافظات بعض الاميه
9: الحافظات
14: عادي يجوز.
9: ايوه
14: يلا شكرا لكم.
8: في امان. اتصال. مرحبا.
15: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
15: ام يا شيخ الحركة
9: حرام. الظالم ما بيقول
15: الحركة والاغاني.
9: الاغاني حرام
15: والحلقة
9: خذيلة.
15: مالكم
9: يا
15: بتفعل مجتمع.
9: ها؟
15: بتفعل مجتمع.
9: أنصحها منهم ما يتابعوها ولا يعينوا فيها.
15: الله
9: سعادة. سلام الله.
8: ذكر بأرقام التواصل لاتصال عبر الأرقام التالية 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. صار. مرحبا. مرحبا. نعم. سنور.
16: معك الذي يصلي صلاة الفجر قدام الأذان.
9: بس لو ما صلى.
16: نجري الآن تسجيل هذه المكالمة. وما قد يصلي أكثر؟ قال لا إلا يصلح قد صنع أذن.
9: إذا قد أذن ولا قد دخل الفجر ولا قد أذن من صنعاء وهو قريب منها في صبر الصلاة. ماشي ما صح.
16: ماشي قريب منها في محافظة الزمار.
9: ما بالله على أذان زمار.
16: هذا في محافظة الزمار وصلى على أذان صنعاء.
9: والأذان على أذان زمار مش على أذان صنعاء.
16: يا الله صابر تسلم عز
9: عيسى. تفضلوا.
16: تغير غسل الجنابة للمرأة.
9: مثل تغسل بدنها كله بس إذا شعرها وشعرها تغسله واجب ما بلا إذا هو مظهور، إذا هو مظهور ما يلزمها تفكه، ما الغزل تغسله.
16: تغسله كله ولا مظهور لما يتبلل كله؟
9: كله.
16: ولا تبقى شعره بدون سبيل؟
9: ولا تبقى شعره.
16: يلا شابل تسلم. والذكاء، الذكاء عندما نستلم، عندما يدور صرف يصرف على المساكين ونستلم منها وإحنا هاشمين.
9: إذا قلوا لهم، قلوا لله للذي بيصرفوا الزكاة قلوا لهم إنكم هاشميين، فإذا هي زكاة هاشمي في صح ماشي، لا تبزوها.
16: هم بدوهم من الهيئة، ما بشي يقولوا لا الهاشمي ولا القبيلي ولا
9: قلوا لهم، قلوا لهم إنكم هاشميين، الذي بيدوها قلوا لكم إنكم هاشميين. إذا قالوا
16: هم دارين
9: نعم،
16: هم دارين من الزوين، نحن كلش ناكم،
9: أنصحكم لا تبزوها،
16: لا نجي لها،
9: أنصحكم.
16: الله تسلم. وعندما نسب ندرس الكوثر، بندرس أنا نسلم دراسة الكوثر.
9: ما هو؟
16: وش جيوم ميتي معني ما تقول لي لاتي تقول طلع أحسن من الناس يدرس معاني.
9: ما فهمت.
16: أما فهم دحين مش يصير يدرس معاني نسوان كوثر،
9: تصيري تدرسي مع النسوان ما؟
8: أدارس الكوثر،
16: أدرس معاني مدرسة الكوثر.
9: أها.
16: وتجيهم
9: مثل
16: يعني تقول
9: لا
16: أنا
9: أقدر
16: من كل حاجة
9: هطلعها هي. إذا هي في حاجة تجي وقت الدراسة فتمام.
16: ماشي، ما بجلس عندها ما لها، قالت هي تذبح
9: وحدها. بسري كيف توزع الوقت بالنسبة لها، ولا تبسري من يجلس عندها لا ما ترجعي؟
16: ماشي،
9: أنا
16: ما عندما بطل مدرسة كثر
9: هو. أيوة، إذا قد حالتها سيئة بحيث أنها قد بتتأثر نفسيا، إذا جلست وحدها فقد أجرك فيها.
16: لا ما هي الحمد لله بعافيتها، بس قال لك أجلس عندها ويلا ما قالت لا لا صدق لهم.
9: بسري بسري بسري بسري بسري حد يجلس عندها ويصير يدرس.
16: يلا
9: يا الله.
16: يلا
8: السلام. السلام مرحبا.
17: عليكم السلام. عليكم
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
17: عمي أتاه يسبر ثلاثة الظهر الساعة واحد ونص.
9: الظهر؟
17: أيوة.
9: واحدة ونص؟
17: أيوة، يعني عمل.
9: أيوة يسبر، إيش المشكلة يعني؟ الظهر من وقت الأذان إلى وقت أذان العصر، هذا كله وقت للظهر.
17: والعصر يسبر الساعة دنداي.
9: والعصر إذا مع إذا مع عذر.
17: يعني عذر. والذي يصلي واحد ورجل بيدي
9: لا ما بلا تغطيهن، إذا هي مرأة
17: ضروري تغطيهن،
9: ضروري تغطيهن.
17: يلا شكرا.
9: العفو.
8: سلام مرحبا.
18: ألو السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
18: ممكن أسأل الشيخ؟
9: تفضلوا.
18: يا شيخ، يعني عندنا واحد صيح ومرته، وبعدها يعني هذا الغضب بينهما الاثنين، وقلنا لها احنا قاعدين مثلنا، بعدها ما عسلنا بورقتها، بعدها هو قال لها زوجها يعني انت ضالق يا فلانة، يعني كان قديت معها ثلاث مرات وقال لها انت ضالق، يعني تحتسب طلقه.
9: ايوه تحتسب طلقه،
18: طلقه واحده،
9: طلقه واحده،
18: لاني ساعات غضب يعني قدوه.
9: ولو هو غاضب يتقاعد، ولو هو غاضب يتقاعد طلقه، ولو واحد غاضب
18: يعني ما تحسب ثلاث طلقات،
9: ما تحسب ثلاث طلقات إلا إذا هو بيتراجعها بينهن.
18: ممكن يقول يا فلان أنت ضالق، يا فلان أنت ضالق.
9: ما ما ما ما لا واحدة،
18: مرة واحدة
9: بس.
18: يلا تسلموا.
9: من قال؟
8: سلام مرحبا.
19: جاني زغاري
8: تنار.
19: حياك الله أنت والشيخ عبد الله. نسمه جمعكم مباركة
9: على الجميع.
19: أسألكم ذا ناس خرجوا مزارعين في النقطة، وناس مرة بس يخرجوا مزارع، قلت لهم مين اللي ما تخرجوا؟ أنا عشان ذا كمان أنا عبد اليوم وأنا من بالمعرف، ولا أنا من غلط عليهم ولا من
9: بعض،
19: ولا ما قلت لهم لا يخرجوا مزارع.
9: انصحيهم
19: قالوا لا ما خرجوا حد.
9: إلا لا انصحيهم، انصحيهم النصيحة أجر، انصحيهم النصيحة أجر.
19: أنا أنا جلست وبعد لو ما أطنن قال إن أنا مجالهم وبعد ما هذا القضية فقط.
9: إن صحيح مستمري في نصحهم وعدي الله أجر وثواب.
19: هيا طلعنا على ما ننصحهم ومشوا واحد بعد يسأل ثاني.
9: ما هو؟
19: واحد بتخلي قاس وبطل من غير سرعة. قالوا يسرع ما يسرع.
9: إلا صح.
19: يسرع يعني ولو من غير سرعة.
9: ولو من غير سراج.
19: هاتي ما تشيد محمد أنا بعد. وما عاد قصدي يزيد ساعة ومصلي على محمد. بعد مثل أخي هذا ترى علي النص وما عاد جدا وقالوا واحد هذا مزين لو اتفي الوجهي ولا أخليتي ما جمتك أنا وفي الآخر ما عاد جدا من النار ما
9: هذا
19: بس مزين ما هذا لكاس الله عنده يقول لي يقول لي تي النص هو ما زين للبعي
9: ما فهمت
19: فعما جعل النص للبعي كان مزين جعل النص لا عندي جل ما بلدت النص الآخر وأنا ما رضيت تلك التفي الوجهي
9: ما هو النص ما هو هذا
19: النص المشرب تاي كله مزين
8: شو ذا النص
19: تاي كله مزين تاي ما بلدتي يتلاهم إنه ما نزوجه ولطي ما عاد التول عادي
9: المعذرة ما فهمت
8: سؤال آخر في أمل سؤال آخر
9: ما فهمت
8: استقبل آخر اتصال مرحبا
20: السلام عليكم
8: السلام ورحمة الله
9: الله عافيك
20: يعني احنا محافظة الزمار بس معك بتقول يعني معافظة كنا اذان يعني مع محافظة الزمار احنا ما نفطر اللي مع صنعاء ونصلي اللي مع صنعاء
9: وزمار مالهم وزمار مالهم
20: يعني بس معك بتصل واحد اول بتقول يعني ما يصلوا اللي مع اذان زمار
9: حق زمار هو الوقت غير حق صنعاء ضروري يبينهم فارق ما بلا قد يكون فارق ضئيل مش هو كبير
20: يعني بعيد شوية من دمار يعني سواء آنس يعني إحنا ما بنضيع الجامعة الكبير ونصلي عليه ونفطر عليه
9: ما بالله صلوا على الوقت على الأفق حق آنس
20: والله خير
9: يلا
8: نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلماء رسالة تقول ما نعشي لبنا وقف ما احنا دارين لمن لما أوقفوها أي لا إن نسلمها
9: لهيئة الأوقف
8: هل يجوز أن أسلم على ابن خال أبي
9: لا
8: إذا كان به مال وقفه بعيد من القرية في وادي يعني ما بش عنده بيوت فوق هذا المال بيت تبع الوقف وقام الذي عنده المال بترميمه هل يحسب ما أخرجه في الترميم من ما عليه حق الوقف
9: وإذا هو عايزكم فيه ولا يستفيد منه يحسب ما أدى في الترميم من الإيجار
8: هل صحيح أن الشهيد يوم القيامة سيشفع لمن دخل الجنة من أهله؟
9: قد ورد في هذا أخبار والله أعلم صحتها
8: ما رسالة تقول أنه زميلتي نذهب لإقامة مدارس الكوثر في منطقة خارج مدينتنا مع باص بدون محرم ونسب لمدة 5 دقائق فهل يجوز لنا ذلك أم لا؟
9: يجوز إذا كانت المسافة أقل من 20 كيلو
8: كم عمق القبر وهل يختلف قبر المرأة على قبر الرجل؟
9: لا خلاف بين قبر المرأة وقبر الرجل والعمق هو بالقدر الذي يغطي الأثر حق الميت حتى لا تظهر منه رائحة ولا شيء
8: أين الأفضل السربلة أم الضم؟
9: السربلة هي مذهب أهل البيت عليهم السلام
8: نعم آخر سألنا القراءات يقول بها واحدة لما تصلي تغلط قوي وتجلس تردد الآية وتعيد وتدعي الله يساعدها على ترك الغلط وما استرته بتضجر وإذا حصل شيء تقول أن الصلاة مش سابرة وربي يعاقبها
9: ربي معي عاقبها لكن تتعالج أفضل لها لأن هذا مرض
8: نعم.
9: من الأمراض النفسية وبيعالجها الأطباء النفسيين
8: نعم. انت وقتنا مستمعينا نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي أحصل عليكم سيد الكريم كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يبين هذا أهمية ما يسمى بمعالم تاريخية أو تراث معين. مقام إبراهيم، ما مقام إبراهيم يعني حجر إبراهيم يصعد فوقه وهو يبني الكعبة. أثر هذا التاريخي هام له أثره من الناحية التوثيقية ومن الناحية النفسية. ما تعرف أن هناك ما يزال أثر من آثار إبراهيم التي رفع قواعد هذا البيت العظيم، وأثر لوحدة الدين. ولهذا أن الله قال في آية أخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وحاول يصلي الناس عنده يتذكروا. هنا تلاحظ أن ليش الآخرين بيحاولوا يضربوا كل الآثار والمعالم الإسلامية ويغيروا آثارها، في نفس الوقت الذي يحاولوا فيه أن يبقوا آثارهم على ما هي عليه. تجد في مكة وفي المدينة كثير من آثار غيروها. هذه نفسها من الأشياء الرئيسية التي يتجه إليها اليهود، تغيير المعالم. لما في فلسطين بيصيح الفلسطيني أن اليهود يتجه إلى تهويد القدس، تهويد القدس، يعني ما فقط تهويد نفوس، يهود المنطقة معالم معينة يهودية ويطمس معالم إسلامية أو عربية. فهي آية من آيات الله التي يعرفها بنو إسرائيل، لكنهم يكفرون بآيات الله. لما تكفرون بآيات الله؟ موقع هناك فيه آيات بينة مقام إبراهيم، لكن دائما هم هكذا. الكثير منهم موطئ أنفسهم على أن يكفروا بآيات الله، يشاهدوها أو يعلموها وينطلقوا على ما يخططهم من جهة أنفسهم وعلى أهوائهم. والله شهيد على ما تعملون. توحي هذا بأنه لديهم نظرة سلبية، نظرة عدائية بالنسبة للبيت الحرام والآية هذه البينات التي فيه وللحج، أنه بالشكل الذي طبيعي أن يتآمروا، يحصل لديهم مؤامرة، لكن الله شهيد على ما يعملون. التي هي تهديد لهم، تهديد لهم مهما تآمروا سيجعل كيدهم، يعني يجعل دائرة السوء عليهم، يجعل مكرهم كما قال في آية أخرى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

ملايين غاضبة في العاصمة صنعاء والمحافظات تندد بالبهتان السعودي وتدعم خيار القوات المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. القوات المسلحة تتوعد بالرد على محاولة إجرامية للعدو السعودي استهدفت العاصمة صنعاء. تعطل خط شرق غرب يربك إمدادات أرامكو ويضغط على المصافي الأوروبية، وروما تعلن إصابة مقاتلة لها في قاعدة فهد الجوية. النظام السعودي يشتري قلقا أوروبيا في باب المندب، وتنديد نواب أمريكيين بصفقات تسليح للرياض. ثلاثة شهداء في غزة وإصابات في الضفة، والمجرم بن غفير يدنس حائط البراق غربي المسجد الأقصى. بحرية حرس الثورة تصيب ناقلة نفط مخالفة في هرمز، وطهران تحتشد دعما للقوات المسلحة الإيرانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء اليمن وسقطت أمامه حرب البهتان السعودية. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وماذا صنعت المملكة النجدية ببهتانها العظيم إلا أن أفسحت المجال أمام الصهاينة لمواصلة مسلسل تدنيس المسجد الأقصى واقتحام الحائط الغربي لساحة البراق. ويأتي خطيب الفتنة السعودية ليعتلي في يوم الجمعة منبر المسجد الحرام مرددا بهتان مملكته الآثمة، ضاربا بقدسية المسجدين الحرام والأقصى عرض الحائط. هكذا يتخادم الصهاينة وآل سعود في تدنيس الحرمات، وكذلك تفعل السعودية وخطباؤها وإعلامها في إشعال الفتنة وإشغال الأمة بافتعال معارك وهمية. وببهتانها تنكشف المملكة النجدية عن حال من الفقر الأخلاقي لم ينفع معه أي ثراء نفطي. فالدول بأخلاقها وقيمها لا بأموالها وثرواتها. وفي ميزان القيم والأخلاق فالكفة تميل والحمد لله إلى جهة شعب الإيمان والحكمة. وقد خرج بالملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات دحضا لأكذوبة العصر. فليس الخطر على مكة المكرمة إلا ممن يتاجر بها منتهكا قدسيتها بتوظيفها لمصالحه، متمترسا خلفها لتمرير افتراءاته، مستحلا حرمة المسجد الحرام لإشاعة دعايته السوداء، جاعلا منه منبرا حلالا لتصدير الفتنة وصرف الأمة عن القضية المركزية. وحسب نجد شرا وخزيا أنها أوتيت ملك قارون العصر واصطفت إلى جانب فراعنة العصر أمريكا وإسرائيل، ترى في الظاهر من ممالك المسلمين، وهي خنجر مسموم في خاصرة فلسطين. فلو أنها مملكة تقول بالحق وتسود بالعدل ألطالت محنة الأمة؟ وهل أبت العاصفة إلا على الصهاينة؟ وهل تجرأوا على تدنيس الأقصى؟ وهل كان هذا الحصار على اليمن إلا على من يحاصر غزة؟ لكنها ذات نجد، وما أدراك ما نجد؟ موطن الشيطان وأصل العدوان والشجرة الملعونة في القرآن. ومن أفاعيلها المنحطة ما تعرضت له العاصمة صنعاء من هجوم غادر تم إفشاله بعون الله في محاولة عبثية لمنع الجماهير الغاضبة من الاحتشاد في 70. فما زاد الهجوم السعودي الداعشي الجبان إلا أن أثار الغضب أكثر واحتشدوا حشدا أكبر. وبالهجوم الغادر والفاشل على صنعاء يكون الرد في الرياض عاصمة بعاصمة، وإن فتحوا مزيدا من النار فتحت عليهم أبواب جهنم. وهم يصرخون بحياة أمريكا وإسرائيل، ونحن نهتف بالموت لهم، سائلين المولى عز وجل أن ينصرنا على القوم الظالمين.

0: تداعت جماهير صنعاء العاصمة والمحافظة إلى مليونية حاشدة فضحت البهتان النجدي وأكذوبة العصر السعودية المتهمة لنفس الرحمن وموطن الإيمان باستهداف مكة المكرمة. زادت الجموع المحتشدة تحت زخات المطر عن شرف اليمن الإسلامي وأكدت الاحتفاظ بحقها في الرد، وفوضت القيادة باتخاذ الخيارات المناسبة حيال ذلك.
1: تدافعت الحشود وترست الصفوف ودو الموقف، حلقت الجموع في رحاب مهد النبوة تقدس مهبط الوحي وتعبر عن فدائها لقبلة المسلمين وتحذر من خطر يهودي سعودي مشترك يتربص بالحرمين. صرخت حناجر أنصار الرسالة وحملت الراية تستهجن البهتان النجدي وتفضح أكذوبة العصر. وزعم الرياض أن اليمن يستهدف مكة المكرمة. تقطرت الحشود هنا تحت زخات غيث ثبتت الأقدام وربطت على قلوب آذاها الدجل السعودي، فضجت ملء صنعاء تحذر الأمة من الفتنة وتحريك نزعة التكفير وتدعوها إلى فضاء تشاركي ومسار جامع يذود عن كل المقدسات ولا يمنع كل بلد حقه في السيادة والثروة.
2: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنواياهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة.
1: تعبر رسائل الحشود قرن الشيطان إلى غيره فتؤكد أن كل نظام شارك في اتهام اليمن معني بمراجعة مواقفه وألا يظل في موضع ملتبس يصعب معه أن يكون شقيق فيما يزحزح نفسه عن هذا الشرف ويهرب إلى موقع آخر يتقاطع مع التآمر على المسجد الأقصى وفلسطين.
3: نقول للسعودي لا، نقول لمحمد بن سلمان لا، نحن حماد هذه المقدسات وفداءنا وأرواحنا تبدي المقدسات الإسلامية.
4: نحن شعب الإيمان، نحن شعب الإيمان، الشعب الذي يدافع عن المستضعفين في أنحاء العالم الإسلامي وعن المقدسات وسنضحي ونحلك الفداء يا مكة.
5: نحن أولى بمكة منكم يا أيها الفاسقون، فلستم أولياء لمكة وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون.
6: ابن سعود الكاذب.
1: هذا الخروج المليوني الماطر الغزير يضع النقاط على الحروف ويجعل الفواصل واضحة ويقدم الرسائل معلنة دون تورية ويؤكد أن بوسع النظام السعودي استغلال المقدسات لكن ليس الحديث عن حمايتها وإجلالها، فهذا شأن آخر يختص به أهله وليس منهم بنو سعود.
7: الجماهير إلى الساحة عظيمة الموقف تجدد تأكيد أن مكة المكرمة مهوى أفئدة اليمنيين ثم يأتي غيرهم من عموم المسلمين، وأن اليمن وحده من يؤمل منه حماية المقدسات الإسلامية، وسبق وأثبت ذلك من الأقصى إلى مكة من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني قناة المسيرة.
0: وفي هذا التقرير جانب من الرسائل الشعبية من ميدان 70.
6: نقول بإذعان
8: دفاعا عن شرفه الإسلامي. خرج اليمن والإيمان مطلقا صرخة مدوية ضد بهتان قرن الشيطان ومن شاركه بالوزر والإجرام تجاه المقدسات وحملة الإسلام. هذا الغضب متمسكا بحقه القانوني والأخلاقي ولن يمر دون رد.
4: هم أساء إلى شرفنا ونحن سندافع عن شرفنا وسنحرر كل المقدسات الإسلامية من من من من من تحت وطأة العملاء والأذيال.
9: اليوم ترد والإساءة إلى الشعب اليمني الذي خرج بملايين البشر للمظاهرة وسنعذبهم ونعذب الكافرين ونعذب الكذابين أينما كان كائنهم.
10: وهم يعلمون أنهم باستهدافهم على هذا الشعب اليمني هم يعلمون أنهم يستهدفون الإسلام والمسلمين.
4: لعنة الله عليهم يا يهودي يا محمد بن سلمان.
11: أنت مكشوف وأعمالك كلها مكشوفة وواضحة فوالله لن تهنوا من عزمنا ونحن مصرون على حقوقنا. نحن نريد أن توقفوا الحصار. أوقفوا حصاركم عنا.
12: إن من يستهدف مقدسات المسلمين هو من يهدي ستار الكعبة إلى الفلسطيني.
13: أين أنتم عندما قام ابن سلمان وهيئة الترفيه بعمل مجسم الكعبة وأتى بالراقصات ليرقصن حول مجسم الكعبة؟
14: لا نحمي بيت الله ونحمي المدينة المنورة. إحنا مشو.
15: لا إحنا من نحمي المقدسات. إحنا اليمنيين يا آل سعود ونحمي قبر النبي. ساعة ما بنقاتل على البيت الأقصى سنقاتل على المقدسات.
16: صدقتم هذا البهتان السعودي وصدقتم بن سلمان وكذبتم رسول الله في شهادته لهذا الشعب بالإيمان. ما أبأسكم وما أخبثكم.
17: أنا نرفض هذا الكذب الذي يدعيه علينا وسوف نقول له الكعبة خط أحمر منك ومن أمثالك أيها الجبان.
18: والعالم كله يعرف ويعلم أن الإساءة إلى اليمنيين هي خطة مبرمجة يريد الكيان الصهيوني أن يلفقها وأن يولب العالم على هذا الشعب اليمني شعب الإيمان وشعب الحكمة. وأعطيتموه المليارات من الدولارات ضد أبناء الأمة وضد أبناء الإسلام والمسلمين ولقتل أبناء غزة وفلسطين. أنتم أكبر خطر على هذه الأمة.
8: هذه الحشود خرجت فداء لمكة والمقدسات. خرجت إسنادا للجيش تطالب بتأديب العدو السعودي المجرم. تبعث بالرسائل لكل عاقل ولكل مفتر ومتخاذل. القضية واضحة واليمن مستمر في دفاعه وثورته.
19: لا تعجى الأقصى لا لبي حرمنا ما سلم منا
4: الأرض أرضنا والحق حقنا ولا أبقان الله إن خرجتم منها أحياء.
20: فشلتم في الحرب العسكرية لن تنتصروا في الحرب الإعلامية. فأعلموا أن الشعب اليمني والقوات المسلحة وقبائل اليمن كلها جاهزه مسلحة إلى جنب الجيش وإلى جنب القوات المسلحة.
21: وسلامتي للسيد القائد سلام الله عليه والقوة الصاروخية والرجال المقاتلة والمجاهدين في كل جبهة. ونحن معهم متحركين
22: فالمرتزقة أنهي فرصة العمر. توجيهات من السيد القائد والرئيس مهدي المشاط حفظهم الله بالعفو العام. ارجعوا لأولادكم. أين أولادكم؟ أولادكم في صنعاء في ذمار في محافظات اللي فيها أنصار الله. فأنصار الله هم الشرعية وليس أنتم أيها الحزارة. هذه نصيحة ونفتي وشكرا للقوات الصاروخية والمجاهدين نشكرهم من أعماق قلوبنا.
23: أمروا بدككم وضربكم للقواعد السعوديه العسكريه.
24: سيدي عبد الملك لا تجد ان احنا في ذاك يمنا الاسر للقتل وكل اي شيء ايش ما اجتهد مننا اينما وجهتنا فاحنا مستعدين للقتال في اي محل وان شاء الله ما نفلت القتال لا ما نستشهد باذن الله.
25: جاهزين في اي وقت ورهن اشارتهم في اي وقت.
26: لما اددنا حصارا اددنا في قوتنا الصاروخيه. الكعبه هي قبلتنا ونصلي اليها وتعلم اننا لن نضرب الكعبه ولكن نقول لك سمعت ايش قلنا قبل شهرين. هذا الوعد وعد احوص ولسك لسلس يا ابن سلمان بلس ابوك لسلس لسلس.
27: الكعبه هو لكل مقدس.
8: تبقى رساله اليمن لمن يتباكون على المقدسات تعالوا لنتحالف ضد العدو الصهيوني أو لنتنافس في مواجهة هذا الخطر. لستم بحاجة لمشكلة مع شعب الإيمان، قضيتنا مع عدو فاجر ومجرم وفاسق حتى يكف شره عن اليمن. محمد الجبلي، المسيرة.
0: بعد 9 سنوات من احتلالها وتغييبها وفصلها عن الشعب اليمني ومواقفه الإيمانية، تعود مديريات الساحل الغربي إلى هويتها الدينية ومواقفها الوطنية. مراسلنا يحيى الشامي والتفاصيل.
1: إلى أصلها وهويتها عادت مديريات الساحل المحررة. الموقف يمني مع بقية أهل الحكمة، والخروج إيماني لتأكيد الثوابت الإسلامية. موزع حلقة وصل المديريات المحررة تتثبت بالموقف في خروجها الأول بعد قرابة عقد من استلابه واحتلال الأرض، رفضا لفرية العدو السعودي بحق اليمنيين وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار. وهنا في المخا ينتصر الموقف لليمنيين. ويقف الأهالي مع الصف اليمني الجامع بلا مواربة أو خشية بعد أيام من التحرير الكبير.
2: الشعب اليمني معروف بطبيعته العربية والإسلامية أنه حامي حماة للأماكن المقدسة كلها، سواء في القدس أو في مكة، فهم أول من يتصدون لمن يحاول أن يعتدي على هذه الأماكن.
3: هناك فرق شاسع في من يعمل لله والوطن ومن يعمل لأجل العدوان وأجل إسرائيل وأمريكا.
5: حقنا حق بلادنا وندعو إلى تحرير اليمن كاملة، المقدسات سليمة، وسوف نحميها بدمائنا ودماء المجاهدين اللي هم اليمن، وعلى خير أمة أخرجت الأرض.
6: احنا ما نقول إلا خير، وما تقول إلا أن تدافعوا عن الحرام، مش تضربوا الحرام، وأن تدافعوا عن غزة الذي مظلومة، وأن تدافعوا عن المسلمين وعن المظلومين.
7: نحن حماة الأراضي المقدسة وحماة مكة وحماة غزة.
1: تبدأ مديرية الساحل المحررة أولى أنشطتها الشعبية والجماهيرية بهذا الخروج الكبير، وهو خروج بقدر ما هو معبر عن الموقف، معبر كذلك عن الفرحة بالتحرير والنصر الكبير. من عاصمة المديريات المحررة في الساحل الغربي، يا حشامي، المسيرة.
0: شهد حارس البحر الأحمر في كافة مناطق الحديدة مسيرات حاشدة دعما للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار، ودحضا لأكذوبة استهداف مكة المكرمة.
9: دحضا لبهتان العدو السعودي باستهداف مكة المكرمة قبلة المسلمين، ودعما للقوات المسلحة في طرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي، خرج أبناء محافظة الحديدة في كافة مناطقها في مسيرات في أكثر من 317 ساحة، حيث خرجت مسيرة حاشدة لأبناء مدينة الحديدة في مديريات الحالي والحوك والميناء، بارك الجميع خلالها الانتصارات الكبيرة التي تحققت بعون الله على تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، متوعدين بمحاسبة نظام مملكة قرن الشيطان على أكذوبة استهداف مكة المكرمة.
10: يقول إن هذا ربنا المكة فهذا كذب وهذا افتراء ونفدي الكعبة دماءنا وارواحنا واولادنا.
11: كذبتوا إن احنا استهدفنا.

0: المقدسات وضرب إسرائيل.
1: إن مكة ليست عدوتنا وإنما عدونا آل سعود الذي يحاصرنا.
2: نحن أكثر حرصا ودفاعا لمكة المكرمة ودفاعا ونصرة للمسلمين.
3: البيت نحن أهلها وآل النبي وانصاره منذ الأزل. احنا الكدد من البدد، احنا الدروع الساندات، اهدافنا شيبوب والضرع الحلوب.
4: رسالة للنظام السعودي: الحصار بالحصار، وكفى كذبا، كفى كذبا انه اليمن يستهدف مكة. هذا كذب وهذا كذب وخداع.
5: اليمن معها الركن اليماني في مكة، وستكون سندا ودفاعا عن مكة المكرمة.
6: ونقول للجالبية الركاسات والعاهرات إلى بيت الله الحرام: نحن حماة للمقدسات ونحن حماة لمكة وأرواحنا لها الفداء.
7: إلى ساحات المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت فيها مسيرات في أكثر من مديرية وعزلة بها، دحضا لبهتان النظام الأبستيني باستهداف مكة المكرمة، وذلك في مديريات جبل راس وبيت الفقيه وزبيد والمنصورية والدريهمي والجراح والتحيتة. وتعبيرا عن الغضب مما افترته مملكة العدوان والحصار على أبناء الأنصار، وتأكيدا على الاستمرار في ضرب العدو السعودي وتحشيداته، نظمت مسيرات في ساحات المديريات الشمالية للحديدة، وذلك في مديرية القناوس واللحية والزيدية والمنيرة والزهرة والضحي والمغلاف وجزيرة كمران والصليف، كما خرج أبناء المديريات الشرقية لمحافظة الحديدة في مسيرات أكدوا من خلالها أنهم سيكونون درعا واقيا لحماية مكة المكرمة وكل المقدسات الإسلامية بوجه الكفار والمنافقين، كما أكدوا استمرار معركة الدفاع عن اليمن وسيادته، وذلك في مديرية باجل والمراوعة والسخنة والحجيلة وبرع، محذرين العدو السعودي ومن لف لفه بأن العواقب ستكون لا شك وخيمة.
8: مزاعم وادعاءات باطلة وبهتان عظيم تفتريه مملكة قرن الشيطان ضد من يرى من عندهم نفس الرحمن، ليزيد نظام سلمة الكذاب في اختلاقه للأكاذيب التي لن تجديه نفعا والتي لن يسلم فيها من غضب اليمنيين الذين سيذودون عن كل المقدسات. من مسيرات أبناء حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة: أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
9: خرج أبناء مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة في مسيرتين دفاعا عن شرفهم الإسلامي والمقدسات وعلى رأسها مكة المكرمة. مراسلنا سمير المترب والتفاصيل.
10: استجابة لدعوة السيد القائد للدفاع عن شرفهم الإسلامي والمقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة، خرج أبناء مديرية الخوخة الساحلية في مسيرة حاشدة يتقدمها الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، أعلنوا فيها دعمهم للقوات المسلحة وثبات موقفهم في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدين أن افتراءات العدو السعودي بحق شعب الإيمان والحكمة ستبوء بالفشل.
11: وندين ونستنكر بما اتهم به آل سعود المجرم محمد بن سلمان الذي اتهم الشعب اليمني أبناء الحكمة أبناء الإيمان والحكمة، الذي قال في يوم رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الذي يدعي اليوم بالافتراءات الكاذبة والبهتان هو فاشل بكل فشله، واليوم يغطي على فشله
12: ما يدعي النظام السعودي من استهداف الشعب اليمني لمكة كما يدعي، فهذا كذب واضح وافتراء كبير. الشعب اليمني الذي وصفه الرسول بالإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية، لا يمكن ويستحيل أن يستهدف المقدسات، الشعب اليمني هو الذي يدافع عن المقدسات.
6: خرجنا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية الكبيرة الحشد الكبير تلبية لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله والنفير العام، وأيضا لنثبت للسعودي أننا حماة البيت، ليس نحن من نشكل خطورة على البيت الحرام، هم من يشكلون خطورة على البيت الحرام بإدخالهم الصهاينة اليهود إلى مكة. أما نحن من نقاتل الصهاينة، نحن من فرضنا انحصار عليهم على الصهاينة عندما حاربوا أخواننا في غزة.
13: فلقد شهدنا اليوم من هذه المسيرة المباركة من أبناء الخوخة النفير المتميز المتبارك العظيم الذي لم يشهد له مثيلا من قبل.
14: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار.
10: مسيرة أخرى شهدتها مديرية حيس بمحافظة الحديدة، خرج فيها أبناء المديرية ووجهاؤها دفاعا عن المقدسات الإسلامية وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب قواتهم المسلحة وتأييدهم لمعادلة الحصار بالحصار.
15: نحن نؤكد بأننا أنصارا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نحن القبائلنا وأجدادنا من الأوس والخزرج من ناصر رسول الله، لذا ولن تجد من يمس كرامة مكة المشرفة. وكل ما يقال من إعلام مزيف للنظام السعودي ليس له أساسا من الصحة.
16: ندين ونرفض رفضا قاطعا الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقرن الشيطان العدو السعودي ضد شعبنا باستهداف مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء،
17: ونحن متمسكون ومفوضون القيادة العليا قيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكل القيادات العسكرية والسياسية، ونقول لهم نحن معكم. كم نحن مشتاقون لهذه الجلسات ولهذه المسيرات منذ ثمان سنوات.
10: احتشاد هو الأول من نوعه في مدينتي حيس والخوخة بعد طرد تحشيدات العدو السعودي، سجل خلالها أبناء المديريتين موقفا خالدا يعبر عن أصالتهم.
18: هذه أولى مسيراتهم التي يخرجون فيها بعد أن طردت تحشيدات العدو السعودي من مدينتهم. أبناء مدينة الخوخة الساحلية أعلنوا تأييدهم للقوات المسلحة وأكدوا أن أكاذيب النظام السعودي لن تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، لأن هذا النظام فاقد للأهلية. من مدينة الخوخة الساحلية سمير المترب، المسيرة.
9: شهدت مدينة صعدة خروجا جماهيريا دعما للجيش في معادلة الحصار بالحصار وطرد تحشيدات العدو السعودي وتفنيد مزاعم العدو باستهداف مكة المكرمة.
19: الحكمة والإيمان للكعبة صماء معمان.
20: تلاحما مع القوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار وطرد التحشيدات السعودية، مسيرة جماهيرية مركزية بصعدة ولدحض افتراء كذبة العصر باستهداف مكة المكرمة.
21: فشل العدو السعودي في الميدان، اتجه لهذه الأكذوبة، أكذوبة أن نستهدف مكة المكرمة وهي أقدس المقدسات، وكيف يمكن أن نستهدفها ونحن من بادرنا وبذلنا أقصى جهدنا لنصرة ثالث الحرمين، ما بالك بمكة المكرمة؟
22: من هو الذي يريد أن يهدم الكعبة؟ هم اليهود، خطتهم معلومة ومعروفة، أنهم هم من يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، هذا أعملهم الافتراء حتى على الله.
23: أولئك المتباكين الذين سارعوا ليصدقوا ما قاله الفاسق السعودي، صدقوا قارون العصر فأكلوا من سحته فكانوا سمعون لكذبه.
24: ننصع الدول العربية بأن لا يصدقوا أكذوبة العصر من ابن سلمان.
19: قدسية مكة لا تسمع أن تصبح تضليلا يطرح.
20: تؤكد الجماهير احتفاظها بحقها إزاء تعمد العدو السعودي الإساءة لشعب الإيمان، داعية شعوب الأمة إلى رفع مستوى الوعي حيال الخطر الحقيقي على المقدسات من الصهيونية.
0: فالأمة الإسلامية اليوم أضحت تعلم وتعرف وتعي من هو النظام السعودي ومن جلب الراقصات والعاهرات إلى بلاد الحرمين دعما للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة العصر.
1: إننا سنبني مكة بأرواحنا ونقول يا سيدي عبد الملك راهم بنا.
2: والله والله لن نتخلى عن ثارنا وعن دمائنا، أما مكة المكرمة أحنا من بنحميها.
20: الشعب اليمني وهو يخوض معركة تخليص البلد من الاحتلال لا يغفل عن التزامه الديني تجاه قضايا الأمة، بل يدعو لتحالفات إسلامية تنتصر لفلسطين والمقدسات وشعوب المنطقة.
22: رمي النظام السعودي للشعب اليمني بالبهتان مكيدة شيطانية هدفها تجييش العاطفة الدينية للتسويق لفتنة كبرى ضد أكثر الشعوب دفاعا عن المقدسات وأصدقها عداء للصهيونية. لكن اليمنيين ثابتون على موقفهم وماضون في معركة التحرر والاستقلال. من محافظة صعدة على الشرقبي المسيرة.
9: وقبل أن نكمل مسيرات الغضب المليونية نتوقف مع أبرز التطورات الميدانية، حيث توعد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بالرد على محاولات إجرامية للعدو السعودي في العاصمة صنعاء. وأكد العميد سريع أن تلك المحاولات أفشلت بعون الله وأنها مصبوغة بالصبغة الداعشية، وحمل العدو السعودي المسؤولية عنها مشددا على أنها لن تمر دون رد. استهدف طيران العدو السعودي ظهر اليوم حي وادي صالة بمديرية صالة بمحافظة تعز. مراسلنا بمحافظة تعز أفاد بأن طيران العدو السعودي استهدف بغارة ظهر اليوم حي وادي صالة، ما أسفر عن وقوع أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين وتسبب في حالة من الهلع في أوساط المدنيين.
3: يعني بكلمكم الله عد احنا عن الإيمان، تذكر احنا مسلمين، احنا ندافع عن الإسلام، احنا أخوة، احنا أهل وطن واحد. هل يجي من داخل المملكة العربية السعودية ويضرب لا فوق الزفاف ويدمر بيوتنا في جميع أطفالنا؟ ما هو الأسباب؟
4: ولا هو الإسلام.
3: هل الإسلام سمح بظلم الضعفاء المساكين؟ هل سمح الإسلام بأنه يعني يخوف العاملين؟ هذا لا يجوز من الله سبحانه وتعالى.
9: وأقدم العدو السعودي على جريمة جديدة نتج عنها إصابة امرأتين إثر القصف المستمر من قبل العدو السعودي على القرى الحدودية بمديرية رازح. مراسلنا والتفاصيل.
25: خرجتا تبحثان عن رزق فعادتا محمولتين بالدم والجراحات القائرة وبصوت مرتجف لا يتمالك نفسه يتحدث هذا المواطن عبر الهاتف. القلق والمصير المجهول تسبق كلماته.
26: شوفت ابن عمي بالراس.
25: يتحدث عن قذائف مدفعية في العدو السعودي سقطت على مزرعة في منطقة الحجلة الحدودية بمديرية رازح بصعدة.
26: قام العدو السعودي باستهدافنا بين مزارعنا والقرى وأهلها بالسكان، وقام بضرب مدفعية وحصل جرحى من النساء.
27: الوالدة أصابتها شظية في الرأس والأخت أصابتها شظية في الرجل في الركبة.
25: بينما كانت امرأتان من أقربائه تعملان فيها لا تحملان سوى أدوات الزراعة وأمل البقاء على قيد الحياة. وعن حالتهما الصحية يوضح مصدر طبي في مستشفى المديرية أن الإصابات متفاوتة، لكن إصابة إحداهما خطيرة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى مركز المحافظة. في الحجلة برازح خوف ورعب وحياة مهددة بالموت للمدنيين، هكذا يبدو إجرام جار السوء السعودي بحق الآمنين. يحشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
9: تكشف صور حديثة للأقمار الاصطناعية مؤشرات باتساع الأضرار في منشأة أرامكو بأبها بعد سلسلة عمليات استهدفت البنية النفطية السعودية خلال هذا الأسبوع. وتظهر صور التقطت الخميس أثر أضرار جديدة في مواقع التخزين، إذ تبدو المجموعتان المتبقيتان من خزانات النفط وتضم كل مجموعة خزانين وقد تعرضتا لضربات أدت إلى تدميرها، ما يرجح اتساع نطاق الخسائر داخل المنشأة. وكانت صور سابقة قد أظهرت حرائق ودخانا وأضرارا في عدد من الخزانات بالموقع. أبلغت شركة أرامكو مصافي أوروبية بتوقف إمداداتها النفطية في أكتوبر المقبل بعد تعطل خط شرق غرب الذي ينقل الخام إلى ساحل البحر الأحمر. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن شركتين أوروبيتين على الأقل أبلغتا بعدم تلقي شحنات الشهر المقبل، فيما تسعى السعودية لإعادة نحو نصف الطاقة التشغيلية للخط خلال أيام بعد توقفه إثر هجمات بطائرات مسيرة، ويهدد التعطل صادرات بملايين البراميل يوميا في وقت تجاوز فيه سعر الخام 107 دولارات للبرميل. إذن تداعيات أزمة توقف خط أنابيب شرق غرب تتصاعد لتلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية، محذرة من شلل قد يطال المصافي الأوروبية مع تعثر إمدادات الخام وارتفاع القياسات السعرية لمستويات قياسية. كيف ستواجه القارة العجوز هذا الاختبار القاسي، وما خيارات الرياض لتأمين شريانها الممتد على طول 1200 كيلومتر؟
4: لا يزال توقف خط أنابيب شرق غرب الذي اكتسب أهمية مضاعفة للسعودية بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يضغط على سوق النفط العالمية، بالنظر إلى دوره في نقل ملايين البراميل من شرق المملكة إلى موانئ البحر الأحمر وتجاوز الاختناقات في الخليج. وفي أحدث تداعيات التوقف كشفت وكالة بلومبيرغ عن انتقال الأزمة مباشرة إلى المصافي الأوروبية، إذ أبلغت أرامكو شركات أوروبية كبرى لتكرير النفط بأنها لن تتلقى أي شحنات من الخام السعودي خلال شهر أكتوبر المقبل، ما دفع تلك الشركات إلى التحرك سريعا لتأمين إمدادات بديلة عبر السوق الفورية. وبحسب التقرير تستعد أوروبا لاحتمال مواجهة اضطرابات إضافية في الإمدادات، فيما بدأت آثار الأزمة تنعكس على تكاليف التكرير وأسعار المشتقات النفطية ولا سيما الديزل والوقود، بما يضيف ضغوطا جديدة إلى الاقتصاد الأوروبي. ووصل خام برنت المؤرخ المرجع للبراميل الفعلية المتداولة في أوروبا إلى أكثر من 130 دولارا خلال إحدى مراحل التداول هذا الأسبوع. أما يورو نيوز فرأت أن تعطل الخط أعاد كشف محدودية استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة، إذ إن تنويع الموردين لا يلغي اعتماد المصافي على أنواع محددة من الخام تتوافق مع تجهيزاتها الفنية ومن بينها الخام السعودي، ما يجعل إيجاد بدائل سريعة أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة. وتقول بلومبيرغ إن محاولة السعودية تحويل كميات إضافية باتجاه الخليج لا تقدم سوى تخفيف محدود للمصافي الأوروبية، لأن وصول تلك الشحنات إلى القارة يفرض عليها إما المرور عبر البحر الأحمر أو الالتفاف حول أفريقيا في رحلة قد تستغرق قرابة 5 أسابيع. والمشكلة لا تتوقف عند إعادة تشغيل الخط بل تمتد إلى تأمينه، فخط شرق غرب يمتد لنحو 1200 كيلومتر، ما يجعل توفير حماية شاملة لمساره مهمة شديدة التعقيد. وتنقل بلومبيرغ عن محللين في معهد دراسة الحرب أن نشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة على كامل هذا الامتداد يتطلب موارد ضخمة. وتبقى محطات الضغط 11 النقاط الأكثر حساسية في الخط، إذ يرتفع فيها الأنبوب فوق سطح الأرض، وتوجد الصمامات والمضخات المتحكمة بتدفق الخام، وقد تعرضت 3 منها بالفعل للاستهداف خلال الأيام الماضية، لتتحول أزمة شرق غرب من مشكلة تشغيلية مؤقتة إلى اختبار مباشر لقدرة السعودية على تأمين أهم مسارات تصدير النفط البديل لديها.
9: أعلن وزير الدفاع الإيطالي تضرر طائرة عسكرية إيطالية من طراز F-2000 خلال هجمات استهدفت قاعدة الملك فهد الجوية في السعودية دون إصابة عسكريين إيطاليين. وقال وزير الدفاع الإيطالي إن الطائرة كانت داخل القاعدة في منطقة جانبية عند إصابتها، فيما لم تسجل أضرار أخرى في المعدات أو المنشآت التي يستخدمها الأفراد الإيطاليون بقاعدة الملك فهد الجوية. أضاف أنه طلب تقييما جديدا للوضع والخيارات العملياتية الممكنة، مؤكدا أن إجراءات أمنية لحماية العسكريين الإيطاليين كانت قد اتخذت مسبقا، وأن وزارة الدفاع تتابع التطورات بصورة مستمرة. زعمت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وجود مخاوف ملاحية في باب المندب تطلب رفع مستوى أداء تحالف أسبيدس الأوروبي. وتأتي التصريحات الأوروبية وسط تحركات سعودية تحريضية على اليمن.
5: يتشابه التحرك الأوروبي والتصريحات المتصلة بإلحاح الرياض للحصول على مواقف مساندة مع التحرك والتصريحات والإلحاح لنفسه الذي حصل عليه كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية خلال حظر اليمن للملاحة الإسرائيلية. والفارق المؤكد أنها للسعودية بكلفة أكبر. لا يريد النظام السعودي أن يعلم أن سبيدس والتحالف الأمريكي البريطاني البحري لم يكونا مجديين. جولة محمد بن سلمان من باريس إلى القاهرة بالتزامن مع اتصالاته وعروضه بما في ذلك على كيان العدو الإسرائيلي بحثا عن مساعدة، كانت انتقالا من الاتفاقية الثلاثية مع باكستان وتركيا وعملا شاقا ومجهدا مدفوع الكلفة لمحاولة بناء جذر وحواجز للحماية بالنيابة. الأسئلة التي لم تتمكن السعودية من الإجابة عنها ولم تتمكن من ذلك طوال 12 عاما هي إن كانت كل هذه التحالفات قادرة على انتزاع جغرافية اليمن من مكانها أو استبدال شعبه الذي يسعى لانتزاع استحقاقات سيادية. وسواء كانت السياجات التي يقيمها النظام السعودي متماسكة أو هشة. مقابل 8 سنوات من الإعداد والتصميم وتعبئة المخازن وأرصفة الأرض والتخطيط في أطراف السواحل الغربية للجمهورية اليمنية، احتاج اليمن أياما لتغيير المشهد وتبديل المعادلة ودفع المعسكرات التابعة للسعودية للسباحة نحو الضفة الأفريقية. كان ذلك حاسما حيث يقف الله مع ساحة تقاتل باطلا وترد عدوانا آثما. يملك المشروع دينيا ووطنيا وإنسانيا ألف جدار يستند إليه، وبلادا مفتوحة وحوائط صد وحواضن وطنية وشعبية متجذرة منذ آلاف الأعوام. يصطف الشيطان متكلا على تحالف بحري يتشكل بطلب سعودي، مستنسخا تجربة مماثلة خسرت في البحر والساحة ذاتها، وتحاول الرياض تقديمه أبو الهول.
9: بعد إعلان اليمن إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 وافقت واشنطن على صفقة محتملة لبيع الرياض 48 مقاتلة F-35 وآلاف القنابل تعويضا للفشل ومحاولة لمواجهة واقع جديد فرضته الدفاعات اليمنية على الطائرات الأمريكية الأكثر تطورا وسط معارضة نواب أمريكيين على الصفقات.
6: إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 فوق مأرب وضع تطور الدفاعات الجوية اليمنية في واجهة المواجهة. وبينما لم تعلن الرياض حتى الآن روايتها بشأن سبب سقوط الطائرة، جاء الرد الأمريكي سريعا في مسار التسليح بالموافقة على صفقة محتملة لإمداد السعودية بمقاتلات أكثر تطورا. وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل ل 48 مقاتلة F-35 و 49 محركا ومعدات ودعم فني بقيمة تصل إلى 24 مليار و300 مليون دولار في صفقة تأتي بالتزامن مع التصعيد العدواني السعودي على اليمن. لكن امتلاك طائرات أكثر تطوراً لا يعني بالضرورة تجاوز التحدي الذي تفرضه الدفاعات الجوية، ففي الحملة الأمريكية على اليمن عام 2025 نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن مقاتلة F-35 وعدة مقاتلات F-16 كادت تصاب بنيران الدفاعات اليمنية، إلى جانب إسقاط ما يزيد عن 20 طائرة من نوع MQ-9. والF-35 ليست سوى جزء من تدفق تسليحي أوسع، فواشنطن طرحت كذلك صفقة ذخائر تتضمن 1000 قنابل جي دام و5000 قنبلة زينة 2000 رطل، وهي الصفقة التي أثارت اعتراضا داخل الكونغرس، حيث تقدم السيناتور إد ماركي ومعه بيرني ساندرز وجيف ميركلي بقرار مشترك لرفضها. وفي ذات السياق طالبت النائبة رشيدة طليب بوقف الصفقة، منتقدة استمرار تزويد السعودية بالذخائر الثقيلة على خلفية العدوان على اليمن، بينما لا يقتصر الدور الأمريكي المعلن خلال التصعيد الحالي على مبيعات الأسلحة، إذ أكدت تقارير أمريكية عن تقديم معلومات استخبارية وبيانات استهداف ودعم غير قتالي للقوات السعودية. ويأتي ذلك امتداداً لمسار تسليحي طويل عبر إدارات أمريكية متعاقبة من صفقات عهد أوباما إلى الحزم التي أعلنت في ولايتي ترامب وفترة بايدن، مع اختلاف الخطاب السياسي وبقاء التعاون العسكري والأمني مع الرياض عنصراً ثابتاً في التوظيف. ومن هذه الزاوية فإن التزامن بين سقوط F-15 والإعلان عن صفقة F-35 لا يثبت بحد ذاته تغيراً في ميزان الميدان، لكنه يضع تطور الدفاعات الجوية اليمنية في مقابل استمرار واشنطن في رفع مستوى تسليح وكيلها السعودي، فيما تصف الإدارة الأمريكية الصفقة بأنها جزء من أهدافها الأمنية والإقليمية، وتحافظ في الوقت نفسه على التزامها بالتفوق العسكري النوعي للعدو الإسرائيلي.
9: وفي الأخبار العاجلة مشاهدينا الكرام، متحدث القوات المسلحة شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية واستهدفت محافظة تعز. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أيضا أشار بأن إجمالي الغارات التي شنها العدو السعودي خلال الآونة الأخيرة بلغت 300 غارة جوية بطائرات F-15 وتايفون، وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وأن هذه الغارات استهدفت محافظات تعز وحجة ومأرب والجوف والبيضاء وعمران ولحج والحديدة وصعدة. إذن مع تكشف المزيد من التعاون الصهيوني السعودي ضد اليمن في المجال الاستخباري، فإن أوساط العدو تدعو إلى فتح مجال هذا التعاون ليصل إلى الدعم العسكري الصهيوني المباشر للعدوان السعودي ضد اليمن.
7: ما تقوله شاشات العدو الإسرائيلي يتجاوز الحديث عن مأزق سعودي منفرد إلى مصالح متشابكة تجمع الرياض وكيان العدو في مواجهة اليمن، من حماية المنشآت النفطية إلى البحث عن تعاون استخباري ودفاعي مشترك.
8: الولايات المتحدة موجودة هنا اليوم، ولا أعلم أين ستكون في المستقبل. اليوم هناك مصلحة مشتركة مع السعوديين لضرب اليمنيين والتعاون مع السعودية والقتال جنبا إلى جنب مع السعوديين.
11: المحادثات الإسرائيلية مع السعوديين تركز بشكل أساسي على الجانب الاستخباري والجانب الدفاعي، أي الدفاع الجوي للمنشآت الاستراتيجية السعودية وبشكل خاص المنشآت النفطية. لا أستطيع القول ما إذا كان الحديث هناك يدور حاليا عن انضمام إسرائيل إلى أي هجوم ضد الحوثيين.
7: وفي باب المندب يعترف إعلام العدو بأن عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى جانب إسقاط طائرة F-15 نقلت الضغط إلى مستوى استراتيجي أوسع.
10: גורמים אמריקאים נפגשים עם גורמים חותים באומן, מה שנקרא בירת התיווך האזורית.
12: الحوثيون مجددا استكملوا خلال الأسبوع الماضي حملة سيطرة واسعة على طول الشريط الساحلي الغربي لليمن ووصلوا حتى مضيق باب المندب، فهم يسيطرون مع الإيرانيين على اثنين من أهم المضايق البحرية للاقتصاد العالمي اليوم، حيث يديرون هذا الحصار بطبيعة الحال ضد السعوديين كنوع من ورقة الضغط الاستراتيجية، كما أنهم أسقطوا طائرة F-15، فالطريق ما زال طويلا وحتى الآن لا تزال الكفة لصالح الحوثيين.
7: ومن السعودية إلى فلسطين المحتلة يمتد القلق نفسه إلى ميناء أم الرشراش الذي يصفه جنرال في جيش العدو بالمشلول.
13: في القصة مع الحوثيين نحن نطبع أمرا خطيرا جدا، ميناء إيلات مشلول منذ بداية الحرب، منذ بداية هجمات الحوثيين لا يوجد ميناء، هذا هو المنفذ الجنوبي لإسرائيل ولا يجوز لنا أن نطبع هذا الوضع. ستأتي اللحظة التي يجب فيها التعامل مع هذه المسألة.
7: هكذا تجمع اعترافات إعلام العدو بين انكشاف الدفاعات السعودية والقلق من باب المندب، فيما يكشف المتغير اليمني الرياض وكيان العدو تحت مظلة أمنية مشتركة.
9: تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة أزمات متفاقمة في المياه والغاز وارتفاعا حادا في أسعار الأسماك والخضروات، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. ويعاني سكان أحياء واسعة في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة من قبل العدو السعودي من معاناة معيشية في توفير المواد الأساسية، حيث تتواصل أزمة الغاز المنزلي في عدن وحضرموت وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة، وتشهد عدن أزمة غاز خانقة أجبرت المواطنين على الوقوف في طوابير الانتظار لأكثر من 6 ساعات للحصول على أسطوانة غاز، وسط مطالبات واسعة بإنهاء المعاناة المستمرة منذ نحو 3 أشهر. كما شهدت عدن انقطاعات متكررة لمياه الشرب فيما ارتفعت أسعار الأسماك والخضروات بشكل ملحوظ.

0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين بينهم طفلة بجروح خطيرة في اعتداءات متفرقة لطائرات ومسيرات العدو الصهيوني على مدينة غزة ووسط القطاع. وأفادت مراسلتنا في غزة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم طفلة بجروح خطيرة إثر قصف طيران العدو إثر قصف طيران العدو دراجة في محيط مسجد التقوى بشارع الجلاء بمدينة غزة. كما ارتقى شهيد كان قد أصيب بجروح خطيرة جراء استهداف في منطقة الشيخ أجلين جنوب غرب المدينة، فيما أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص العدو في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي مخيم البريج أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأتان إحداهما بجروح خطيرة برصاص مسيرات العدو بعد استهداف المواطنين وخيام النازحين. يعاني أكثر من 90% من سكان غزة انعدام الأمن الغذائي إثر مسلسل قيود العدو الإسرائيلي التي لا يزال يفرضها على قطاع غزة ناكثا للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار. التفاصيل مع مراسلتنا في غزة.
1: لا يعكس المظهر العام في بعض أسواق غزة حال سكانها. بضائع بالنسبة للأغلبية رفاهية لا يستطيعون شراؤها، فيما تغيب أصناف أساسية عن السوق الذي يتحكم العدو الإسرائيلي بتفاصيله.
2: حقيقة بدخل شاحنات كتير ومقاطير كتير، كل يوم بس يعد مقاطير والمعبر بيشتغلش إلا للمقاطير. لكن قل لي إيش المقاطير، إيش اللي بتدخله؟ بتدخل ليدن، بتدخل كولا، بتدخل شيبس وبسكوت وشوكولاتة، وهذا يعني الأطفال خلص زهقوا منها. كانت فترة مجاعة ومحتاجين للكولا ويشتريها بأربعين وخمسين شيكل علبة الكولا، اليوم هيها مرمية الكولا. إحنا مش هنا مشكلتنا، إحنا مشكلتنا في كيس الطحين، مشكلتنا في كيس الشومينتو، مشكلتنا في قطع غيار السيارات، قطع غيار البسكليتات.
1: وفي أفضل الأحوال لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تدخل القطاع 35%، مما تم الاتفاق عليه باتفاقية وقف إطلاق النار. شاحنات تنقسم بين التجاري والمساعدات التي لا تلبي الحد الأدنى من حاجة السكان.
3: بصراحة يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي فقط ما تسمح بإدخاله هو لا يتجاوز 25% من الاحتياج الحقيقي للمواطنين في قطاع غزة، في ظل أنه أكثر من 90% من المواطنين بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية، وما يسمح الاحتلال بإدخاله من 25% منهم 60% من هذه الشاحنات التي تدخل هي للقطاع الخاص و 40% للمساعدات الإنسانية. نتحدث عن فجوة كبيرة جدا، تلبية للاحتياجات محدودة جدا في ظل احتياج المواطنين للغذاء وللدواء وللخدمات التعليمية وخدمات الإيواء. نحن الآن على أعتاب فصل الشتاء، لا يوجد لدينا خطة حتى هذه اللحظة.
1: وحسب الإعلام الحكومي فإن 90% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
4: قائمة الممنوعات في غزة طويلة وغريبة، تبدأ من الشعلة اللازمة لإشعال النيران وصولا إلى غاز الطهي وحتى الكهرباء وبعض أصناف الطعام، قائمة لا تهدف إلا لزيادة معاناة النازحين. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أصيب 6 فلسطينيين واعتقل 7 آخرون منذ فجر اليوم في اعتداءات نفذتها قوات العدو الإسرائيلي والعصابات اليهودية في القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة 5 فلسطينيين عقب اعتداء العصابات اليهودية على سيارتهم قرب يبرود شرق رام الله، ما أدى إلى انقلاب إحداها. كما أصيب فلسطيني 6 شمال أريحة، فيما اعتقلت قوات العدو الصهيوني 4 فلسطينيين في نابلس و2 في الخليل وشابا من ساحات المسجد الأقصى خلال خطبة الجمعة. كما اعتدت على شاب عند باب الأسباط ومنعت ذوي إعاقة من الوصول إلى الأقصى بالتزامن مع اقتحامات في اللبنة الشرقية وبيت ساحور وزعترة والجزون والمزرعة الغربية، واعتداءات للعصابات اليهودية في عين سينيا والطيرة وحلحول وبيتا وبرك سليمان أو برك سليمان. على مرأى من قرابة 2 مليار مسلم، اقتحم المجرم بن غفير حائط البراق غربي المسجد الأقصى، ومما أيضا آلاف اليهود أقام آلاف اليهود طقوس تلمودية، وجاء ظهور المجرم بن غفير وسط تجمع لآلاف اليهود ممن دنسوا ساحة البراق خلال الليلة الماضية في انتهاك فاضح ومتكرر للمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة دون أي موقف أو إدانة من الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية. ويصدر المجرم بن غفير مع كل اقتحام له للمسجد الأقصى تصريحات مسيئة للمسلمين وتتوعد بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم. أضرم العدو الصهيوني نيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي بالتزامن مع توغل قوة تابعة له في دير ميماس وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل. وتراجع الجيش اللبناني عن النقطة المستحدثة في دير ميماس مع تقدم قوة للعدو باتجاه المنطقة قبل أن تنفذ عمليات تفتيش في المنازل المحيطة، فيما تواصلت الاعتداءات منذ فجر اليوم وأسفرت عن إصابة لبنانيين في قصف طال منطقة شقرة، كما تقدمت آليات جيش العدو من الطير باتجاه أطراف إحداثة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المنصور ومجدل زون ووادي العزية ووادي نحلة عند أطراف شقرة. أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني إصابة ناقلة النفط تريند التي ترفع علم توغو، وقالت إن الناقلة توقفت بعد اندلاع حريق فيها. قال قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران إن الناقلة حاولت تنفيذ عبور غير قانوني في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات الإيرانية استهدفتها قبل أن تتوقف عقب اندلاع حريق على متنها. أضاف أن البحرية الإيرانية تواصل السيطرة على الممر المائي. طهران تشهد أكبر مناورة شعبية بحضور جماهيري واسع في رسالة تؤكد التماسك الوطني والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات.

0: طهران اليوم ليست مجرد ساحة للمناورة، إنها مشهد تتقاطع فيه الإرادة الشعبية مع الاستعداد الوطني، حضور جماهيري واسع من مختلف شرائح المجتمع في أكبر مناورة شعبية. فدائيو إيران شعار للمناورة وعنوان يتجاوز حدود المكان.
1: المناورة الشعبية لا تختبر الجاهزية الميدانية فحسب، بل تستعرض قدرة المجتمع في التحشيد والتعبئة في لحظة حاسمة تتشابك فيها الحسابات السياسية والعسكرية.
2: هذه المناورة تؤكد أن شعبنا أكثر استعدادا للمواجهة رغم كل الضغوط. المعركة اليوم هي معركة إرادة، وهذه الحشود رد عملي على مساعي الأعداء لإسقاط إيران، ورسالة بأن الشعب مستعد للدفاع عن وطنه إلى جانب قواته المسلحة التي تمسك بزمام المبادرة.
3: هذه المناورة الشعبية رمز للصمود ودليل على جهوزية الجبهة الداخلية. فدائيو إيران من المتطوعين باتوا كابوسا للأعداء. سنواصل المقاومة ولن نفرط بمقدراتنا الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وسنجبر الأمريكيين على الاستسلام ومغادرة المنطقة.
0: الشعب هنا لا يقف على هامش المشهد ولا يكتفي بدور المتفرج، بل يحضر في قلب المعادلة برسالة واضحة: نحن خلف قيادتنا وفي مقدمة الصفوف عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد.
2: نحن هنا وسنبقى هنا، وليعلم العالم أننا لم ولن نركع مهما بلغت الضغوط ومهما فعلوا. نعتبر أنفسنا جنودا وشركاء في الدفاع عن الوطن.
4: حضور المتطوعين ليس مجرد تجمع واحتشاد، بل هو تعبير عن وعي الشعب بحجم التحديات. نحن النساء في جمهورية إيران الإسلامية مستعدون للدفاع عن كل شبر من التراب.
3: من طهران أبارك لإخواننا في اليمن انتصاراتهم، وأقول لهم إن شاء الله سنلتقي معا على طريق تحرير القدس الشريفة، وسنبقى متمسكين بالمقاومة حتى يتحقق هذا الوعد.
1: الوعي الجماهيري والانتماء الوطني يقفان سدا منيعا لحماية التماسك الوطني وصون المكتسبات. فقوة البلاد لا تقاس بقدراتها العسكرية فحسب، بل بقدرة شعبها عندما تشتد التحديات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
5: بالعودة إلى المسيرات المليونية، شهدت مديريات صعدة خروجا جماهيريا حاشدا في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة.
6: كشف البهتان السعودي النجدي عن حقيقة لطالما حاول إخفاءها تحت عناوين زائفة، لتتجلى من خلالها كذبة العصر ومحاولة حرف بوصلة العداء عن الصهيونية العالمية إلى أحرار الأمة الرافضين لكل أشكال الهيمنة والإذلال. جاء ذلك في مسيرات حشدة لأبناء مديريات محافظة صعدة، حيث خرج أبناء مديريات ساقين وحيدان ومران إلى ساحة شهيد القرآن في المرازم.

0: في مناطق شعارة، بني صياح، بني القم وغربي الشوارق. مديرية منبه في الخميس آل مقنع، مديرية قمر في الجرشة وبقامة والرحمنين، مديرية باقم في إسنم وقهر بني الحارث، مديرية كطابر في مركز المديرية. وفي جميعها التأكيد على أن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف نبض قلب كل يمني. منطقة ذويب بمديرية حيدان في قهور، القضاة، بكيل تعشر، آل السميك، ساحة عفر وساحة الحفوز المربع الغربي لوالد عياش، مديرية مجز في ربوع الحدود، مدينة جاوي، ساحة لولد عمرو وبني عباد، ساحة بني سويد، مديرية الحشوة في عضلة، أملح، مديرية كتاف والبقع بمركز المديرية، أملح، مديرية آل سالم في السهلين والبرقة، مديرية بني بحر في الجمعة، عرو الممجع، ساحة في مذاب بمديرية الصفراء، في مديرية شداء بمركز المديرية، ساحة المعاتق والنموش، مديرية الظاهر في بني سعد، العين، القهرة، والبة، بني ذهل. ومن المشاركين العهد بالاستمرار في كسر شوكة المعتدين وتحشيداتهم والبقاء على العهد مع مظلومي فلسطين. وإن تمادى قارون العصر وجلب بخيله ورجله كل شذاذ الأرض، فلن يلقى من اليمانيين غير شدة بأس وقوة تهوي به وبأربابه سواء الجحيم. من محافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
1: احتشد أحرار محافظة تعز في 106 ساحات في مسيرة دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة.
2: على الكعبة والدين أحرس منها يا بستين، نحن على الكعبة والدين أحرس منها يا بستين.
3: تتويجا بانتصاراته ومباركة لبطولات مجاهديه في الساحل الغربي وكافة محاور القتال، خرجت حشود الأحرار في 106 ساحات في 17 مديرية بمحافظة تعز إسنادا وتأييدا للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار، ورفضا لأكاذيب النظام السعودي بشأن استهداف مكة المكرمة.
2: جبل الحكمة والإيمان، للكعبة صمام أمان، نحن على الكعبة والدين.
4: الرسالة التي يوجهها الجمهور أننا أولى بحماية المقدسات، وأن من يسيء للمقدسات هم من أهدوا سترة الكعبة لأبستن، هم من أهدوها لأعداء الإسلام.
5: الذي كذب علينا ويقول إن احنا استهدفنا الكعبة المشرفة، وهذه الكعبة المشرفة هي أغلى من حياتنا وأولادنا وكل شيء، ونحن نجاهد من أجل هذه المقدسات.
6: قل من لم يستطع أن يحمي أولى القبلتين لا يستطع أن يحمي ذلك القبلتين، ونحن من حمى أولى القبلتين وسنحمي ذلك القبلتين.
3: الهزائم النكراء والفشل الذريع للعدو السعودي وحشوده لن تمحوها من ذاكرة التاريخ والأجيال، أكاذيب وادعاءات وحشود وتحالفات.
7: وخرجت تعز لتعلن دعمها وتأييدها للقوات المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، والإسقاط فرية محمد بن سلمان الذي يدعي بأن اليمنيين يستهدفون الكعبة.
8: نحن هنا تضامنا ومؤازرة للقوات المسلحة نبارك الانتصارات الساحقة التي قامت بها القوات المسلحة والكاسحة، والتي أثبتت أننا معنا قوة مسلحة ربانية وقيادة مجاهدة.
3: تلك هي رسائل الحشود من 106 ساحات في 17 مديرية، بما فيها ساحات المخا وموزع والوازعية والكدحة بالمعافر التعزية وصالة وخدير وماوية وشرعب الرونة وشرعب السلام وصبير الموادم وحيفان والمواسط ومقبنة والصل وسامع والمسراخ. يؤكد الأحرار وقوفهم أمام مؤامرات العدو السعودي المنافق العميل التي تستهدف الإسلام والمسلمين والمشاعر المقدسة للأمة، مجددين العهد بمواصلة المسير على النهج القرآني ومواجهة العدوان ومؤامراته ضد الوطن والأمة وقضاياها العادلة. ومن عجب أن يتشدق نظام الرياض المتصهين بسم الله والدين والمقدسات والكعبة المشرفة، وهو الحاكم بأمر الشيطان تحت راية الصليب والشمعدان. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة
1: إلى محافظة الضالع، حيث احتشد أبناء مديريات دمت والحشا وقعطبة وجبن في مسيرة جماهيرية حاشدة دعما للقوات المسلحة ومباركة لمعادلة الحصار بالحصار ودحضا لأكذوبة العدو السعودي باستهداف مكة المكرمة.
9: من معاقل الصمود والثبات في محافظة الضالع، احتشد الأحرار في مديريات دمت والحشا وقعطبة وجبن في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة، حيث أعلن الأحرار التفافهم خلف القيادة والقوات المسلحة مباركين خيارات الردع الاستراتيجي ومعادلة الحصار بالحصار، مؤكدين بصوت واحد أن افتراءات العدو السعودي ليست سوى بهتان مفضوح وسقوط إخلاقي يكشف مدى إفلاس قوى العدوان أمام ضربات البأس اليماني.
10: كهنفديها بدمانا،
11: كهنفديها بدمانا،
10: يا من بالبهتان رمانا،
11: يا من بالبهتان رمانا،
12: يا ابن سعود القادم أعظم،
11: يا ابن سعود القادم أعظم،
13: ستندم والله ستندم.
12: كهنفديها بدمانا،
11: كهنفديها بدمانا،
13: الجهاد الجهاد.
9: حناجر تصدح بالغضب وسواعد ترتفع بالبراءة من أرباب العمالة والتزييف، فكانت رسالة الجماهير حاسمة بأن من تلطخت أياديهم بدماء المسلمين واستباحة كرامتهم هم الخطر الداهم على قبلة المسلمين، لا من يذود عن حياض الأمة وكرامتها.

0: ترسم الضالع بوعيها وحشودها لوحة النصر وتبعث رسالة النار واليقين، فالمعادلة باتت واضحة، وبهتان الآفكين دفنته أقدام الصامدين تحت ركام الخيبة والهزيمة، ليظل الميدان هو الفيصل والقرار هو المضي في معركة التحرر والكرامة وحماية مقدسات الأمة. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
1: أكد أبناء البيضاء في ساحات ثلاث الدعم الكامل للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار ودحض وفضح أكذوبة العصر باستهداف مكة المكرمة.
2: لا شيء سوى بالله، فالشكر له جل علاه.
3: في البيضاء ثلاث مسيرات منفصلة، دعما للقوات المسلحة ودحضا للبهتان العظيم من العدو السعودي النجدي وممن تلقفوه منه، وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر.
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
3: ويؤكد أبناء مديريات مربع البيضاء أن العدو السعودي النجدي يتوهم أنه بمثل هذا الكذب والافتراء والادعاء الباطل قد يصنع لنفسه طوق نجاه، غير مدرك أن الأكاذيب لا تغير وجه الحقيقة ولا تصنع نصرا، وسيغدو ادعاؤه وبهتانه حبلا يلف به عنقه، واليمن يحتفظ بحقه في الرد ولن يتسامح إزاء المساس بشرفه الإسلامي.
5: القبائل البيضاء في هذا اليوم إنهم إلى جانب الجيش يدا بيد صفا بصف ضد الاحتلال السعودي،
6: وإننا نحن اليمنيون أحرص شعب على مكة ومستعدين نفديها بدماءنا وأرواحنا.
7: قول للسيد القائد نحن قبائل البيضاء معك يا سيدنا، أأمرنا خذ بين البحار ما نخذها.
8: ونحن حزامك ونحن رصاصك في بندقك أين ما ظلمت فينا.
2: آل سعود عدو مدنس للكعبة ولكل مقدس.
3: حشود مديريات مربع رداع تؤكد أن قارون العصر يهرب من فشله المتعاقب ومآلات جرائمه المتراكمة إلى فشل أكبر وجرم أعظم، ينسج الأكاذيب علها تستثير الشعوب فتكون جسرا للتحشيد، بيد أن المقدسات أرفع وأسمى من أن تستقل، والأمة لا تستدرج إلى الخصومة عبر الافتراءات، ودماء الشعوب ومشاعرها ليست وجودا لحرب الادعاءات والبهتان.
9: أنتم من أتيتم أبستين وهي غطاء الكعبة ليدوس عليها وتقولون أننا نحن من هدمناها، والله إن كذبتكم هذه إلا عار وفضيحة لكم.
10: ولماذا تسقط هذا السقوط المخزي والمزري باتهام شعب اليمن والحكمة بهذا الافتراء الباطل؟ فنقول لعنة الله على الكاذبين ولعنة الله على المفترين.
3: ومن ساحة المربع الأوسط بالسوادية تتوعد الحشود المشاركة والهتافات الساخطة المدوية والقبضات المرتفعة النظام السعودي المفلس الدجال بدفع الثمن غاليا إزاء جرائمه وانتهاكاته وكذبه وبهتانه.
11: ومن يدعي بأننا اعتدينا على مكة فليعلم بأننا من نساند غزة ومن نساند الأقصى، وإننا من يخدم مكة ومن يخدم الأراضي المقدسة بإذن الله.
2: مكة نديها بدمانا.
3: يوما إثر آخر يثبت العدو السعودي أن جرائمه تسوقه نحو الهاوية وتدفعه أكثر نحو السقوط في مستنقع الخزي والخيبة والعار.
2: لبيك بيت الله.
5: حال العدو السعودي النجدي الكاذب كالمستجير من الفشل والإخفاق الميداني بالبهتان والسقوط الأخلاقي المدوي وبكذبة العصر، يؤكد قارون العصر أنه لا يتقن إلا العهرة والبهتان والكذب والافتراء. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
1: أقيمت 60 مسيرة جماهيرية حاشدة في مختلف مديريات محافظة ذمار دعما للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضحا لبهتان نظام آل سعود.
12: لسنا شيء سوى بالله، فالشكر له جل علاه.
13: دعما للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضحا لأكذوبة استهداف مكة.

0: العمق السعودي، التجا ابن سلمان المحفوف المجنون الى باكستان والى تركيا والى سيدي ترامب، واخر زياره له الى مصر، فرجع من مصر ما عند ربيش يعذر، رجع تعذر ان احنا ضربنا مكه، اكذوبه كبيره، احنا رجال مكه واحنا رجال رسول الله واحنا جنود الله واحنا جنود السيد.
1: نحن من كسينا الكعبه، اول من كسى الكعبه واجدادنا من بنوها، وهذا الكلب محمد بن سلمان المهرج الكذاب عميل امريكا واسرائيل لن يستفيد الا الهوان والخزي في الدنيا والاخره.
2: والله والذي نفسي بيده اننا سنواصل الضرب تلو الضرب الى ارامكو والى مطاراتكم والى مبانيكم، ولن نستهدف المقدسات ابدا، فنحن اولى بالمقدسات.
0: كفاهم تخفي تحت استار الكعبه ولن تفيهم هذه الدعايات وكل الشاعات الكاذبه والدعايات الباطله، واننا متحركون في مواجهه هذه الحرب بالحرب الناعمه والحرب الاعلاميه، الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
3: وخرجت 10 مسيرات في مديرية جبل الشرق، و5 مسيرات في مديرية ضوران، و5 في مديرية المنار. بارك المشاركون فيها للقوات المسلحة انتصاراتها وطرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار، معلنين احتفاظهم بحقهم في الرد على البهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر السعودي ضد يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة.
4: البيت الأمريكي المقدس.
3: كما أقيمت 6 مسيرات في مديرية عتمة، و5 مسيرات في مديرية الحدا، و3 في مديرية عنز، و4 مسيرات في مديرية مغرب عنز، ومسيرتان في مديرية جهران، ومسيرة في مديرية ميفعة عنز، و5 مسيرات في مديرية وصاب العالي، و6 في مديرية وصاب السافل. أكد المشاركون فيها مواصلة التعبئة العامة لإنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة.
0: لو سلك شعب الحكمة والإيمان طريق الخيانة والعمالة والتطبيع لما رموه بالزور والبهتان العظيم، لكن اختار طريق العزة والكرامة ومناصرة القضايا المركزية وفي مقدمتها أطفال ونساء غزة، ولن يبالي بالضجيج الإعلامي ولا بالافتراءات والأكاذيب التي يراد من خلالها لبس الحق بالباطل. شرف دي أرحب يا المسيرة دمار.
5: وخرجت مسيرات حاشدة في كل من مديريات محافظة إب أكدت دعمها وإسنادها للقوات المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار ورفض أكذوبة العصر.
6: دعما للقوات المسلحة اليمنية ومباركة لما حققته من انتصارات ودحر تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، خرجت مسيرات حاشدة في مختلف مديريات محافظة إب، حيث احتشد أبناء مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة في ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب، مباركين الانتصارات المحققة ومؤكدين دعم معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ورفض أكذوبة العصر في استهداف مكة المكرمة، مجددين تمسكهم بمواقفهم تجاه قضايا الأمة والمقدسات الإسلامية، ومطمئنين أبناء المحافظات الجنوبية إلى أن هدف القوات المسلحة هو تحشيدات العدو السعودي، ومعلنين مساندتهم للقوات المسلحة في مواجهة العدوان والحصار. وفي مديريات يريم والرضمة والسدة والنادرة وجبلة والسياني وذي السفال، أكدت المسيرات تمسك أبناء الشعب اليمني بمواقفهم تجاه القضايا الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات ونصرة القضية الفلسطينية، ورفض البهتان والافتراءات السعودية النجدية بشأن استهداف مكة المكرمة، معتبرين أن إثارة مثل هذه الادعاءات تمثل إساءة للمقدسات ومسا بهوية الشعب اليمني الإسلامية. كما خرجت مسيرات في مديريات المخادر وحبيش والكفر وبعدان والشعر والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة، أكدت أن الخطر الحقيقي على مكة المكرمة والمقدسات هو الخطر الصهيوني، وشدد المشاركون على رفض حرف بوصلة العداء، مؤكدين أن الرد على ما وصفوه بالتعدي على المقدسات حق مشروع.

0: اليمنية وتجديد التأكيد على معادلة الحصار بالحصار إلى جانب التمسك بالمقدسات والقضايا الإسلامية في رسائل تؤكد ثبات الموقف الشعبي واستمراره. من ساحة الاحتشاد بمدينة عبد الواسع الهتار المسيرة.
1: شهدت محافظة مأرب مسيرات حاشدة تحت عنوان دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار.
2: يا كامل الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق
3: محمد. محمد، لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
4: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
5: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما لإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: خيرك.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
2: مساكم الله بكل الخير وبكل النصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء جميعا، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذه الأثناء عبر البث المباشر وعبر تطبيقي ماكسلر وغاردن، والبث أيضا الترددين 98.7 و.5 أيضا سواء في صنعاء أو في مختلف المحافظات. أهلا بكم في هذه الفترة المباشرة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي.

0: إذن حيا الله كل من يرافقنا الآن، حيا الله الآباء الإخوة الشباب الأمهات والحرائر في كل مكان، في كل قرية، في كل مدينة، وعلى امتداد جبال وسهول وصحاري يمن الإيمان والحكمة. أهلا بكم جميعا في هذا البث الحي والمباشر. سنكون معكم بمشيئة الله في هذه الفترة، نعيش معكم على امتداد ساعتين إن شاء الله من الزمن، نتناول مختلف القضايا والأحداث المشتركة طبعا التي تهمنا والأحداث الآنية التي نحن نعيشها. حقيقة اليوم مشهد بديع، مشهد ليس جديد على شعب الإيمان والحكمة، على من هم أحفاد الأنصار، على من ناصروا الرسالة المحمدية، على من ناصروا المقدسات الإسلامية على امتداد الزمن وعلى امتداد تاريخ الإسلامي وصولا إلى اليوم. اليوم ونحن مستمعين الأكارم يعني تابعنا وشاركنا جميعا في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات طوفان بشري قصد به الميادين والساحات في العاصمة وفي مختلف المحافظات، هذا المشهد المهيب الذي شاهدناه ولامسناه جميعا، وكنا والحمد لله الذي وفقنا وكنا جزء من هذا المشهد الكبير تحت أمطار الخير والبركة التي هطلت من الله سبحانه وتعالى علينا. تدفقت الملايين من أحرار هذا الشعب العزيز رجالا وشبابا وشيوخا وأطفالا، فاضت بهم الشوارع حقيقة المؤدية إلى ميدان السبعين وإلى مختلف المحافظات. المطر والأجواء لم تثني هاماتهم، لم تمنعهم ب يعني أي ظروف، وهذا ما لاحظنا على امتداد يعني طيلة العام ونحن نخرج ونناصر المظلومين وأيضا نستنكر ما يحدث للمقدسات من إساءات متكررة. هذا هو الشعب اليمني الذي يزداد رسوخ وثبات ووعي، ومختلف الظروف المناخية التضاريس أيضا هي كلها لا تدفع أبناء الشعب اليمني إلا لأن يكون أكثر حضورا وأكثر ثباتا وأكثر جهادا وأكثر وعيا وأكثر إدراكا بطبيعة المرحلة وأيضا بمعرفة من نحن ومن هم ومن العدو السعودي ومن يحرك العدو السعودي. النتيجة نتيجة هذا الوعي نراه يتجلى عمليا في المسيرات المليونية في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات. اليوم خرجت الملايين إلى الساحات، رفعت رايات العزة والكرامة، رفعت صور المصحف الشريف، رفعت صور القبلة والمقدسات، وخرجت لتقول كلمتها الفاصلة والواضحة التي لا تقبل التردد ولا تقبل التأويل: نحن ثابتون مرابطون، لن نترك خط الجهاد، لن نتراجع عن حرية واستقلال هذا البلد. نحن أيضا نحن من نغيث المقدسات، نحن صمام أمان أمتنا الإسلامية. هذا ما أكده اليوم اليمنيون ويؤكدونه يوميا بمختلف الأشكال والأساليب والوسائل والأنشطة، أيضا بمختلف العمليات العسكرية. كل عملية عسكرية تنفذ وتستهدف العدو السعودي تستهدف تحشيداته، إنما تؤكد هذه النقطة تحديدا: نحن صمام أمان الأمة الإسلامية. وهذا الكلام لا نمدح نحن أنفسنا ونتقول على أنفسنا، وإنما كل العالم العربي والإسلامي الحر، وهو هذه الأيام وكل الأيام منشدة يعني نحو اليمن وردة فعل اليمن وما يفعله اليمنيون وكيف ينتصرون وكيف يتحركون في الميدان. وهذا حقيقة ما أكدوه خلال معارك كثيرة وآخرها ما حصل من انتصارات في معركة المخا، وقالوا وأكدوا أحرار الأمة العربية والإسلامية، أحرار المقاومة الإسلامية، وقالوا إن هذا الانتصار يمثل انتصار لكل المحور. لماذا؟ لأنه يواجه العدو الواحد ويواجه المشاريع الصهيونية الواحدة.
1: آل سعود عدو دنس للكعبة ولكل مقدس ومن الحكمة الله والإيمان، للكعبة صمام عمان، للكعبة صمام عمان. سبحانك يا رب الكعبة، سبحانك يا رب الكعبة، أن نصمت عن هذه الكذبة، أن نصمت عن هذه الكذبة. نحن على الكعبة والدين، نحن على الكعبة والدين. أحرس من آل أبستين، أحرس من آل أبستين.
2: فاز العدو السعودي الذي اتهم الشعب اليمني باستهداف مكة. نحن من نصرنا الإسلام، نحن من نصرنا رسول الله، نحن من سمينا بالأنصار من ملك السماوات والأرض، نحن الفاتحين، نحن من فتحنا مكة. فكيف تتهمنا بهذا الاتهام الباطل بكذبة العصر؟ فوالله والله والله إن اثراك هذا لن يكون دون رد، وسوف ترى الوبال والنكال على الشعب اليمني. وبإذن الله نحن من سنحرر الحرم في هذا العصر، لأن الحرم مستعمر من أمريكا وإسرائيل، وتحت حماية أمريكا وإسرائيل كما أنت وأبنابك من العملاء والمتبعين وملوك العهر الخليجيين. الله أكبر.

يا سلام كلمات الزامل، يعني أول من كسر الكعبة اليمانيين، وبن سعود خلصها لإبستين. يعني هذا هو الواقع بالفعل، وهذا هي الحقيقة المرة التي للأسف يعني يشاهدها كل شعوب العالم العربي والإسلامي، والأمور واضحة مدعمة بالأدلة، لكن لا يحركون ساكنا. ولهذا نقول للأسف، ومش هنا وبس، لا مش هنا وبس، يعني لم يكتفي الأمر هنا، بل المضحك أيضا والمفارقة أنه هذا العدو نفسه الذي يسيء للكعبة ويسيء للمقدسات الإسلامية ويدنس المقدسات الإسلامية، هو اليوم يتهم اليمنيين زورا وبهتانا، ويزعم أننا نستهدف مكة، أننا نستهدف الكعبة. يعني سخرية ما بعدها سخرية حقيقة، يعني لا يمكن التعليق حول ذلك حقيقة. طيب، على مستوى اليوم وما شهده اليوم من مشهد عظيم، كان السيد القائد يحفظه الله كان قد دعا هذا اليوم، وكان قد تحدث أيضا في دعوته وفي خطابه أمس، وكانت الاستجابة اليوم، كانت الاستجابة، ولهذه الاستجابة لها دلائل كثيرة سبق وأن تحدثنا عنها، كل احتشاد في ميدان السبعين، كل تلبية أيضا لدعوة السيد القائد، وتأتي هذه الاستجابة بهذا الشكل، إنما هو تفويض مطلق من الشعب للسيد القائد يحفظه الله. المشهد اليوم مستمعينا الأكارم كان لوحة إيمانية شعبية متكاملة، كان لوحة إيمانية حقيقة، لوحة بديعة. يعني المشهد المهيب من بيشاركوا في الساحات في الميادين يرفعون صور الكعبة المشرفة ويرددون الهتافات التي استمعنا إليها قبل قليل. هذه اللوحة المكتملة، هذه اللوحة الإيمانية الشعبية المتكاملة، هي لوحة جدد فيها هذا الشعب العظيم تفويضه الكامل والمطلق للسيد القائد، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، للقيادة السياسية ولأبطال القوات المسلحة اليمنية. اليمنيون اليوم وهم يشاركون في هذه المسيرات أعلنوا بوضوح، قالوا نحن مروبنا حيث أردتم، نحن معكم خلفكم وأمامكم، نحن نثبت ونثبت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معادلة القوات المسلحة اليمنية في وجه العدو السعودي. لا مكان في أرضنا ومواقفنا للتراجع أو الانكسار. هذا هو الشعب اليمني بطبعه وبإقدامه وبجهاده وبوعيه، وهذا ما لمسناه منه خلال كل المعارك وكل الجولات في مواجهة العدو، سواء العدو الصهيوني رأسا أو العدو الأمريكي أو من يعمل معه كأدوات السعودي أو من يعمل كأداة الأداة. ويعني حدثنا عن المرتزقة، فصائل المرتزقة في كل مكان. فعموما تحية حقيقة لكل الأحرار، لكل الثوار ولكل الغيارة من خرجوا اليوم يوجهون تلك الرسائل وتلك التحذيرات للعدو السعودي، ومن أكدوا أيضا ومن أكدوا عمليا وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة اليمنية. قبل أن نستقبل ونتحدث أيضا بمعية ضيفنا حول الموضوع، أقرأ فقط جانبا مما جاء في هذا التقرير الذي يلخص الطوفان البشري المليوني الذي كانت المليونية اليوم، بعنوان دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة. يقول التقرير تأكيدا على الالتفاف حول خيارات القيادة في مواجهة العدوان والحصار السعودي، وردا على الإفك الذي يقوده النظام السعودي لتوظيف قدسية الحرمين الشريفين في مخططاته المكشوفة، خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء عصر اليوم بمسيرة مليونية كبرى ترسيخا للمواقف والثوابت وإعلانا للجهوزية للرد
على كل الاستهدافات والإساءات التي تطاليا من الحكمة والإيمان. قال: وفي المسيرة المليونية الكبرى أيضا التي هطلت بها أمطار الخير والبركة، تدفقت السيول البشرية من كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لتضطر الحشود إلى استحداث مربعات جماهيرية داخل الميدان وفي الأروقة المؤدية إليه، وذلك نظرا لاستمرار الجماهير في التدفق حتى اللحظات الأخيرة من المسيرة. وتحت شعار دعم القوات المسلحة ومواجهة الحصار بالحصار وكشف كذبة استهداف مكة، تزين الحشد المليوني بأعلام الوطن وقوى محور الجهاد والمقاومة ورايات البراءة من المستكبرين وصورا للمصحف الشريف والمقدسات الإسلامية ليؤكد أحرار اليمن تمسكهم بكل قضايا الأمة ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني ومختلف الشعوب التي تواجه العدو الصهيوني، وكذلك استمرار اليمن في حمل راية الدفاع عن المقدسات الإسلامية العظيمة التي تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل العدو الصهيوني. والتقرير يطول حول هذا اليوم وحول رسائل الحشد المليوني الكبير، لكن جانبا من الهتافات التي زارت الحشود المليونية بها بهذه الهتافات: لله نقول بإذعان، سبحانك هذا بهتان، سبحانك يا رب الكعبة أن نصمت عن هذه الكذبة. الحشود المليونية وجهت أيضا في زئيره النصح، قال: عد يا من سمع البهتان لحديث الإيمان يمان، مؤكدين أن اليمن سيظل حامي حمى المقدسات، يمن الحكمة والإيمان، للكعبة صمام أمان، نحن على الكعبة والدين أحرص من آل إبستين، مكة نفديها بدمانا، يا من بالبهتان رمانا، مكة نفديها بدمانا، عن نصرتها لن نتوانى. هنيئا لليمن، هنيئا للأمة الإسلامية جمعاء حقيقة بالشعب اليمني.

0: بصوت قوي وهادر نسمع شيء سوى الله
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: بسم الله الرحمن عنك يلا دقت جار الساعة ساعة الرحمن.
11: تدافعت الحشود وترست الصفوف ودو الموقف، حلقت الجموع في رحاب مهد النبوة تقدس مهبط الوحي وتعبر عن فدائها لقبلة المسلمين وتحذر من خطر يهودي سعودي مشترك يتربص بالحرمين. صرخت حناجر أنصار الرسالة وحملت الراية تستهجن البهتان النجدي وتفضح أكذوبة العصر، وزعم الرياض أن اليمن يستهدف مكة المكرمة.
12: نحن الإيمان
11: قطرت الحشود هنا تحت زخات غيث ثبتت الأقدام وربطت على قلوب آذاها الدجل السعودية، فضجت ملء صنعاء تحذر الأمة من الفتنة وتحريك نزعة التكفير، وتدعوها إلى فضاء تشاركي ومسار جامع يذود عن كل المقدسات ولا يمنع كل بلد حقه في السيادة والثروة.
2: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا، وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنواياهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة، ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة. ركهنا فيها بإيمانا.
11: تعبر رسائل الحشود قرن الشيطان إلى غيره، فتؤكد أن كل نظام شارك في اتهام اليمن معني بمراجعة مواقفه، وألا يظل في موضع ملتبس يصعب معه أن يكون شقيق، فيما يزحزح نفسه عن هذا الشرف ويهرب إلى موقع آخر يتقاطع مع التآمر على المسجد الأقصى وفلسطين.
7: نقول للسعودي لا، نقول لمحمد بن سلمان لا، نحن حماية هذه المقدسات وفداءنا وأرواحنا تبذل المقدسات الإسلامية.
12: نحن شعب الإيمان، نحن شعب الإيمان، الشعب الذي يدافع عن المستضعفين في أنحاء العالم الإسلامي وعن المقدسات وسنضحي ونحلك الفداء يا مكة.
13: نحن أولى بمكة منكم يا أيها الفاسقون، فلستم أولياء لمكة، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون.
14: ابن سعود القادم.
11: هذا الخروج المليوني الماطر الغزير يضع النقاط على الحروف ويجعل الفواصل واضحة، ويقدم الرسائل معلنة دون تورية، ويؤكد أن بوسع النظام السعودي استغلال المقدسات لكن ليس الحديث عن حمايتها وإجلالها، فهذا شأن آخر يختص به أهله وليس منهم بنو سعود.
15: تبدو الجماهير إلى الساحة عظيمة الموقف تجدد تأكيد أن مكة المكرمة مهوى أفئدة اليمنيين، ثم يأتي غيرهم من عموم المسلمين، وأن اليمن وحده من يؤمل منه حماية المقدسات الإسلامية، وسبق وأثبت ذلك من الأقصى إلى مكة من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني قناة المسيرة.

طيب اهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء جميعا في كل مكان. قبل ان نستضيف ضيفنا وزميلنا العزيز في هذه الفترة المسائية ونتحدث ايضا حول مضامين هذا اليوم العظيم ودلالات ايضا ما رافق وما تزامن معها من تصريحات، منها ما جاء على لسان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية الذي استعرض اليوم إحصائيات الاعتداءات السعودية الإجرامية على اليمن خلال الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن العدو واصل خلال الساعات الماضية غاراته على عدد من المحافظات. وفي بيان مكتظب له مساء اليوم قال العميد يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F-15 و F-15 وأيضا تايفون تقريبا طائرة أخرى أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية واستهدفت محافظة تعز. أيضا العميد سريع قال إن إجمالي الغارات التي شنها العدو السعودي خلال هذا الأسبوع بلغ 300 غارة جوية بطائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدة خميس مشيط والطائف، موضحا أن هذه الاعتداءات استهدفت محافظات تعز وحجة ومأرب والجوف والبيضاء وعمران ولحج والحديدة وصعدة. وفي طبعا في السياق تأكيد أننا قلنا هذه الجرائم لن تمر دون رد رادع. هنا أيضا تصريح آخر وجديد جاء أيضا على لسان العميد يحيى سريع، بالإمكان أن نقف معه وبشكل سريع. يقول العميد يحيى سريع في بيانه كان أو في بيان مكتظب جديد قبل هذا التصريح عن إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي مصبوغة بالصبغة الداعشية ولن تمر دون رد، يعني بكل تأكيد كما جاء في هذا أو في هذا التصريح مغرب اليوم تقريبا مساء اليوم. إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي مصبوغة بالصبغة الداعشية ولن تمر دون رد. إذن نحن أمام صلف سعودي كما هو واضح يستمر في غيه في إجرامه وفي تصعيده ويعتقد أنه بذلك يهدف ويدفع اليمنيين إلى أن يتوقفوا عن تصعيدهم، لكن هم يعرفون أهل اليمن وأبناء اليمن وخبروا أبناء اليمن كيف يواجهون التحديات وكيف يتعاملون في مثل هذه المعارك مع عدو مثل هذا. سبق أن تعاملنا مع العدو مع ترامب المجرم ترامب رأسا، مع المجرم نتنياهو رأسا، واستطعنا أن نحدث شرخا في رؤوسهم، واستطعنا أن نواجههم، واستطعنا أن ننتصر عليهم بحمد الله وبفضله. فمن هو النظام السعودي أمام هذه الأنظمة الأكبر التي يعني هو يعتبر عميل لها؟ عموما للحديث بقية مستمعينا و بمعية ضيفنا سنتحدث أكثر حول دلائل يعني عدد من التفاصيل وأبعاد عدد من المواضيع والمحاور، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: بالنسبة للافتراءات وبالنسبة للمزاعم السعودية، هي مزاعم مفضوحة. يعني أبناء الأمة العربية والإسلامية هم يتأكدون يقينا أن آل سعود هم من يستهدف مكة، هم من يدنسون الكعبة المشرفة ويدنسون كل المقدسات، بل ويسعون في تدنيس أولى القبلتين، ويسعون لتمكين العدو اليهودي الصهيوني المجرم الغاصب، هذا الكيان السرطاني يسعون لتمكينه، وهذا الكلام معروف واضح. الأموال السعودية هي كلها مسخرة لخدمة القضايا أو المشاريع والأجندة الصهيونية، وهذا الكلام واضح مش فقط في اليمن بل في كل دول، في كل دول العربية والإسلامية. المال السعودي حاضر في كل نثرة وفي كل مشكلة وفي كل ما يخدم العدو الصهيوني. وفي اليمن بعد أن فشل في مواجهة وفي مجابهة أهل اليمن أو أبناء اليمن على مدى كل هذه السنوات الماضية، وبعد أن فشل في مواجهة التصعيد بالتصعيد، هذه المعادلة المباركة التي أوجعت العدو السعودي وأثرت في اقتصاد العدو السعودي من خلال الحصار ومن خلال العمليات التي تستهدف العمق السعودي وتستهدف الأماكن الحساسة والأماكن الحيوية تابعة للنظام السعودي، بعد أن فشلت دفاعاته، فشل إعلامه، فشلت تبريراته، ذهب إلى تجريب المجرب كما يقال، ذهب إلى أن يقول أنه نحن نستهدف مكة، ويدي صورة يزعم أنه على أساس بالقرب منها دفاعات جوية، وهي حاضرة هذه الدفاعات الجوية لتصدي لأي هجوم يمني. فالأمر هي واضحة عموما. سأترك الحديث هنا لأبناء اليمن والدول العربية والإسلامية، وهم يتحدثون ويردون ويفندون هذه المزاعم وهذه الافتراءات. نستمع.
1: الأخبار كلها من صباحية ربنا، الحوثيين ضربوا مكة، الحق مكة. احنا شفنا بأمة عينا الصواريخ اللي كانت نازلة على السعودية من إيران، وهم كانوا طول الليل ونقول لك ما فيش حاجة، عايشين وبناكل ومفطحين وطلعين ونخلين ومش عارف ايه، ما فيه، واحنا شايفين بفيديوهات بعينينا. طب ما تثبتولنا اللي انتوا بتقولوه المرة دي. نفسي يعني انا نفسي انا مش عارف اقول ايه. يعني انت قلت ان هما بيهاجموا مكة، الله، علشان تستعطف الناس، محدش مصدقك. اثبت ان انا مش انا. فين هو بس بروباجاندا؟ جايب لي شوية صور من معارك مع الحوثيين في الصحراء وتقول لي وكاتبين عليها شريط ان احنا مكة. لا، فين يا ابني مكة يا ابني يا حبيبي؟ ده الفيديو بتاع اليمنيين اللي ما قدروش يضربوا السعودي اللي كان بيصلي مغرق الدنيا، وقال والولا اليمني قال للتاني لو ضربته لديها لك في نص دماغك. تقول لي هيضربوا مكة؟ ايه انت هتعمل لي فيها ابو مكة محمد صلاح كل الارواح مقدسة يا بتاع الاستعطاف؟
2: صمتكم عار على استهداف وتدنيس المقدسات، سيلطخ جبين هذه الأمة إلى يوم القيامة. شفت الحوسي شو عمل؟ ودع الكعبة مسيرة. لا، ما بحكيش عن هاي، جيلة، بس بدي أحكي عن هاي المستوطنين اللي بدنسوا المسجد الأقصى يوميا وبيشتموا الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بحات المسرى. لم ترتفع الأصوات ولم نرى الغضب ولا يوجد استنفار. ليش مش مقدسات المسجد الأقصى؟ قابل زمناش، خليهم يأخذوا، خلينا مع الحوثي اللي بيودي مسيرة على الكعبة. مبدئيا الفيديو المتداول قبل سنة، واللي ظاهر بالفيديو مش الحرم المكي إنما الحرم النبوي، يعني عادي الحوثي يودي على المدينة مسيرة. اصبر شوي، خلينا أشرح لك. مسيرة كانت رايحة على الكيان وتم إسقاطها في سماء المدينة، يعني الحوثي ملوش دخل. بعدين ليش أساسا اليمنيين بدهم يستهدفوا الكعبة؟ يعني هذا أغبى قرار في العالم. لا، الحوثي مجوس روافض هدفهم إنهم يهدموا الكعبة، خلاص هذا اللي براسك مقتنع فيه جيد، بس راح أحكي لك كلام الآن أنقلك فيه على مستشفى المجانين، استعد، راح تكتشف إنك واعك بتنقط نفاق. عام 64 للهجرة الحسين ابن نمير قائد جيش يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان أمير مؤمنين الدولة الدموية، أو أعتذر الدولة الأموية عشان انت ما تزعلش وانا ظلني محايد وتصدقني. يحاصر هذا الجيش مكة ويقوم بضربها بالمنجنيق وتشتعل النيران في أستار الكعبة. أكيد في إشي غلط، مستحيل دولة بني أمية أصلهم ذهب يستهدفوا الكعبة، ولا يمكن تصير. لا بعدين كلها مرة في التاريخ بدك تمسكها عليهم. للأسف كنت حب أخذك عقد عقلك، ولكن بعدها بتسع سنوات تحديدا 73 للهجرة، الحجاج ابن يوسف الثقفي قائد جيش عبد الملك ابن مروان أمير مؤمنين الدولة الأموية يحاصر مكة مرة أخرى ويتم استهدافها بالمنجنيق ويهدم جزء من جدار الكعبة بسبب هذه الضربات. بعدها صارت طبعا المجزرة. هلقيت أنت وقعت بين إيدي. إذا أنت ضد قصف الكعبة زي ما بتدعي مضطر تتبرأ من الدولة الأموية، وهيك راح تتبرأ من سلفك الصالح أو الطالح بالأحرى. وإذا أنت ما تبرأت منهم طلعت بتأيد قصف الكعبة، وكل الهليلة اللي عملها على قصة الحوسي ودى مسيرة على الكعبة مش موضوع إيماني أما نفاق. طيب الله رأيكم.
3: عجيب أمرنا، نتفاعل على أخبار لا أساس لها من الصحة وترتفع الأصوات على شيء لا يمت للواقع بصلة، بينما الواقع والحقيقة التي تخرج من القطاع حقيقة مليئة بالأرواح التي تزهق، مليئة بالمعاناة، مليئة بالآلام، مليئة بالوداعات لا يأبه لها أحد. واحد يطلع يحكي كلمة سني شيعة بتلاقي الكل هب في الموضوع، بينما الحقيقة التي تمتلئ بالأرواح التي تزهق التي هي أقدس من أي شيء وجل في علاه، هو الذي رفع شأنها وقدسها عن كل شيء حتى عن بيته الحرام قدسها، لا يأبه لها أحد. هكذا تحول صمتنا إلى مشاركة في كل ما يحصل. تحياتي الشرفاء.
4: رفاق ابني العدو السعودي الذي يتهم الشعب اليمني باستهداف مكة، نحن من نصرنا الإسلام، نحن من رسلنا رسول الله، نحن من سمينا بالأنصار من ملك السماوات والأرض، نحن الفاتحين، نحن من فتحنا مكة.

0: استجابة لدعوة السيد القائد للدفاع عن شرفهم الإسلامي والمقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة، خرج أبناء مديرية الخوخة الساحلية في مسيرة حاشدة يتقدمها الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، أعلنوا فيها دعمهم للقوات المسلحة وثبات موقفهم في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدين أن افتراءات العدو السعودي بحق شعب الإيمان والحكمة ستبوء بالفشل.
1: وندين ونستنكر بما اتهم به آل سعود المجرم محمد بن سلمان الذي اتهم الشعب اليمني أبناء الحكمة أبناء الإيمان والحكمة، الذي قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية، الذي يدعي لهم اليوم بالافتراءات الكاذبة والبهتان، هو فاشل بكل فشله واليوم يغطي على فشله.
2: ما يدعي النظام السعودي من استهداف الشعب اليمني لمكة كما يدعي فهذا كذب واضح وافتراء كبير. الشعب اليمني الذي وصفه الرسول بالإيمان الإيمان يمان والحكمة يمانية لا يمكن ويستحيل أن يستهدف المقدسات. الشعب اليمني هو الذي يدافع عن المقدسات.
3: خرجنا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية الكبيرة الحشد الكبير تلبية لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله والنفير العام، وأيضا لنثبت للسعودي أننا حماة البيت، ليس نحن من نشكل خطورة على البيت الحرام، هم من يشكلون خطورة على البيت الحرام بإدخالهم الصهاينة اليهود إلى مكة. أما نحن من نقاتل الصهاينة، نحن من فرضنا انحصار عليهم على الصهاينة عندما حاربوا أخواننا في غزة.
4: فلقد شهدنا اليوم من هذه المسيرة المباركة من أبناء الخوخة النفير المتميز المتبارك العظيم الذي لم يشهد له مثيلا من قبل.
5: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار.
0: مسيرة أخرى شهدتها مديرية حيس بمحافظة الحديدة، خرج فيها أبناء المديرية ووجهاؤها دفاعا عن المقدسات الإسلامية وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب قواتهم المسلحة وتأييدهم لمعادلة الحصار بالحصار.
6: نحن نؤكد بأننا أنصارا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نحن القبائلنا وأجدادنا من الأوس والخزرج من ناصر رسول الله، لذا ولن تجد من يمس كرامة مكة المشرفة. وكل ما يقال من إعلام مزيف للنظام السعودي ليس له أساسا من الصحة.
7: ندين ونرفض رفضا قاطعا الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقر الشيطان العدو السعودي ضد شعبنا باستهداف مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء،
8: ونحن متمسكون ومفوضون القيادة العليا قيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكل القيادات العسكرية والسياسية، ونقول لهم نحن معكم. كم نحن مشتاقون لهذه الجلسات ولهذه المسيرات منذ 8 سنوات.
0: احتشاد هو الأول من نوعه في مدينتي حيس والخوخة بعد طرد تحشيدات العدو السعودي، سجل خلالها أبناء المديريتين موقفا خالدا يعبر عن أصالتهم.
9: هذه أولى مسيراتهم التي يخرجون فيها بعد أن طردت تحشيدات العدو السعودي من مدينتهم. أبناء مدينة الخوخة الساحلية أعلنوا تأييدهم للقوات المسلحة وأكدوا أن أكاذيب النظام السعودي لن تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، لأن هذا النظام فاقد للأهلية. من مدينة الخوخة الساحلية سمير المترد المسيرة.
10: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
11: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
10: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
11: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمضان.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، ولكن هذه المرة ومعنا ضيف عزيز واسمه عبد العزيز أيضا، الزميل العزيز الصحفي الإعلامي المحلل السياسي وكلهن. مساء الخير عبد العزيز القدمي. أهلا وسهلا
1: بك. أنا وأخي العزيز والحبيب والصديق الغالي الأستاذ أحمد الصنعاني، وتحية طبعا للزميل أيضا محمد التيلمي، وتحية لكل الزملاء الأعزاء عبر أثير إذاعة آفاق، وتحية أيضا لكل المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة الرائعة، وأيضا الذي هي من الإذاعات القلائل التي تصل إلى مناطقنا وإلى يعني محافظاتنا، وهذا يشرف جدا ويشجعنا إحنا دائما. شرف الوجود معكم.
0: الحمد لله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإحنا نعم. كلنا نتكامل يعني نعم في كل مجال. طيب اليوم يعني إحنا أمام أحداث ومتغيرات كثيرة، نبدأ من المشهد الأبرز، المشهد اليماني الإيماني العظيم في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات، وكان عنوان مسيرات اليوم كان واضح وحمل رسائل أيضا، منها تأكيد أن يعني إلى جانب القوات المسلحة اليمنية ومعادلة الحصار بالحصار في مواجهة العدو السعودي، وأيضا في المسار الآخر فضح أكذوبة وافتراءات ومزاعم العدو السعودي الذي يعني يزعم أننا نستهدف مكة. كيف قرأت هذا الحدث اليوم وهذا الميدان وهذا الخروج؟
1: نعم. طبعا أولا السيد يحفظه الله اسمها بهتان، لا أعتقد أنه أعدل اسم ل ادعاءهم أننا استهدفنا مكة المكرمة. تسميتها بالبهتان باعتبار أنها من أعظم ما يعني من أعظم الكذبات وأكبرها وأسوأها وأحقرها، ولذلك أسمع السيد حفظه الله بالبهتان كما أسمع القرآن الكريم يعني في قوله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. وبالتالي الشعب اليمني خرج اليوم، يعني ليس غريبا على الشعب اليمني هذا الخروج الكبير، لأنه الشعب الذي ما إن أساء ترامب إلى الكعبة وإلى مكة حتى خرجنا ونحن الشعب الوحيد ربما في العالم الإسلامي. الشعب الذي نصر غزة وقدم حكومة كاملة في هذه المعركة، الشعب الذي أيضا قدم عشرات القيادات من القوات المسلحة في معركة الدفاع عن غزة، الشعب الذي تحمل عناء الحصار وعناء العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني فضلا عن العدوان السعودي الإماراتي، وهو أصلا في أساسه هو حرب على الموقف اليمني البطولي المحترم دائما من كل القضايا المشرفة. ثم يأتي اليوم ليتهم هذا الشعب العظيم باستهداف مكة، هذا البهتان وهذا التزوير الكبير والتاريخي والذي لا نظير له. يعني الشعب اليمني اليوم خرج خروج كبير ليؤكد هويته الإيمانية، موقفه الإيماني، انتماءه لهذه المقدسات، وليدحض افتراء آل سعود كما دحضها على مستوى الإعلام ووسائل التواصل، وكما دحضها أحرار العالم يعني إلى جانبنا خلال اليومين الماضيين. مشهدية الخروج اليوم مشهدية غير عادية، لأنها مشهدية تقدم صورة حية عن الشعب الذي يعشق بيت الله الحرام ويعشق الكعبة وهو مستعد للتضحية من أجلها.
0: نعم.
1: وهذا على العكس تماما من فرية العدو.
0: نعم.
1: لأن فرية العدو ادعاء العدو لاستهدافنا لمكة لا يأتي فقط لمجرد أنه احنا نستهدف مكة هكذا لأن احنا مجموعة من المنفلتين إلى آخره. دعاء العدو أننا استهدفنا مكة وراءه أرضية أننا أصلا لا نؤمن بالكعبة، لا نقدس الكعبة، لا نحترم الكعبة، الكعبة ليست مهمة بالنسبة لنا. هذه الأمور كلها يعني وراءه أصلا منهجية تكفيرية.
0: نعم.
1: هذه الدعوة وراءها منهجية تكفيرية وإن كانت عبارة عن دعوة سياسية يستخدمونها.
0: نعم.
1: لكن لديهم من الأرضية التكفيرية ما يؤهلهم لأن يستخدموها.
0: نعم. وفيها يعني يبررون لها ويقدمون كل الـ يعني ما يدلل على أساس هذا البهتان. طيب إذا جئنا أستاذ نتحدث عن الدوافع، يعني كما أشرت لها دوافع سياسية، لو جئنا نتحدث في هذه الجزئية يعني هل هي يعني نقول يعني لاستثارة العواطف للشعوب العربية والإسلامية، أم هي رسالة لما يسمى تحالف مكة، أو ما هي المغازي، أو هي دافع، أو ربما من منطلق أنهم فشلوا كما فشلوا سابقا طبعا في مواجهة العمليات اليمنية والضربات اليمنية في هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار؟
1: هو تعبير عن الفشل في كل الأحوال. يعني السعودية تقريبا هي من أكثر دول العالم تشكيلا للتحالفات.
0: نعم.
1: وقعت السعودية مع باكستان اتفاقية دفاع مشترك، ووقعت مع تركيا وباكستان تحالف مكة والدفاع المشترك، وشكلت التحالف البحري لمكافحة الإرهاب أو فيما هو هذا اللي هو كذا لأكثر من 41 دولة، وشكلت تحالف عاصفة الحزم أكثر من 17 دولة، وشكلت أيضا التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي كان في 2015 أيضا أو 2016 عندما تم استقبال ترامب في تلك المرحلة بقرابة 56 دولة إسلامية تقريبا، كانت إيران هي الدولة الوحيدة التي لم تدخل في هذا التحالف.
0: نعم.
1: السعودية أكثر دولة في العالم ربما بعد الولايات المتحدة شكلت تحالفات، والتشكيل التحالفات هو عبارة عن محاولة أو تقديم غطاء دولي وإقليمي للجرائم والاعتداءات التي ترتكبها سواء كانت الولايات المتحدة أو السعودية في عملياتها. فهذا الادعاء هو تعبير عن الفشل.
0: نعم.
1: والفشل أخذ ثلاثة مستويات في هذه المرحلة بالتحديد. المستوى الأول، كانت السعودية تراهن أن العالم سيقف إلى جانبها بمجرد أن نصل إلى باب المندب، باعتبار أنها قد اشتغلت في الجانب الإعلامي وفي جانب الدبلوماسي وفي كل الجوانب أنه حول مجانين.
0: نعم.
1: وإذا وصلوا باب المندب عطوا على الناس كلهم وقضوا وإحنا ما تلنوا به، وبالتالي على العالم أن يذهب ليحل مشكلته مع الحوثيين وإحنا جنبه. وصلت صنعاء إلى باب المندب وقدمت كل التطمينات وأكدت على الجميع أن هنا دولة في صنعاء تلتزم بكافة المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات، وأن هناك قواعد اشتباك حتى مع الأمريكي الذي خضنا معه معركة في البحر، طالما لا يعتدي على بلدنا فسيبقى آمنا في البحر لا مشكلة لدينا.
0: نعم.
1: كما بقي السعودي آمنا في البحر طوال فترة الطوفان أكثر على سبيل المثال، وبالتالي أفشلت هذه السردية، أفشلنا سردية العدو السعودي في هذا الاتجاه. وبالتالي أعتقد أنكم لمستم أن هناك كانت جلستين لمجلس الأمن الدولي.
0: نعم.
1: ولأول مرة تعقد جلستين بشأن اليمن في أقل من أسبوع، والغاية كانت هو حشد الطاقات والمواقف الدولية لانتزاع قرار دولي يشرعنا العدوان على اليمن، أو يعني يخرج بتحالفات جديدة للعدوان على اليمن. ولأول مرة أيضا اجتماعين لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خلال أقل من أسبوع لم تخرج حتى ببيان إدانة، وهو السقف الأدنى الذي كانت تحرص السعودية وأمريكا في بعض المراحل على أن تخرج به من جلسات مجلس الأمن التي كانت تعقد في فترات سابقة. وهذا فشل ذريع، فشل استراتيجي للسعودية، والعالم كله يعرف. والسيد صلى الله عليه بالأمس قال السعودي يشعر بالحنك من بعض القوى الكبرى والدول والمجتمع الدولي. والمجتمع الدولي ما هو حنج فينا، يعني المجتمع الدولي أحجم اليوم عن المشاركة إلى جانب السعودية في المعركة، يعني لحسابات خاصة به، حسابات إقليمية وحسابات دولية.
0: نعم.
1: ولما سيدفعه من ثمن، وبالتالي الأمريكي مثلا ليس مستعد الآن أن يكون جزء من معركة في مواجهتنا، وهو يعني يواجه تحدي هرمز وتداعيات الكارثية الذي أصبح العالم كله يواجهها، فالأمريكي ليس مستعدا، وهكذا يعني بقية الجوانب. عموما هذا المستوى الأول من الفشل السعودي. المستوى الآخر، السعودية كانت تراهن أنه إذا لم ينتفض العالم في مواجهتنا حرصا أو حماية للملاحة الدولية فسينتفض العالم لمواجهتنا حماية لإمدادات الطاقة العالمية.
0: نعم.
1: باعتبار أن السعودية واحدة من أهم عوامل استقرار سوق الطاقة في العالم، وبالتالي السعودية كانت تعتقد وعملت لهذا دبلوماسيا وسياسيا، انه وصلت السعودية خلال الثلاثة الايام الماضية الى صفر انتاج نفطي. ولكن العالم ايضا تعايش مع هذا الموقف، صحيح هناك ارتفاع في الاسعار وهناك كثير، لكن ايضا العالم ليس مستعدا ان يخوض معركة، وبالتالي رفضوا كل العروض السعودية والخطوات السعودية التي كانت تدفع بهم في اتجاه هذه النقطة في مسألة الحرب علينا. أيضا قبل ما نتكلم عن المسار الثالث من الفشل، التحالفات التي عقدتها السعودية كلها أصبحت شرابا بقيعة. هذه التحالفات لم تستطع أن تحل مشكلة السعودية التي حاولت أو تخططت في المؤسسات الدولية تحت مسمى الملاحة، ثم تحت مسمى حماية مصادر الطاقة. أيضا التحالفات التي عقدتها السعودية فشلت، لم يتبقى للسعودية إلا هذه الورقة، وهي الورقة الأخيرة، ورقة استهداف مكة، ورقة البكاء على المقدسات وحماية المقدسات وإلى آخر من هذه الأمور. لأن هذه الورقة يراهن السعودي أنه سينجح في تمريرها على العالم الإسلامي، سيحشد من خلالها مقاتلين، سيجمع من خلالها دول عربية وإسلامية تقف إلى جانبه في المعركة وإلى آخره. ومع ذلك أنا سمعت كثير من السعوديين خلال الأمس واليوم يشعرون بخيبة أمل غير عادية، يبكون من الخذلان الذي يتحدثون عنه، مع أنه ما فيش خذلان ولا
0: لم يتوقعوا يعني هم لم يتوقعوا يعني أن استخدموا هذه الورقة التي ربما هي الأخيرة.
1: نعم لم يتوقعوا، كانوا متوقعين بأنه بمجرد أنك تقول استهدفوا مكة وأن هناك كبار من العالم الإسلامي
0: سيتداعى نعم ويقف معهم،
1: ويقولوا لك يا ابن سلمان أنت اختار وإحنا نلبس، ولا أنت البس وإحنا نخضع لذلك،
0: فصل وإحنا نلبس.
1: كانوا يعتقدوا هكذا السعوديين، وذلك يتحدثوا بمرارة عندما تستمع للسعوديين في اليوم وأمس، يعني يتحدثوا كأنهم سيبكون.
0: وربما يعني استاذ يعني لانها نجحت هذه الحيله سابقا في العدوان علينا، وحشدوا من تحت هذا العنوان يعني من السودان ومن مختلف البلدان ايضا، وكان هناك استجابه.
1: انا اذكر في العدوان علينا فقط، بل نجحت سابقا حتى في العدوان او في الحرب العراقيه الايرانيه على عفوا في الحرب العراقيه في حرب العراق، يعني عندما بالحرب الخليج
0: نعم
1: عندما بحرب الخليج الثانيه،
0: نعم
1: مع أن العراق طبعا وهذا لا يمكنه عاقل أنها تكفت كارثة باحتلال الكويت، لكن واحدة من أشكال الدعاية السياسية التي استخدمتها السعودية هي المسألة أن صدام يستهدف الكعبة، وأن صدام لديه عاهرات، وأن صدام كذا، وهذا منطقة يعني. وداود الشريان تحدث عن هذا الموضوع في بودكاست الشرق الأوسط تقريبا، أو في برنامج الشرق الأوسط، وأعتقد الفيديو منتشر بشكل واسع، أعتقد الذي تحدث فيه عن الدعاية السياسية، وقال كل ما دسيناه في تلك المرحلة من دعاية سياسية حاولنا فيها أن نستجر العواطف الدينية للناس كانت كاذبة. والدليل أنه يعني بمجرد أن استجمعوا مواقف كثيرة عادوا واستعانوا بالغرب، وجاءوا بأكثر من 700 ألف جندي أمريكي وغربي ليحرروا يعني الكويت على سبيل المثال، وانتهت كل تلك الدعايات انه انت تحمي مكه، وبعد رجعوا الناس في جدل هل يجوز الاستعانه بالمسلم على الكافر الى اخره. السعوديه ليست اول مره تستخدمها، لكن للامانه الجديد هذه المره هي امرين. الامر الاول حجم الدعايه الاعلاميه والسياسيه والدبلوماسيه التي سخرت لهذه العمليه لهذا الافتراء، تقريبا لا نظير له. يا رجل لم يتبقى يعني في بعض البلدان يا أستاذ أحمد مع الدقيق إلا عقال الحارات يصدروا بيانات إدانة لاستهداف مكة. وأنت تخيل يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني هذا الادعاء في هذه المرة هو خطير جدا. لماذا أيضا؟ لأننا يعني الموقف الذي وقفنا فيه إلى جانب غزة كان موقفا مشرفا، كان موقفا تاريخيا، ولعلك تتذكر قصة تلك المرأة أو تلك النسوة، وهي قصة ربما من الخيال لا أظنها واقعية، لكنها تشرح الواقع. تلك النسوة من القرية التي يعني تعرضنا للاغتصاب والانتهاك وبقيت واحدة ويعني لم تستطع أو يعني خرجوا ولم يفعلوا بها شيء، حمد نفسها واجهت فم بشراسة وبالتالي اضطروا يقتلوها، اضطروا يعني علشان يغطوا مشكلتهم يقولوا كلنا عيال الكلب يعني. فالسعودية حريصة أيضا في هذه النقطة أن تسود صفحتنا البيضاء التي رسمها اليمن من دمائهم ومن دماء أبطاله ومواقفه المشرفة في إسناد غزة. العالم الإسلامي لم يكن يكترث بنا لا سلبا ولا إيجابا في كثير من المراحل الماضية، ولم يكن يعرفنا. هذا الكلام قال حتى الدكتور مثلا البحيصي، قال لو سألتني قبل 7 أكتوبر عن اليمن وعن أن اليمن ستسند غزة أو أن اليمن يعني سيكون لها دور، كنت أقول لك يعني
0: كلام من الخيال.
1: لكن بعد 7 أكتوبر أصبحت اليمن شيئا مختلفا في عين كل مسلم، بل في عين كل عرض من أحرار العالم، بل حتى في عين عيال أبستين يعني، وفي عين الملاعين أصبحت اليمن شيئا مختلفا. وبالتالي تكتشف أيضا هذا الإدعاء. لماذا السيد ربما أعتقد أن غضبه وأن الاستياء من هذا الموقف كان أكبر من الاستياء من الموقف السابق؟ لهذه الاعتبارات. نحن اليوم أصبحنا صوتا مرتفعا في العالم الإسلامي وصورتنا أصبحت واضحة في العالم الإسلامي.
0: نعم.
1: وبالتالي عندما نرفض، عندما نبدد شائعات العدو، عندما نفند ادعاءاته، هناك من يستمع إلينا. كثيرين في العالم الإسلامي اليوم، زمان ما كان الموضوع، كان يعني للأسف الشديد
0: مصدق العدو السعودي بشكل
1: كما قال السيد حسن تتجاوز في حقها مظلومية الشعب الفلسطيني. كان إذا بحرب في غزة يصيح العالم، لكن إحنا قصصنا 265,000 غارة جوية ولم تكن قنوات العالم حتى يعني تغطي هذه الجرائم يعني. وهذا يعني هذا مضايقة مهمة، لذلك كان الموقف كبير وعظيم بحجم الموقع الذي نحن فيه اليوم في العالم. لكن للأمانة أيضا يا أستاذ أحمد، وهذه نقطة مهمة، العالم الإسلامي اليوم واعي بشكل كبير. ندخل إلى أي صفحة من صفحات الدول التي أدانت الحادثة أو الهيئات والمؤسسات العلمائية،
0: شعوبها يردوا عليها ربما
1: يا رجل. تعليقات يعني تعليقات من كل دول العالم حتى تشعرك بالاعتزاز، لأن العالم اليوم أصبح واعي بشكل كبير جدا. وأن مواقف يعني هو بالأخير مثلا الأستاذ نصر الدين عاور قبل أيام بيقول بعض الإخوة في نكاش، قال نحن عندما نفند ادعاءاتكم بأننا استهدفنا مكة لا نفندها خوفا منكم يعني. نحن نفندها لأننا نقدس مكة أكثر منكم جميعا، ولا أنتم كأمة إسلامية ماذا فعلتم لفلسطين؟ هذه الهبة التي كان السعودي يتطلع إلى أن تكون، وما يزال يعمل على أن تحدث. كان يفترض أن تتوجه باتجاه المسجد الأقصى المبارك الذي يدنسه الصهاينة مقاطع فيديو أمام العالم وعلى مرأة ومسمع من الجميع. يعني أليس المسجد الأقصى هو القبلتين وثالث الحرمين؟ لماذا لم يقف الناس هذا الموقف حتى يعرف الناس أنه أيضا هذه المسألة كثير من دول العالم التي أدانت الحادثة والعلماء والآخرين ما من أحد منهم تحدث عن انتهاكات العدو الصهيوني بالمسجد الأقصى منذ 70 عام. لماذا؟ لأن أمريكا تريد لهم هذا الموقف، لأن السعودية تريد هذا الموقف. فهذا هو عبارة عن حتى المواقف والجهاد وإدلاء كلمة الحق، كلمة حق مدفوعة الأجر، كلمة حق كما تريد أمريكا. عندما أرادت أمريكا جهادا في أفغانستان هب كل هؤلاء، وعندما أرادت أمريكا جهادا في سوريا هب كل هؤلاء، وعندما احتلت أمريكا أفغانستان نفسها وكان يفترض أنه كما جاهدنا الروس في أفغانستان نجاهد الأمريكان، دس هؤلاء جميعا رؤوسهم في التراب وسكتوا لأن هذا سيغضب أمريكا، وكذلك الحال في فلسطين.
0: نعم. على أقل تقدير أستاذ عبد العزيز، يعني عزاءنا في هذا كله أن الشعوب باتت تدرك وتعرف يعني أنه الشعب اليمني هو الشعب الذي تفتخر به الأمة ككل يعني حقيقة، وهم من يتمنون أن يكونوا جزء من الشعب اليمني، وهم يعرفون موقف الشعب اليمني الوحيد المناصر لغزة يعني بكل صدق، وما هو ما ما ما هو صادر عن سلطاتهم أو عن أنظمتهم يعني تظل مجرد مواقف رسمية لا تعبر يعني بالضرورة عن الشعب، وهذا عزاءنا في هذا يعني في ذلك. طيب اسمح لي أيضا واستفيد أيضا من الوقت. والآن المستمع الكريم بيتساءل ومنذ صباح اليوم والشغل الشاغل في بالنا يعني ما تحدث أو ما حدث مساء أمس وفجر اليوم أيضا بالأصح، اليوم العميد يحيى سريع أعلن قال إفشال المخططات الأمنية في أو مخطط طبعا للعدو السعودي، يعني تحدث عن هذا أو قال محاولات إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي مسبوغة بالصبغة الداعشية ولن تمر دون رد. نعم يعني تعليقا على هذه استخدام هذا التحديد الجزئية بالصبغة الداعشية، يعني ما الذي كان يعنيها العميد يحيى السريع من خلال ذلك بالنظر إلى الواقع؟
1: نعم أنا أعتقد أنه هذه العملية لو كنا في الوضع غير الوضع الذي نحن فيه الآن ربما لا أعلنها الجانب الأمني ولو كانت مرتبطة بالعدو. نعم هو فيها في زاوية من زواياها عسكرية من ناحية مسألة المسيرات وعملية التصدي ومحاولات الإسقاط، أو ولكن أيضا هناك جانب أمني في العملية ومخطط إجرامي للعدو ولأدواته أيضا استخدم فيه العدو إمكاناته من ناحية المسيرات وغيرها واستخدم أيضا العدو أدواتي على الأرض ربما ببعض يعني هو من المبكر الحديث عن أي تفصيل من التفاصيل.
0: نعم
1: نترك هذا للجانب، لكن في بشكل عام يعني نعرف نحن ما هي الصبغة الداعشية. الصبغة الداعشية صبغة المحاولات التفجير، ارتكاب جرائم بحق المدنيين ويعني انتحارية، محاولات استهداف الناس وقتلهم، محاولات ارتكاب جرائم الإعدام الميدانية، محاولات يعني القتل بطريقة أو بأخرى، أمور كثيرة
0: ومن ضمنها عملية التحليق بالطائرات المسيرة.
1: أعتقد أن قضية الصبغة الداعشية ترتبط بما دون مسألة الطائرات، لأن الطائرات عمل عدائي واضح.
0: نعم
1: يعني ومركزه واضح وحتى أعتقد أن القوات المسلحة تستطيع أن تحدد من أين جاءت وأين ستذهب إذا ما تمكنت بعضها من العودة.
0: نعم
1: لكن في نهاية المطاف الأمر جلل، فهناك عملية نوعية أعتقد أنه من المبكر الحديث عنها وعن تفاصيلها، ويبقى للقوات المسلحة والجانب الأمني أيضا حق الحديث أو الإحجام. لكن
0: بالمجمل يعني ولو قاطعتك أستاذ في هذا الجزئية تحديدا على مستوى الرد، يعني هو جاء تأكيد على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية قال يعني يعني تعقيبا على هذا أو في ختام هذا التصريح المكتظب لن تمر دون رد أي هذه المحاولات. وبالمناسبة أيضا قبل قليل أو ونحن نتحدث الآن في هذه الأثناء إعلام سعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطر، قبلها الإعلام السعودي ذاته يتحدث عن إنذار في خميس مشيط، وقبلها أيضا في العلا أو في العلا وفي جدة والطائف أيضا، يعني كما تفيد بعض الأنباء يعني في ينبع أيضا، يعني هل ذلك في إطار؟
1: ما لا يعرف الطائف هي تعتبر جزء من منطقة مكة المكرمة، يعني وعيال كلبهم بيستخدموا هذه الفرية في مسألة إنه يعني إنه إحنا استهدفنا مكة. على العموم هذه أنا أعتقد إنه حتى هذه الأنباء حول مسألة هي ما تزال في المستوى المعروف أو في المستوى القائم حاليا من الاستهدافات والضربات. وأظن أن مسألة الرد على هذه العملية، وأنا قلت أن في المجمل أن هذا الإعلان يحمل أمرين مهمين. الأمر الأول أن ما أراده العدو من هذه العملية التي ربما تحمل عدة أوجه، عملية عدوانية مكتملة وبصبغة داعشية، الأمر الأول أنها فشلت ويعني خابت ولم تنجح في تحقيق أهدافها ومعالاتها.
0: الحمد لله.
1: الأمر الثاني هو الرد على هذه العملية. في الغالب العمليات ذات الطبيعة الأمنية خصوصا إذا ما تجاهلنا موضوع مثلا المسيرات واعتبرناها عملية أمنية منفصلة.
0: نعم.
1: فالعمليات ذات الطبيعة الأمنية في الوضع الطبيعي أو حتى في الوضع العسكري في مستويات معينة لا تحتاج أو لا يكون هناك رد عسكري عليها في عمق العدو.
0: نعم.
1: ربما يفكر الناس في عمل أمني مشابه، يعني ربما لا أقول عمل مشابه لأنه من الصعب، إحنا بالنسبة لنا كثير من الممارسات لا
0: أخلاقنا ومبادئنا
1: ولا دين أصلا حتى نفعلها.
0: نعم.
1: لكن في نهاية المطاف الرد الحديث العسكري المباشر عن الرد وحتميته يؤكد أن هناك أو أن القوات المسلحة وصلت إلى مستوى متقدم من توازنات الرد العسكرية. القوات المسلحة التي كانت ترد على مسيرة كانت تحلق في سماء اليمن وتسقطها القوات المسلحة، الأصل أنه خلاص حلقت أسقطناها، يعني أفشلنا
0: ومع ذلك يأتي الرد
1: عليها.
0: نعم.
1: في عمق العدو
0: الله.
1: ما بالك بعملية من هذا النوع. الرد يعني مؤكد بناء على ما رسخته وكرسته القوات المسلحة من معادلات عسكرية، والرد بإذن الله سيكون يعني مؤلم للعدو، وما دمنا يعني ما دامت القوات المسلحة وقفت عند هذا المستوى، عند مستوى الإعلان الشامل عن فشل العملية وعن الرد، فنحن أيضا كمراقبين ومحللين ومتابعين يعني من الصعب علينا أن نتجاوز هذا المستوى.
0: نعم.
1: لانعدام المعلومة أولا، وثانيا حتى لو امتلك بعضنا المعلومة يعني من مصادر معينة من الصعب الحديث عنها، لأن المصلحة الآن العسكرية والأمنية
0: تقتضي. نعم.
1: أن نقف عند المستوى الذي تقف عنده القوات المسلحة.
0: أحسنت. طيب أيضا في هذا الإطار وفي سياق التصريحات اليومية التي يعني يظهر فيها العميد يحيى سريع بتصريحات مقتضبة، من ضمنها ما تم الإعلان عنه تقريبا مساء اليوم عند الساعة 9:15 عن إحصائية وعن توثيق لما شنه الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية. اليوم قال العميد 26 غارة جوية شنها طيران العدوان، وبعدها يحدد نوعية هذه الطائرات ومن أين أقلعت، وتحدث أيضا في تصريح اليوم إجمالي الغارات التي شنها العدو خلال الأسبوع، يعني قال 300 غارة جوية وحدد أنواع طائرة F-15 وتايفون أيضا، ومن أين أماكن الإقلاع وأماكن القصف أيضا بالضبط، وأيضا وأين ضربت. يعني ماذا يشير هذا التوثيق اليومي يعني بمجملة، يعني ونحن أمام في ساق المعركة.
1: هذا المتغير في البيانات العسكرية كان واضحا لأن العدو السعودي حرص منذ بداية التصعيد الأخير أن يكون خارج الملعب، أن يقدم صورة للعالم أنه ليس صاحب القرار أو أنه ليس من يخوض المعركة، لدرجة أن العدو السعودي ذهب إلى المنظمات الدولية وإلى الكثير من المؤسسات من مراكز يعني من حتى المؤسسات الإعلامية الكبرى حول العالم، وعمل على طمس وعلى مسح يعني غالبية إرشيف الحرب، يعني ليقول للعالم بأنه هو يعني أن من شن الغارات هي عبارة عن قوات جوية يمنية وإلى آخره. وبالتالي تتعمد القوات المسلحة لمواجهة حملة العدو الدعائية، وللأمانة ماكنة العدو السعودي الدعائية ماكنة كبيرة جدا.
0: نعم.
1: يعني ربما في الوسط العربي والإسلامي وعلى مستوى الشرق الأوسط هي تتجاوز ماكنة العدو الصهيوني نفسه. يعني عمل يعني القوات المسلحة تحرص على ذكر أسماء الطائرات ومن أين انطلقت لسببين. السبب الأول أنه من حيث المبدأ يعرف الجميع أنه حتى في الوضع الطبيعي نحن لا يعني مثلا كقوات مسلحة يمنية ما عندنا طائرات F-15 ولا الطائرة الأخرى اللي تحدث عنها العميد حيث الجائرة.
0: نعم.
1: يعني إحنا عندنا ميج معنا كذا F-5
0: القديمة معروفة
1: هذا على افتراض أن ما أن من ينفذ الغارات هذا واحد. اثنين يعني إذا تحدثنا عن أن القوات المسلحة اليمنية كما يدعون، أنا ما أسمعهم أصلا قوات مسلحة كذا هي سرية.
0: نعم.
1: لكن يدعون أنها هي من شنت الغارات، فمن أين انطلقت؟ نحن نحدد كقوات مسلحة من أين انطلقت وإلى أين عادت، هذه النقطة الثانية التي نكشف بها زيت ما يدعون. النقطة الأهم في هذا أننا نقدم الأدلة لشعبنا وللعالم أننا نعرف يعني أن إمكاناتنا يعني في مسألة الرفض ومعرفة من أين جاءت الطائرات وما الذي فعلت أصبحت كبيرة، وبالتالي نعرف عدونا بشكل واضح ونحدد خصمنا بشكل دقيق وواضح جدا. في نقطة أيضا مهمة أشار إليها الأستاذ عبد القادر المرتضى قبل ساعات،
0: أنا كنت أريد أن أسألكم في هذا السياق، يعني أنه أعلن عن قال عبر وسيط ثالث عن مصير الطيارين الاثنين.
1: لاحظ أن السعودية إلى الآن لم تعلن أننا لم تعلن أنها تنفذ عمليات جوية عندنا
0: أصلا، عدد تقدم نفسها على أنها وسيط.
1: نعم، وبالتالي لم تعلن أننا أسقطنا طائرة. الآن عندما يعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، يعني أنا يعني إحنا نقول دائما الأستاذ عبد القادر المرتضى حينما يغرد في بقية الجوانب هو يغرد كواحد منا يعني أو حتى كواجهة سياسية وإعلامية للبلد، هذا طبيعي.
0: لكن لما يغرد في موضوع هو ملفه، هو يعني
1: نعم رئيس اللجنة عندما يغرد في ملفه فهو يغرد من منطلق المسؤولية.
0: نعم،
1: عندما يقول بأن هناك طرف ثالث كان وسيطا أو يحاول معرفة مصير الطيارين، هذا إقرار سعودي ونحن لسنا بحاجة لهذا الإقرار، لكن نحن نعرف سعودي أمام العالم. أما بالنسبة لنا إحنا بالنسبة لنا ما عاد الموضوع ما يفرقش، ونحن نعرف بأن من يقتلنا هو العدو السعودي، من يعتدي علينا من يحاصرنا من يفعل كل هذا هو العدو السعودي، لكن أمام العالم هذه شواهد مهمة جدا لتفضح العدو السعودي. وأعتقد أن صنعاء كانت حريصة على هذا الموضوع، وإلى الآن هي يعني هي لم تكشف هل أسرت الطيارين
0: بالضبط
1: أم لم تأسرهم، هل مات هؤلاء الطيارين وهي تحتفظ الآن بالرفات، هل ما هو لا شيء من هذا كله. وأعتقد أنها كانت تنتظر هذا الموقف السعودي بشكل أو بآخر. اليوم السعودية أمام مفترق طرق، إما أن تنفي ما قاله عبد القادر المرتضى مثلا وتقول أنه ليس لدينا طيارين ولم نطلب الكشف عن مصيرهم أصلا، وإما أن تقر بالأمر وبالتالي هي تفشل أو تقضي على كل ما كانت تروجه من سردية طوال الأيام والأسابيع الماضية.
0: نعم،
1: أو أن تتجاهل الأمر، وهذا ما تفعله السعودية الآن. لكن كم ستتجاهل الأمر؟ إذا تجاهلته اليوم فلن تتجاهله غدا، وأعتقد أن صنعاء ستكون حريصة أي إن كان الحال، سواء كانوا أحياء أم كانوا رفات، ستحرص صنعاء على أن يكون الأمر إذا وصلوا إلى أي شكل من أشكال التفاهم أو الكشف عن المصير أو حتى يعني التبادل، ستحرص صنعاء على أن تعلن هذا الأمر للناس. وبالتالي لا تستطيع السعودية أن تحتفظ بهذا الصمت إلى ما لا نهاية، ولا تستطيع السعودية حتى أن تقنع صنعاء أن وصمتوا عن هذا الموضوع وتعالوا نذهب حتى في مسار غير معلن لحل هذه الإشكالية، لأن صنعاء يعني لأن هذا بالنسبة لصنعاء ضربة في الصميم.
0: نعم،
1: يعني هذا من أهم الشواهد الآنية واللحظية التي تعزز السردية اليمنية التي تقدمها لكل العالم حول العدوان على اليمن وتفاصيله ومن يقوده ومن يشن عملياته إلى آخره من التفاصيل المرتبطة بالحرب.
0: نعم، طيب يعني قبل تقريبا أيام سمعنا عن أن هناك رغبة سعودية لتنفيذ هدنة من أسبوعين.
1: نعم،
0: يعني وما إلى ذلك من ترتيبات، يعني يعني سواء صدقت هذه البيانات أو التسريبات أم لم تسقط، يعني تصدق بشكل عام، كيف تقرأ موقف صنعاء وهي تنفذ وهي تمضي في هذه المعركة في وفي هذه المعادلة، التصعيد بالتصعيد وأيضا الحصار بالحصار؟
1: نعم، أنا أعتقد أنه صنعاء يعني لن تقبل بمثل هذا العرض، يعني لمجرد القبول أو لمجرد أنه يكون في عرض من هذا النوع دون أي جدية حقيقية ودون أي الموقف بيننا وبين السعودية لا يحتاج إلى يعني مثلا إلى الكثير من التفاصيل. السعودية تستطيع اليوم أن تعلن إنهاء عدوانها على اليمن، وتستطيع اليوم أن تعلن إنهاء حصارها على اليمن، وتستطيع أن تعلن أن مطارات اليمن ومانع اليمن آمنة وأن التحالف لم يعد متدخلا في هذا الأمر، وتستطيع أن تسهل آليات تبادل الأسرى ويتم تنفيذها خلال أسبوعين، لأن الأمور كانت جاهزة أصلا. وأعتقد إحنا كنا أيضا معاكم ما أدري، أو وتستطيع أيضا أن تتحدث أو أن تحل كل المشاكل المفترضة بإعلان مباشر منها يعني. وبالتالي أيضا صنعاء لن تقبل بأي هدنة يذهب الناس بعدها لتمديد الهدنة ثم تمديد الهدنة ثم التفاوض من جديد، لأن الناس قد قطعوا هذا الشوط كله.
0: نعم.
1: الناس قد عبروا هذا الطريق كله، وبالتالي من غير المقبول ولا من المعقول العودة إلى هذا المربع تحت أي ظرف، لأن الهدف من هدف السعودية الاستراتيجي من هذا الأمر هو محاولة اللعب على الوقت أو الاستفادة من الوقت، تركيب صفوفه تنظيمه. ما فعلته صنعاء يا أستاذ أحمد خلال الشهرين الماضيين لم يكن عاديا بالعدو السعودي. العدو السعودي كان قد جهز حدة وعتاد كبير وكثير جدا. الضربات الاشتباكية التي نفذتها صنعاء ابتداء من الرويك والعبر ومعسكرات مارب مرورا باستهداف التحشيدات في شرورة والوديعة، وكذلك استهداف التحشيدات في صحراء الجو المستمرة، وصولا إلى الاستهداف المركز والنوعي الذي والتخطيط الاستراتيجي الذي سبق عملية تحرير الساحل الغربي. هذه كلها ضربات غير عادية يعني ضرب بها العدو، وبالتالي أفشلت مخططاته. وحتى قبل معركة الساحل الغربي، أنا أتحدث قبل المعركة البرية، أنا كنت أقول بأن العدو حتى وإن كان يريد الذهاب الجدي نحو الحرب بعد هذه الضربات النوعية التي نفذت في تلك المرحلة، كان العدو يحتاج لإعادة ترتيب صفوفه وتنظيم صفوفه لأشهر على الأقل، إذا ما قلنا لسنوات، لأشهر على الأقل. يعيد تشكيل غرف عملياته بعد استهداف كثير منها، يعيد بناء وتنظيم مراكز القيادة بعد استهداف بعضها، يعيد تذخير قواته بعد استهداف كثير من مخازنها، يعيد أيضا يعني تسليح قواته ببعض المعدات العسكرية بعد استهدافها سواء في شرورة أو في الوديعة أو في مناطقها العسكرية المباشرة. أمور كثيرة كان العدو ما يزال يحتاج لها، وهي أيضا قد تكون من أهم الدوافع بالنسبة له لطلب الهدنة. لكن أنا أعتقد إذا لمست صنعاء جدية غير عادية فلا أظن أنها ستمانع، لكن على العدو السعودي أن يفعل الكثير. وما كان بإمكان العدو السعودي أن يطبقه خلال سنة، اليوم هو مجبر لإقناع صنعاء بالذهاب نحو الحل أو الهدنة، هو مجبر أن يفعله خلال أسبوع أو أسبوعين.
0: نعم، وقد يكون ذلك في سياق المعركة ونحن تحت النار يعني كما يقال، يعني الأمر لا يحتاج أن نذهب إلى هدنة العدو يرتب فيها صفوفه ومن ثم يعني نستمع أو يعني نشوف هل هناك نوايا حقيقية أم أنها مجرد مراوغة. بل إذا كان هناك أي خطوة كما تفضلتم
1: أنا
0: بالإمكان يقدم عليها اليوم في ظل هذه الظروف.
1: أنا أعتقد كتحليل يعني أنه إذا كانت الضغوط كبيرة جدا وهائلة على صنعاء سواء كانت عربية أو دولية في مسألة الذهاب نحو هدنة، فلن تقبل صنعاء بأسبوعين، لأن أسبوعين أعتقد كثيرة. يمكن أن تقبل بأسبوع أو أقل من أسبوع ليثبت السعودي فيها حسن النوايا، يعلن مثلا
0: نعم صحيح
1: كثير من الإجراءات المفترضة التي بإمكانها أن نعلنها خلال ساعات، وبالتالي ممكن الذهاب يعني لأنه يعني الوسطاء في الغالب أو كثيرين يقول لك من الصعب الحديث عن إعلانات معينة تحت النار.
0: نعم.
1: لكن أيضا من الصعب القبول بها بهدن وتسويات
0: طويلة
1: يعني اتفاقات طويلة أو يمكن للعدو أن يعيد ترتيب صفوفه من خلالها،
0: خاصة إحنا لنا تجربة يعني لنا تجربة للأسف يعني 4 سنوات من الهدنة الطويلة وهدن أيضا مماثلة كثيرة.
1: نعم، ولذلك أنا أعتقد أنه صنعاء تجاهلت هذا الأمر تماما حسب المصادر نفسها الذي تحدثت عن هذا الموضوع. صنعاء لم تعلق على الموقف أو على هذا الأمر، وستبقى دائما طبعا محاولات السعودية للوساطة. السعودية لاحظ أن من جهة ترتب كل ما تستطيع عسكريا وسياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا في الحرب، ومن جهة أخرى تذهب إلى الصين وإلى روسيا وإلى إيران وإلى عمان لتبحث عن مسار دبلوماسي. هذا من أهم الشواهد التي تكشف أن السعودية ليست جادة في الذهاب نحو الحل.
0: صحيح. طيب ختاما يعني بالعودة أيضا إلى تصريح العميد يحيى سريع اليوم حول موضوع إفشال محاولة إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي مصبوغة بالصبغة الداعشية. هنا نريد أن نقدم يعني جرعة وعي للمواطن، ونحن نتحدث عن يعني كما تفضلتم وأشرتم في جانب الحديث إلى أنه قد ربما هناك يعني العدو قد يستخدم عمليات أمنية يعني، وهنا الشعب دائما أثبت في كل المراحل أنه إلى جوار الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اليمنية. فحديثك اليوم للمواطن لإفشال محاولات العدو يعني أيا كانت مصبوغة بأي صبغات من ضمنها الصبغة الداعشية.
1: نعم، أنا أولا أنا أقول للمواطن ثلاث رسائل سريعة ومهمة.
0: نعم.
1: أول رسالة، علينا أن نكون واعين عندما نستمع أو عندما يعني نسمع أي شيء، عندما يكون هناك أي حدث عسكري علينا أن لا ننشر هذا الحدث، علينا أن لا نصور، علينا أن نحتفظ وأن ندع الجهات المختصة هي من تقوم بدورها، وأن لا ننشر هذا على وسائل التواصل الاجتماعي لأن هذا جزء من أمننا وسلامتنا جميعا.
0: يا سلام.
1: ولأن هذا أيضا سيساعد الجهات المعنية وسيفشل العدو في يعني في مسألة خبر أنه هل استطاع أن يحقق هدفه أم لا. هذه النقطة الأولى.
0: نعم.
1: النقطة الثانية، على الناس أن يكونوا واعين أمام الشائعات. واحدة من أهم القضايا التي أن العدو كان يعتمدها في تكتيكه العسكري ومن ما اعتمده العدو في سوريا وفي بعض البلدان هو الإسقاط الإعلامي، والإسقاط الإعلامي كان في المراحل السابقة يتركز على الإسقاط عبر شاشات التلفزة والمواقع الإلكترونية أو عبر شاشات التلفزة نقول بالضبط.
0: اليوم مواقع إلكترونية.
1: نعم، اليوم الإسقاط الإعلامي يأخذ مدى أوسع، مواقع التواصل الاجتماعي،
0: نعم،
1: شاشات التلفزيون، الإذاعات، لكن في المقام الأول مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك الوعي مهم جدا في التعامل مع أي شائعة حتى فيما يتعلق بنا نحن، يعني لما يسمع الناس أو لما ينشروا خبر الانتصارات، حتى لما ينشر العدو أن الحوثي سيطر على المنطقة الفلانية كما يقولوا، الناس عليهم أن يكونوا واعين وأن لا يتداولوا هذه الأخبار وأن لا يتعاملوا معها باعتبارها يعني أخبار صادقة، وأن يعني أن يعتمدوا حصرا وقصرا على المصادر الرسمية لمثل هذه الأخبار لأهميتها وأيضا لحساسية الموقف، لحساسية الموقف حتى لا يتأثر الناس ونفسيات الناس، لأن تقريبا 70% من معركة العدو هي معركة نفسية. أما النقطة الثالثة، فعلى الناس أن يسارعوا للتعامل المسؤول مع كل حركة مشبوهة.
0: يا سلام.
1: وأن يبلغوا الأجهزة الأمنية على الرقم 199 أو على الرقم 100. أي حركة مشبوهة، أي تحركات مشبوهة، أي تغيرات غير عادية، يا سيدي حتى لو كان أخوك وقدرت تفسر بيشتغل لصالح العدو، بيشتغل في شيء مشبوه، حماية لك وحماية له وحماية للمجتمع وحماية لكل شيء، عليك أن تبلغ الأجهزة الأمنية. والناس يعني ما أقدر معي يوصلوا يعدموا هذه كستاخ، خصوصا إذا يعني الأمور ما زالت قبل أن تنفذ المخططات أو قبل. فالطبيعي أنه الناس يكونوا يقظين. سيد صلام الله عليه قال أن أكبر خلية تهديد أمني في العاصمة صنعاء كشفها طفل بالحس الأمني الموجود لديه، وبالتالي علينا أن نكون بمستوى المسؤولية وأن يكون عندنا حس أمني عالي وواعي نستطيع من خلاله أن نتعامل يعني مع الأجهزة الأمنية، وأن نكون عين الأجهزة الأمنية في مجتمعاتنا، حماية لأنفسنا ومساعدة ومساندة للأجهزة الأمنية في جهودها. وهذه أعتقد من أهم الأمور التي ينبغي علينا وضعها بعين الاعتبار، خصوصا في مرحلة حساسة التي نحن فيها اليوم.
0: صحيح، حسنتم يعني وأوجزتم يعني حقيقة، وهي رسائل مهمة بكل ما الكلمة من معنى، مهمة بكل تفاصيلها بكل كلمة فيها حقيقة. فلا نملك إلا أن نقدم الشكر العزيز الكبير العزيز الجميل والصديق والزميل والأستاذ والمحل السياسي وكلهن عبد العزيز القدمي. سعدنا كثيرا بك واستأنسنا بك حقيقة في هذه الفترة.
1: حيا لك الصراحة محمد والجميع شكرا جزيلا.
0: بقيت أهلا وسهلا بك وإن شاء الله تكرر هذه اللقاءات التي هي نعتبرها نافذة وعي حقيقة للمواطن يعني والمستمع.
1: ما تشرف من حياة مواطن.
0: حياكم الله شكرا جزيلا في أمان الله.
1: يا
0: مرحبا.

طيب قلنا العدو السعودي الغبي المجرم المتعجرف الإبستيني قلنا له للخروج من من من من يعني نسميها المستنقع اليمني، هو غرق فيه، نحن لسنا مستنقع يعني، ولكن هكذا يأتي التشبيه. إذا أردت أن تنجو بنفسك فاخرج، فتوقف عن الحرب وعن العدوان وعن الحصار وما إلى ذلك. العدو السعودي يتقن فن الهروب إلى الأمام، ولا يعلن ويعترف أيضا صراحة بخسارة وفداحة خسارته أيضا. كلما قدمت له النصائح، كلما أقيمت له عليه الحجج، تمادى أكثر، يستلم بعدها. إحنا بنحذر وبننذر، ولذلك حتى بيأتي حجم التأييد الإلهي من الله سبحانه وتعالى لنا. العدو السعودي أمس وقبل أمس والأي الأسبوع الماضي كامل 300 غارة جوية شنها على مختلف المناطق اليمنية، ومرتكب في بعضها جرائم بشعة، جرائم بحق المدنيين. التصريح واضح والتأكيد واضح على لسان القوات المسلحة اليمنية، لن تمر هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات دون رد. طلعوا ورقة وقلم واحسبوا عندكم، احسبوا عندكم كم عدد المناطق السعودية التي أعلن فيها العدو وأطلق إنذاره في هذه المناطق للتحذير من خطر. هكذا جاء في وسائل إعلامه بالدفاع المدني عنده. احسب عندك جدة، الطائف، ينبع، العلا، خميس مشيط، أبها وجيزان، إلى حد الآن 7 مناطق. وهذا يشير إلى أن هناك على الأرجح، على الأرجح، على الأرجح هجوم يمني واسع، ربما كما الهجمات السابقة بعشرات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ البالستية، وكما يبدو وكما تشير المعطيات الأولية إلى أنه هجوم كبير، إلى أنه هجوم

0: المسار الخاطئ، نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة.
1: طيب، إذن كما تفيد المعلومات الأولية مستمعينا الأكارم بأن هناك هجوم صاروخي ومسير واسع ينفذ من قبل الجمهورية الإسلامية أو الجمهورية اليمنية، القوات المسلحة اليمنية، يستهدف العمق السعودي. يبدو أنه كما يتحدث مراقبون ردا على الحدث الذي تحدثت وتحفظت الجهات المختصة اليمنية عن ذكر تفاصيله، لكنه قالت إنه ذات صبغة داعشية، هكذا فقط اكتفت بالقول في تصريحها المكتظب. ويبدو أن الرد وصل في هذه الأثناء، وكما تشير المعطيات إلى اندلاع سماع دوي صفارات الإنذار وإطلاق الإنذار في ينبع وكذلك في أماكن واسعة من أو في العمق السعودي، في جيزان وفي أبها، في خميس مشيط، في الطائف، في العلا، وفي ينبع كما ذكرنا. و القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة الكبيرة والواسعة لأن تضرب وأن تستهدف العدو السعودي بدفعات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة وعلى أكثر من هدف وفي ذات الوقت. وهذا تمكين من الله سبحانه وتعالى أن وصلنا إلى هذه إلى هذه المكانة وإلى هذا المستوى من تنفيذ العمليات الهجومية المباركة ردا، نحن لا نعتدي على أحد وإنما هي ردا مشروعا على اعتداءات العدو السعودي وعلى جرائمه وعلى انتهاكاته المستمرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد رمية المجاهدين وأن يكون معهم، أن يثبتهم، وأن يحفظ الله اليمن واليمنيين. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. فقط أقرأ الرسائل التي وصلتنا اليوم. نبارك كل قواتنا المسلحة وكل أبطالنا قوات المسلحة اليمنية لصمودهم الباسل، ونقول السعودية تبت لكم يا قريش، أنتم وأكاذيبكم الباطلة، شعب الإيمان والحكمة لا يضرب بصواريخه نحو مكة، فنحن من نقوم بحماية الكعبة والأراضي المقدسة. إلى نهاية الرسالة، أبو مصطفى قضيش قحطان الغربي، شكرا جزيلا لك. أيضا هذه رسالة أو رسائل كثيرة عموما. عموما التحية لكل من شارك معنا ويعذرون اليوم ما قدرنا نقرأ الرسائل، إن شاء الله نعوضهم خلال الفترات والأيام القادمة. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. الحديث حقيقة وأنا هنا أنقل لكم ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وما يقوله مراقبون وما يتحدث عنه أبناء تلك المناطق، بأن صواريخ اليمن تنهمر على قواعد عسكرية سعودية وعلى منشآت نفط في ينبع وفي أماكن أخرى أيضا. نتمنى من الله أن يسدد رميهم وأن يشفي قلب كل حر وكل يمني حقيقة. شكرا لكم، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد الصلعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي. في أمان الله. We'll be right back.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النبات، قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

0: الخليج.
1: كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، أقول أنا سأنظر إلى نفسي لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: حبيب اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهكم صرنا ألوف التحالف العربي.
12: والله ما احنا استلاب القراعة، والله
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يحذبها قروسنا، أنا نحذبها قروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصاله وتواصل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يدن تزرع من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في حلقة جديدة لنتحدث عن موضوع من المواضيع المهمة. يدن تزرع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر إذاعة أفاق، ونستضيف فيه نخبة من المتخصصين والمهندسين والمسؤولين وأيضا الفرق الفنية الميدانية من العاملين في القطاع الزراعي والتنموي. يدن تزرع من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة، أهلا بكم ومرحبا.

تحية للمتابعين والمستمعين في هذه الأرض الطيبة المباركة في يمن الحكمة والإيمان، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا جميعا بالانتصارات العظيمة التي تتحقق بفضل الله تعالى على يد الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، وهم يعملون بكل جهدهم متوكلين على الله لكسر الحصار ورفع هذا العدوان الظالم على شعبنا وبلدنا. إذن هي جبهة واحدة، جبهة الاكتفاء، جبهة الغذاء، جبهة التنمية، وجبهة الجهاد والدفاع والأمن والجيش، وجبهة التعليم والصحة، جبهات متكاملة للنهوض ببلدنا واستعادة خيراتنا وثرواتنا وطرد المحتلين، ولنجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس ويجاهد ويتداوى مما يصنع.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة التي نستضيف فيها أبو مالك جوشيش، مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير، لنتحدث عن المقومات الزراعية والموارد في هذه المديرية وعن الواقع الزراعي والتنموي بشكل عام. طيب الله أوقاتك أستاذ أبو مالك، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا أبو مالك. بداية، ما هي أبرز المقومات والموارد اللي تتميز بها مديرية بكيل المير، وإيش اللي يجعلها بيئة واعدة زراعيا وحيوانيا واقتصاديا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على محمد.
1: نرحب بكم مجددا.
0: أهلا.
1: وبالسادة المستمعين، مديرية بكيل المير لديها الكثير من المقومات والكثير من الموارد التي تميزها عن غيرها من المديريات، من حيث طبيعتها وتواجد الجبال والوديان فيها بكثرة، والأراضي الزراعية الشاسعة، والتنوع التنوع المناخي فيها، وكذلك اليد العاملة الموجودة في بكيل المير. وتميزها أشياء كثيرة من حيث الموارد والمقومات والثروة الحيوانية كذلك بكثرة.
0: نعم، جميل. والناس يعني متفاعلين بطبيعتهم، مزارعين شغالين في هذا المجال، المجال التنموي والزراعي.
1: نعم.
0: طيب، كيف تصف طبيعة الأراضي الزراعية يا أبو مالك، والمصادر المائية والمراعي في المديرية؟ يعني صف لنا ساعة الأراضي الزراعية، طبيعتها، خصوبة التربة، أيضا مسألة المصادر المائية، هل هي متوفرة، هل هناك آبار، هل هناك عيون، أم ماذا؟
1: يا سيد العزيز، الأراضي الزراعية أراضي كثيرة في بعض العزل، وبعض العزل يعني تتسم معظمها في الجبال والوعارة، والبعض أيضا منها تشبه المناطق الساحلية في طبيعة المديرية. والمياه يتواجد عندنا آبار، يتواجد عندنا غيول في بعض المناطق على الوديان، والمهم هي متنوعة بطبيعتها المديرية، وكذلك المياه فيها من بعد ما بدأنا نشتغل في اللجان التنموية، فالحوائج توفرت مياه، والآبار كانت من قبل، بعض الآبار تجفت، والآن الحمد لله رب العالمين المياه متوفرة بشكل جيد يعني.
0: جميل. طيب، مسألة المراعي، هذا الشيء بينعكس على مسألة الزراعة وأيضا مسألة الثروة الحيوانية.
1: المراعي متنوعة، والأشجار عندنا متنوعة بكثرة جدا ومختلفة، والثروة الحيوانية متواجدة، ومعظم المجتمع يعتمد على الرعي، وكذلك المنطقة قابلة لكل الانتاج، مثلا الاستثمار الثروة الحيوانية، وكذلك يعني قابل لاستثمار في النحل
0: ما شاء الله
1: في المنطقة، من حيث تنوع الأشجار فيها.
0: الله، صحيح،
1: بمختلف أنواعها.
0: نعم، ما دام هناك مياه وخضرة وأشجار وغطاء نباتي، فبلا شك يمكن الاستثمار هذا الشيء فيما يتعلق بالنحل وأيضا إنتاج العسل. طيب أبو مالك، كيف كان واقع الخدمات في المديرية خلال السنوات الماضية، خصوصا في مجالات المياه والطرق والزراعة والثروة الحيوانية؟
1: يعني في السنوات الماضية، فيما قبل يعني في عهد النظام السابق مثلا.
0: أي نعم
1: يا سيد العزيز، هذا الجانب التنموي والجانب الخدمي في الفترات السابقة، فيما يعني في عهد النظام السابق كانت لا شيء يعني صفر، وكانت المديرية تحس أن هناك سياسة ومنهج للمحافظة على معاناة المجتمع، يعني الاستمرار المعاناة واستمرار الناس في المعاناة ومحاربة للجانب الزراعي بشكل كبير، من حيث أنه لا يوجد شيء نستطيع أن نسمي خدمات من قبل، وكان الناس في معاناة كبيرة جدا جدا، يعني في مجال الطرقات، في مجال المياه، في مجال المهم، كنا عايشين وكأننا في جغرافيا خارج جغرافية اليمن، وكأننا لسنا محسوبين على سلطات محلية ولا على الدولة اليمنية.
0: الله الله. نعم. طيب الآن يعني في انتقالة، في تغير لهذا الواقع، في تحسن؟
1: أكيد أكيد، شيء ملموس وواضح، يعني بعد ما تواجدت القيادة الحكيمة والحمد لله رب العالمين، وبدأوا الناس بوعي توجه إلى الزراعة، وبدأوا الناس الشخصيات واللجان التنموية تتحرك في الميدان لتوعية المجتمع، أكيد بدأ تحول كبير ووعي بأهمية الزراعة وتعاون مجتمعي واعي، بدأ وتوجه أيضا رسمي وتعاون من القيادة، وبدأت الأمور تعود إلى الأفضل، وبدأت الطرقات وتسهيل الأمور في كل المجالات، والحمد لله رب العالمين. نقلة واضحة وملموسة وتغير في الجانب الخدمي وفي كل الجوانب.
0: عظيم ما شاء الله. طيب ممكن تكلمنا عن أبرز المبادرات يا أبو مالك، المبادرات المجتمعية اللي شهدتها المديرية، وكيف أسهم أبناء المجتمع بالمال، وكيف ساهموا بالمال والجهد والمعدات والأراضي في تنفيذ هذه المبادرات؟
1: نعم، هناك مبادرات عدة. هناك مبادرات كثيرة في جانب الزراعة، مثل التعاون في إنشاء الحواجز الترابية، وهناك مبادرات في جانب التكافل الاجتماعي، وهي من أهم المبادرات الناجحة عندنا في المديرية، والتي تفاعل معها المجتمع بشكل كبير وانطلقوا لها شبه تلقائي، يعني اللهم نحن في إطار الحث والتوجه والتعاون حتى الناس، والناس كان هناك قابلية كبيرة لأن يتعاونوا. بالنسبة للإسهام المجتمعي، الإسهام المجتمعي انطلق من واقع أنهم كانوا يحسون بالمعاناة، وكانوا يلمسون أن هذا الشيء هم بحاجة، يعني أنت عندما تجي تذكرهم وتجي تكلمهم وتجابرهم بشيء أننا في حاجة نعمل كذا وكذا، ونحن بحاجة إلى تعاون في مجال كذا، أنت تتحدث عن شيء هم يدركون أهميته ويلمسون أنهم في حاجة. لذلك كان إسهام المجتمع بشكل فاعل وكبير، يعني في الإنفاق، في العمل اليدوي، في التحرك الميداني، الإشراف والعمل والمتابعة، في جمع المعلومات، في جمع الأدوات للعمل.
0: نعم. طيب المبادرات، هل لديكم خطة لتوسيعها، تعزيزها في مجالات أخرى مثلا يا أبو مالك، بحيث أنه تغطوا الاحتياجات أو الأشياء اللي فيها نقص يعني في المديرية؟
1: نعم، المبادرات التي لدينا توسع فيها وخطط توسعية مثل كلها، يعني كلها بشكل عام، لكننا متفاوت من مبادرة أخرى، مثل مبادرة الثروة الحيوانية التي بدأت بجمع اليسير من الأغنام، انفاق من المنفقين من أبناء المجتمع، وأيضا نضيف إليه ما تم إسنادنا به من الجهات العلاقة، ونعيدها لتوزيعها على الفقراء لتمكين الفقير، يعني نوزعها على الفقراء من أجل يتمكنوا من إطعام أبنائهم، من الحليب لأبنائهم، يرعوا ويستفيدوا منها، وبعد فترة من أبنائها يتم إعادة بالتدرج للجنة التنموية لنأخذ منها بالتدرج، ونضيف عليها ما تم أخذها وأيضا إنفاق في الفترة المقبلة بعد سنة ونص هكذا، وليتم توزيعه على فقراء آخرين وهكذا بواقع من 10 رؤوس إلى 15 رأس إلى 20 رأس ليتم توزيعه على فقراء آخرين بالقرض. أيضا هناك خطط متعلقة بهذا الجانب، مثل جانب التسمين في الثروة الحيوانية لذكور الحيوانات الأغنام بحيث يتم تجميعها في مراكز معينة، والتسمين نربط بينها أيضا بين الجانب الأعلاف للمزارع بحيث نوجد فرص عمل ونوجد تسويق للأعلاف التي ما نستطيع أن نسوقها في المدينة، وأيضا جانب حتى مستقبلي للأسمدة والأجبان وغيرها إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طيب فيما يتعلق يا أبو مالك بتجربة الحواجز الترابية، كيف بدأت هذه التجربة وإيش اللي دفع أبناء المديرية إلى العمل فيها والتوسع فيها؟
1: أولا يا سيدي العزيز، إحنا كنا فيما قبل يعني من المعروف عندنا أنه قد وجدت لدينا يعني شبه الإحباط أن هذه المشاريع الكبيرة لا يمكن تنفيذها إلا بمبالغ كبيرة من قبل الدولة، وأنها لا تنفذ إلا برعاية الدولة ومبالغ باهظة. بعد أن لمسنا وشفنا التجارب التي قاموا بها الأخوة في البنيان وغيره من المناطق الأخرى، وشفنا وحضرنا في ورشات وعرفنا أن هذه الأشياء ممكن، وبدأنا بتجربات بسيطة. طبعا الأخوة الذي بدأوا قبلنا في المديرية كانوا ناجحين في إيجاد بعض الحواجز، حتى أننا بعد أن أخذنا ورشة وجلسنا مع القيادة بارك الله فيهم وعملوا على يعني هكذا التوجيه والتسهيل، احنا بدأنا نتحرك في الميدان من واقع. طبعا احنا عندما نتحرك احنا تحركنا من واقع احتياج يعني
0: حاجة ملحة وضرورية. ايوه
1: وبدأنا نتحرك على اساس ان هذا الشيء الذي كنا نعاني منه منذ زمن، والمجتمع عندما نتحرك في هذا الجانب يعني بنتكلم عن شيء، المجتمع عندما نتكلم عن ضروري نتعاون في إيجاد حاجز لتغذية الآبر، هو يفهم المجتمع وداري أن الآبر هذا نزح من مناطقه من القرى، بعضها ينزحوا بسبب جفاف الآبر والمياه، لذلك نتكلم عن شيء يعني هو ضروري في حياتهم،
0: فبالتالي يتفاعلوا معه يعني
1: يتعاونوا يتحركوا. بدأنا طبعا بالخطط البسيطة يعني بديهي هكذا ليست دراسات، ولا انطلقنا اننا نبحث عن المكان الافضل من حيث ان المجتمع حقه هم في حاجة ماسة اكثر من غيرهم. ثانيا نختار المكان المناسب من حيث قلة التكلفة ما يكلف علينا كثير، وايضا يكون مهيئ لان ينجح بسرعة. حشدنا اصحاب المعدات، تكلمنا معهم جابرنا معهم على أساس أن هذا يخدم الناس جميعا وأن هذا مصلحة لأبناء المجتمع، وأننا مستعدين. طبعا جالنا إسناد من الجهات الزراعية العليا بالديزل، وإحنا انطلقنا في الميدان توكلنا على الله، والمجتمع ما قصر ساهموا. الذي ساهم بزلط والذي ساهم بأرضيته وتنازل عنها والذي ساهم كل إنسان بقدر المستطاعة.
0: جميل جميل ما شاء الله. يعني الحواجز الترابية هذا لها أهمية في حصاد مياه الأمطار وتغذية الآبار
1: أكيد
0: وتوفير المياه للزراعة، وأيضا كذلك تعزيز الغطاء النباتي من أجل الثروة الحيوانية، يعني مهمة جدا، فلذلك تفاعل معها المجتمع.
1: نعم، حتى من ناحية الحيوانات والمواشي يعني هي المنطقة عندما يتواجد فيها الحاجز تتغذى الآبار، تحيا عليها الحيوانات، يستفيد المجتمع، يعود حتى الذي مستفيد بطريقة مباشرة والذي غير مباشرة، ورجعوا حتى بعض المناطق التي كان قد نزحوا منها بسبب المياه رجعوا متفائلين ومتباشرين خير، والآن الحواجز كثير منها ملان ماء والحمد لله رب العالمين.
0: جميل. طيب هل هناك عدد للحواجز الترابية اللي تم تنفيذها؟ وعدد المستفيدين
1: نعم.
0: منها
1: نعم الجاهز حتى الآن في مديرية بكير المير بشكل عام 15 حاجز ترابي وكلها كبيرة والساعة كبيرة يعني الحمد لله رب العالمين والعمل ما زال مستمر واللجان التنموية الذين قصروا يعني ما زالوا مستمرين في الميدان وهناك شخصيات مهمة كان لهم حضور كبير معنا والحمد لله الذي وفقنا وما زال العمل مستمر ومتوقعين أن ننجز أكثر بكثير من هذا العدد.
0: ربنا يوفقكم إن شاء الله. طيب أبو مالك يعني ننتقل الآن إلى مسألة المحاصيل للزراعة والإنتاج، إيش أبرز المحاصيل اللي بتنتجها المديرية؟ وهل يعني في السنوات الأخيرة كان هناك توسع أو إدخال محاصيل جديدة؟
1: نعم أبرز المحاصيل في بكير المير هي معروف أنها أنهم يزرعوا الذرة الرفيعة هذا بدرجة أولى والأعلاف لكن الآن بدأوا أيضا غيرها من المحاصيل التي توسعوا فيها مؤخرا مثل الذرة الشامية وهناك محاصيل كالجدرة وهناك محاصيل الآن على دخلت يعني إحنا نبحث عنها لإجهاد

0: يعني الانتاج الزراعي كان الانتاج قليل، الانتاج قليل ليس، نحن الان ما زلنا في بدايه المرحله الاستفاده من الحواجز.
1: نعم.
0: لكننا وجدنا فارق في الانتاج مع وجود الحواجز، بتواجد السكان من حول الحواجز في هذه المناطق التي كانت مهجوره والان حيه بحضورهم، كانت مهجوره والان مزروعه، لانهم عندما عادوا الى مناطقهم زرعوها، كانوا يهاجروا بسبب المياه ويتركوا ارضهم بالدهور. اما الان اصبحت المساحات المزروعه هي اكثر فعلا بكثير مما كان في السابق، من حيث تواجد وتفاعلهم انطلقوا ليركزوا على المناطق التي كانت مهجوره وهي الان بقرب حواجز اكثر مما كانت من قبل. ومزروعه الان الزراعه فيها نهضه تضاف الى ما كان معتاد يعني في الفترات السابقه.
1: ما شاء الله. طيب ابو مالك اسمح لي وابقى معي، سوف نواصل الحديث معك، لكن نروح فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل بقية المحاور. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، سنعود إليكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق. نتحدث اليوم عن مديرية بكيل المير والواقع الزراعي والتنموي في هذه المديرية، ومع ضيفنا أبو مالك جوشيش مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير. حياك الله أبو مالك.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بك أبو مالك. بالانتقال إلى الثروة الحيوانية والتمكين الاقتصادي، ماذا تمثل الثروة الحيوانية لأبناء بكيل المير، وما أبرز أنواع الثروة الحيوانية اللي بيعتمد عليها السكان؟
1: الثروة الحيوانية تمثل يعني ذات أهمية يعني كبيرة، من حيث أنها تمثل مصادر دخل لمعظم سكان بكيل المير. نستطيع أن نقول أن أكثر من 35% يعتمدون على الثروة الحيوانية في مصادر دخلهم، ومن أهمها وفي مقدمتها الأغنام والماعز والضان، والماعز بالشكل أكبر، ولأن بلادهم والمناطق المرتفعة الجبلية هي متناسبة لرعي الأغنام، من حيث في بعض المناطق طبعا بيتركز الأغنام بشكل كبير على المناطق التي فيها قلة زراعة، يعني قلة أراضي زراعية، وكذلك في المناطق الأراضي الزراعية، ويعتمدوا عليها رقعة يعني كبيرة من المجتمع، شريحة واسعة بما يعادل تقريبا 30 إلى 35%.
0: نعم ما شاء الله، يعني في هناك زي ما تقول اهتمام بهذا الجانب.
1: أيوة اهتمام، ولهم خبرة أيضا في رعي الأغنام ومنذ زمن طويل، ومهتمين بها بشكل كبير، ويأكلوا منها، يسوقوا منها، ينتجوا يعني.

0: يستثمروا فيها. ما معهم مصادر دخل في المجتمعات هذه إلا منها.
1: ما شاء الله. طيب ما أبرز المشاريع؟
0: متواجد إبل، متواجد إبل ومتواجد أبقر.
1: ما شاء الله.
0: لكن تحدثنا عن الأغنام بصفتها رقم واحد يعني.
1: الأغنام بشكل أكبر يعني، الأبقار بشكل أقل.
0: بشكل هاي ولا بس به مناطق، به مناطق يتناسب فيها رعي الأبقار، وهي فيها مناطق في المناطق الزراعية التي فيها مزارع كثيرة، وبه مناطق فيها تواجد أغنام كثيرة وقلة أبقار فيها، وهكذا بتنوع طبيعة المديرية يعني.
1: يعني حتى داخل المديرية نفسها من مكان إلى مكان يكون هناك اختلاف،
0: يكون اختلاف في طبيعة الأرض وفي حتى المناخ وفي الرعي المناسب يعني. والبعض المناطق تحصل مناسب فيها رعي الأبقار بشكل كبير، وفيها نهضة زراعية تستطيع يعني صاحب الأبقار يقدر يعمل أرضيته يشتغل ويزرع ويستثمر في الأبقار. مناطق الذي هي نعتبرها مناطق جبلية وفيها الزراعة قليلة، ولكن فيها ثروة حيوانية أغنام بشكل كبير، وكذلك الإبل متواجدة لا بأس.
1: طيب ما أبرز مشاريع التمكين الاقتصادي يا أبو مالك في مجال الثروة الحيوانية؟
0: المشاريع التي تم تنفيذها من قبل لجنة التنمية، من أبرزها التمكين، التمكين في الثروة الحيوانية مثل ما أسلفنا يعني، عندما نمكن الفقراء وهكذا. المشروع هذا بدأنا فيه وحظي به. There is 1 minute left in your account. الزراعي والسمكي وإنفاق من المجتمع بشكل كبير، تفاعل كبير من المجتمع، إلى درجة أنه قد تم تغطية إلى الآن أكثر من 71 أسرة من الفقراء، تم تمكينهم في هذا الجانب يعني، تمكين في الثروة الحيوانية بواقع من 10 إلى 15 رأس إلى 20 رأس من الأغنام، ليتم استرجاعها مثل ما أسلفنا في الحديث تدريجيا لتعاد إلى فقراء آخرين. والعملية مستمرة، المشروع هذا مستمر إن شاء الله إلى ما لا نهاية يعني، بحيث أن كل عام أو بعد كل عام ونص يتم استعادة البعض مما تم إنفاقه، ويتم إنفاق من جديد من المساهمين الذي كانوا مؤكدين من أول يوم في محاضر منظمة على أن هؤلاء هم مستمرين في كل فترة تدعوهم اللجنة التنموية.
1: طيب سوف نواصل أو نعاود الاتصال بضيفنا أبو مالك جشيش مستمعنا الكرام لنكمل الحديث عن هذا الموضوع. تابعونا وابقوا معنا.

0: إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع أبو مالك جوشيش. أبو مالك، كنا بنتكلم عن يعني ما يسمى أو هذا مشاريع التمكين الاقتصادي. طيب الآن أنا أسأل، إيش الأثر اللي حققتها هذه المشاريع في تحسين دخل الأسر، خلق مصادر دخل، تشجيع الشباب النساء؟
1: نعم، الحديث حول التمكين في مجال الأسر والحيوانية. نعم، حقق أثر كبير وفائدة ملموسة في واقع أسر الفقراء الذي تم تمكينهم، من حيث أنه توفر لهم مصدر دخل. هو عندما كان فقير لا يمتلك ولا حتى رأس من الأغنام في بيته مثلا،
0: الله،
1: ولا يمتلك حتى ما يستفيد منها من الحليب، ولا حتى ربع لتر، يعني ما يحصل على شيء لأبنائه. وكنا نلمس الأثر قبل أن نبدأ، يعني من حيث كان عندما نجتمع بالناس في مجلس نحدثهم عن هذا الشيء، كنا نرى كيف الفقير مستبشر خير، يعني كيف الفرحة التي على وجه الفقراء حاضرين معنا من أول يوم منتظرين للتوزيع. وكان يبحث هو أبناء البعض، انطلق هو أبناء يجهزوا الحظائر، يعني استعداد للأغنام التي يمكن أن نمكنهم بها عندما نجهز عملية التجميع. والآن معهم أغنام، أصبح معه غنم، يعني كان يسكن جنب أصحاب الأغنام ما معه ولا رأس غنم، والآن ساكن جنبهم معه 20 رأس غنم، يصرح يرعى ويروح ويجي معهم ويسوق من أبنائها الذكور، يبيع يغطي حاجة أسرته، وكذلك يستفيد من الحليب لأبنائه. والآن واقعهم متغير بشكل واضح ملموس، والحمد لله رب العالمين. وهناك أمل أننا مواصلين، ما زالت خطتنا مستمرة، وعلى أمل أننا أن الجهات التي ساهمت معنا ستكون مستمرة إن شاء الله، حتى يستمر العمل على مستوى المديرية، وحتى وإن استمر على مستوى المديرية لدينا خطط أننا بإذن الله نستمر دائما. المنفقين عندما يلمسوا أن إنفاقهم مفيد وعاد بثمرة كبيرة على الفقراء، يتفاعلوا أكثر ويشجعوا أكثر، وعندهم استعداد ينفقوا معنا باستمرار. في كل موسم ندعيهم للإنفاق.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هناك نشاط كبير وحراك زراعي وتنموي في مديرية بكيل المير، كل التحية وكل الشكر لأهاليها وللقائمين على هذه الأعمال والمبادرات. أبو مالك، الوقت فقط يداهمنا، إلى إذا ما انتقلنا إلى مسألة الطرق والاستقرار وعودة النازحين، ماذا عن مبادرات شق وإصلاح الطرق؟ ما أهمية هذه المبادرات بالنسبة للمزارعين والسكان والمربين؟
1: الطرق بالنسبة لأهميتها أهمية كبيرة. كان الناس يعانوا من الطرق أكثر من أي شيء آخر، الطرق والمياه. يعني كان الناس لدينا حتى مقاطع فيديو يعني تشرح وتبين واقع الناس كيف كان من قبل. كان المريض يمرض عندنا ولدينا مقطع فيديو يوثق مجموعة يسعفوا مريضهم على ظهورهم على أكتافهم،
0: الله،
1: لمسافة من 5 كيلو إلى 7 كيلو.
0: الله الله،
1: يعني يشهد الله أنك عندما تشاهد هذاك المقطع الفيديو أنك ترى صدق الألم والذي يدمله الجبين. وكان المعاناة كبيرة إلى درجة أن بعض المناطق يسافروا منها نصف يوم من منطقة إلى منطقة. والآن نختصرها بفضل تواجد الطرق التي تم مسحها وشدها مؤخرا، يعني نختصرها في نصف ساعة، ويسافر من 6 ساعات إلى 5 ساعات من قرية إلى أخرى بعد مسافة. وكان المناطق التي بعيدة ويسعفوا مرضهم على ظهورهم وحالتهم عنا، الدقيق ما يصل عندهم إلا بعنا ومشقة.
0: الله المستعان.
1: كذلك نقل المواد الزراعية والعمل في المجال الزراعي متعرقل بسبب قلة الطرق. والآن الحمد لله رب العالمين، بعد بداية اللجان التنموية وكذلك الذي بدأوا قبلنا من القادة العسكريين والمشايخ، لا ننسى أن نشكرهم ونذكرهم أن كان لهم السبق وتعاونوا وإسهام من السلطة المحلية في الفترات العامين هذه. الحمد لله بدأت الأمور يعني تتيسر ومتسهلة، وبعد حضورنا مع الرجال التنموية وهناك عمل بدأ في الفترة الأخيرة بشكل واسع يعني في عدة طرقات. العمل الآن يجري على قدم مساد في مسح وشق طرقات حتى بالأدوات باليد يعني بالأدوات البسيطة، وتعاون مجتمعي بعد أن لمسوا توجه من القيادة وتوجه من اللجان التنموية وتعاون وتنافس مجتمعي من ينجز أكثر يعني بعد ما بدأوا الناس يشتغلوا. الآن حتى المناطق اللي ما استطعنا أن نوفر فيها دركتل ولا استطاع أن نجد شيول يعني بعيدة، أو أننا نبدأ نحث المجتمع ويتحرك المجتمع تلقائيا بالفراس والميجار والفريك والكمبريشات عادي، ويطرحوا كل الناس يتعاونوا ويشبوا خط يد ويجي دركتل اللي يكمل بعدهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني يعني هناك تحسن كبير في هذا المجال وتخفيف من المعاناة اللي كانت سابقة، وأنت تحدثت عنها أنه حتى المريض لا يمكن إسعافه إلا على أكتاف الرجال لمسافة طويلة، وكذلك إدخال المواد الغذائية يعني يتم بطرق صعبة ويكون هناك معاناة شديدة. فهناك تحسن الآن أبو مالك يعني فيما يتعلق بإصلاح الطرق وكذلك يعني تسهيل نقل الخدمات للناس جميعا.
1: نعم هناك تسهيل الآن جيد، يعني تسهيل كبير، والمواطنين الذي كانوا يعانوا وينتقلوا على بمريضهم على أكتافهم لفترة طويلة الآن الخط يمر من جنبهم على بعد يعني حتى على بعد نصف كيلو على بعد كيلو هم يروح لا بأس يعني، وهذا العمل مستمر. وإحنا على أمل أننا نغطي بأذن الله وبتعاون المجتمع وبدعم القيادة وتعاونهم واهتمامهم بكيل المير، هناك إن شاء الله الخطة واسعة لتشمل كل المديرية وينالها كل من المناطق التي ما زالت تعاني. المديرية ذات أهمية يعني حتى في جانب الاقتصاد في المستقبل في المديرية واعدة يعني من حيث أن حتى موقعها الجغرافي هي تربط بين محافظتين يعني محافظة صعدة ومحافظة حجة، وأيضا قريبة من حدود السعودية وذات أهمية، وأيضا تربط حتى بين عمران وصعدة وحجة
0: ثلاث محافظات والحدود أيضا السعودية.
1: والحدود السعودية لذلك هي موقعها هو ذات أهمية، ونتمنى أن القيادة ينظروا إليها بعين الرحمة ويعطوها أهمية أكبر في مجال الخط. لو أننا يتواجد لنا خط يربط من حجة إلى صعدة الزفلت لكان شريان مهم جدا للمديرية، ويترتب عليه نتائج يعني اقتصادية كبيرة إن شاء الله
0: بإذن الله. إذن طيب إن شاء الله نرجو لكم التوفيق. طيب يعني من بعد هذا التحسن في الخدمات أو فيما يتعلق بالطرق وأيضا الخدمة يعني المبادرات المجتمعية في المياه وكذا، هل لاحظتوا أن بها أسر عادت إلى مناطقها بعد ما تحسنت الأمور؟
1: نعم نحن لاحظنا أن بعض المجتمعات كان قد رحل من قريته من مرة يعني رحل. أولا كانت السياسة التي تعتمد على الأنظمة السابقة على تهجير السكان المناطق الريفية كان يعني يعملوا على إهمال كلي للمناطق الريفية من أجل أن ينزح الناس منها إلى المدن يعني بحثا عن الخدمات. والآن بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها والسكان الذي كانوا نزحوا بسبب شحة المياه تغيرت الحواجز عادت الآبار. الآن بعض المناطق بعد ما وجد الحاجز فيها يعني ما يحتاج إلا يحفر شوية ركية تحت الحاجز ويشرب ويسقي أغنامه ورجع يسكن ويزرع أرضيته عادت السلاحة إلى الأقل. كذلك الطرقات سهلت لهم أن يصل إليهم خدماتهم واحتياجاتهم بشكل سهل، فيما قبل كانوا ينزحوا بسبب لأن ما معه سيارة يشل السيارة مشوار نصف يوم يعني، الآن معه نصف ساعة سهلة.
0: الله الله الله.
1: والحمد لله ساعد بشكل كبير في رجوع السكان إلى مناطقهم وفي توزيعهم في مناطقهم. الآن تجد بثير المير في بثير المير، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله. إذن كتب الله أجركم أستاذ أبو مالك وبارك فيكم جميعا إن شاء الله، ونأمل لمديرية بكيل المير وأهلها وسكانها والمزارعين فيها أن يتحسن وضعهم ويزداد إنتاجهم في المجال الزراعي والحيواني، وتكون يعني مديرية نموذجية في مجال الاكتفاء والإنتاج الزراعي بشكل عام والتنموي والحيواني. أنا أشكرك جزيل الشكر مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير أبو مالك جوشيش، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج يد تزرع. حفظكم الله،
1: بارك الله فيكم
0: في أمان
1: ونشكركم على هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن تحظى مديريتنا بالمتابعة
0: إن شاء الله
1: من قبلكم ومن قبل القيادة. حفظكم الله وبارك الله فيكم وأشكركم ومع السلامة
0: في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذا اللقاء في برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. تقبلوا أزكى التحايا من كافة طاقم العمل محمد حاتم أيوب إدريس سوسن مجاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: اليوم حرب تصعيد وهجوم وابن سعود البادي يظلم ابن سعود البادي يظلم وسيأتيك الرد الأعظم وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله، ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك.
11: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، إنما كنتم في جغرافيا يمننا الحبيب، نرحب بكم على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة بركة وعزة ونصر. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم حلقتنا من فقرتنا الأولى،
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأولى من برنامج ملتقى الخطباء، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة سنناقش معكم موضوع تعظيم اليمن للمقدسات الإسلامية، وكيف تجلى هذا التعظيم وأبرز مظاهره، ولماذا تحظى أيضا المقدسات الإسلامية بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين. نناقش هذه النقاط وغيرها مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. حياكم الله سيدي وبياكم، أهلا وسهلا بكم.
2: عفاكم الله وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. المقدسات الإسلامية لها مكانة راسخة في وجدان المسلمين بشكل عام، واليمنيين بشكل خاص، لا سيما وفي مقدمة هذه المقدسات مكة المكرمة والبيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولها أيضا ارتباط في وجدان اليمنيين ارتبطت بمكانة دينية وتاريخية عميقة. نحن نتحدث عن هذه المقدسات اليوم لأن هنالك هجمة شرسة وإساءات واتهامات اليمنيين بالإساءة إلى هذه المقدسات. سؤالنا لكم سيدي الكريم، كيف تجلى تعظيم اليمنيين المقدسات الإسلامية وأبرز مظاهر محبتهم وارتباطهم بها عبر التاريخ؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمن الإيمان والحكمة هم في الأساس السباقون إلى كل خير، والذين هم أولو الألباب الذين يعملون أعمالهم بعقول وسمع وبصر وإدراك ووعي عال، ولذا نجد على أنهم من أصل حضارتهم أنهم السباقون إلى كل خير، وأنهم يؤمنون الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى الذي أوجد فيهم الفطرة على توحيده تعالى وتعظيمه وعلى تقديسه سبحانه وتعالى، ومن ذلك تقديس كل ما عظم الله سبحانه وتعالى. نجد أن يمن الإيمان والحكمة هو الذي بادر في هذا الدين الإسلامي الحنيف عندما قام النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما أنزل الله عليه أن يدعو إلى هذا الإسلام بعد أن أضبط الكفر على سائر الأنام، وبالذات تكلم من مكة المكرمة النبي الخاتم ومن حولها، ولكن كان المبادرون إلى ذلك الإيمان هم من أهل اليمن، أهل اليمن الذين بادروا إلى ذلك. فكان عمار بن ياسر اليماني العظيم وأبوه وأمه الذين قدموا أرواحهم فداء للإسلام، وتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم زيد بن حارثة ودحيى الكلبي وهناك الكثير. وعندما هاجر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كانوا هم الذين كانوا هم الحاضنة العظيمة لهذا الإسلام وللمسلمين الذين أتوا من مكة ومن غير مكة، وكانوا هم الرافعة العظيمة لهذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم بإجلال عظيم لأنهم هم السباقون وهم الواعون وهم أولو الألباب وهم الذين يتبصرون للأمور ولا يسلمون إلا بعد أن ينظرون إلى الخير خيرا فيسلمون له، ويقومون ضد الشر كونه شرا فيحاربونه ويقومون ضده. لذا نجد على أن المسلمون عندما حصل الفتح في أيام النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وأقبلت القبائل العربية تبارك للنبي ذلك الفتح العظيم، كان يستقبلهم مرة واحدة ويقوم في فيهم يعني أتي فيهم بخطبة واحدة، ولكن عندما قيل له يا رسول الله هاجت جاء أهل اليمن، خرج صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا لهم وهو مستبشر استبشار عظيم، وهو يكبر الله سبحانه وتعالى، وصافحهم واحدا واحدا وقعد معهم كثيرا. فقيل يا رسول الله إنك تعمل مع اليمنيين ما لم تعملوا مع غيرهم، قال هؤلاء هم خيار أهل الأرض، هؤلاء هم خيار أهل الأرض، بهم ينتصر الله لدينه. هذه النعمة العظيمة نجد على أن أصحاب أن اليمنيين بمقدسات الله سبحانه وتعالى منذ زمن بعيد من قبل الإسلام، أنهم يعظمون البيت الحرام ويعظمون مكة وكل المشاعر الإسلامية، وعندما جاء الإسلام عظموها أكثر وانضووا نحوها، وكانوا هم المدافعون الحقيقيون عن النبي صلى الله عليه وآله وعن القرآن وعن الإسلام. والشاهد على ذلك ما نراه في هذا الزمان، عندما تنتهك حرمة القرآن نجد أن أصحاب اليمن هم الذين يخرجون بالملايين ويملؤون الساحات بالملايين ويهتفون بالموت أمريكا والموت الإسرائيل، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء القرآن والإسلام وأعداء القيم والأخلاق. نجد أيضا عندما يتكلم على رسول الله أو على أزواج رسول الله وإذا باليمنيين ينبرون لهم ويخرجون ضدهم ويقومون بكل شيء ويعلنون ولاءهم لله ولرسوله ولكتابه ولمقدساته، باذلين أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله دفاعا عن دين الله. وكذلك عندما تسب الكعبة من قبل ترامب، هذا الرجل الصهيوني الماجن الذي تخرج من جزيرة أبستين هو ومحمد بن سلمان، وقد نشروا عليهم وشاهد جميع الأنام عبر التلفزيون أن هذا محمد سلمان وترامب كانا زميلين في جزيرة أبستين، وأعطى محمد سلمان قبعة كبيرة من ملابس البيت الحرام وأعطاها جيفري أبستين ليضعها مقدمة تحت قدميه في هذه الجزيرة وفي هذا المكان الذي شربوا فيها دماء الأطفال، والتي أكلوا فيها لحوم الأطفال، والتي افتعلوا فيها الفضائح والجرائم، الأعمال التي لا يعملها ولا حتى الكفار. هؤلاء الذين هم أساءوا إلى القرآن وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى النبي إلى ثابت البيت الحرام، نجد أن التعظيم العظيم من قبل اليمنيين أنهم يتحرقون شوقا إلى لقائهم لقتالهم، ولذا بادروا في فلسطين لإنقاذ المسجد الأقصى من دنس الصهيونيين الذين ينتهكون حرمات المقدسات في فلسطين القدس والمسجد الإبراهيمي وغير ذلك. وكذلك أنهم في كل ما يسمعون كلمات ضد القرآن أو ضد الإسلام أو ضد المسجد الحرام أو المسجد الأقصى يتحرقون في كل وقت، وهم مشغولون بذلك لا يثنيهم عن ذلك حرب الحرب الذي تشن عليهم، ولا أيضا الكلمات التي تلقى عليهم من قبل أعداء الإسلام، الماكينات الإسرائيلية والأمريكية والسعودية التي بالمئات تتكلم على يمن الإيمان والحكمة. ولكن هؤلاء يثنيهم كل ذلك لأنهم راسخ الإيمان في قلوبهم، ومقدسات الله لها العظمة العظيمة الذين سيبذلون يعني لأجلها كل غال ورخيص ونفيس.
0: صحيح سيد الكريم، إذن على ما ذكرتم الواقع يثبت والتاريخ أن اليمنيين لهم ارتباط كبير جدا بالمقدسات الإسلامية ويعظمونها تعظيما لا مثيل له. وهنا نسأل يعني لماذا تحظى المقدسات الإسلامية التي ذكرتموها، فلسطين، الأقصى، مكة المكرمة، المدينة المنورة، لماذا هذه المقدسات الإسلامية تحظى بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين؟ ما السبب وما هي الدوافع التي تدفعهم إلى أن يعظموها؟
2: الله سبحانه وتعالى عظمها وجعلها شعائر عظيمة، فقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله عظمها، ولذا جعل الصلاة في مكة في المسجد الحرام يعني تتضاعف بمئة ألف صلاة، لأنه أقدس مقدسات الله في الأرض الذي بالنسبة للمباني هذا البيت الحرام، والثانية أقدس مقدسات الله والقرآن العظيم الذي جعله الله منارا وصرابا مستقيما يؤدي بالإنسان إلى جنات النعيم وينقذ من عذاب الجحيم. هذه المقدسات العظيمة التي أمر الله أن ترفع وأمر الله أن تعظم، فمن لم يعظمها فلا يكون حاصلا على أنه مسلم، ولا يكون مسلما إلا إذا عظم ما عظم الله، وأيضا إذا رفع من شأنها كما رفع الله سبحانه وتعالى. فنجد يمن الإيمان هم المبادرون إلى قول الله سبحانه وتعالى وإلى ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة حرمة عظيمة جدا، فيبذل فيها اليمنيون الغالي والنفيس من أجلها، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا يصلون إلى ما يصلون إليه من النصر ومن الفلاح ومن النجاح. ولذا نجد على أن النصر يصاحب هذا الشعب اليمني العظيم، وأن الكرامة والتعظيم لهم قصار رقما عاليا في شعوب العالم، لا نقول في الشعوب العربية فقط أو الإسلامية، ولكن لقد ضاع صيت اليمنيين اليوم وارتفع عاليا يرفرف في العالم كله أن أصحاب اليمن هم أعظم الناس تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمكة المكرمة والكعبة المشرفة والمدينة المنورة والأقصى الشريف، لأنهم ينزلون في كل ذلك أرواحهم وأموالهم. لقد سارت عليهم حكومة كاملة ضحوا بها من أجل هذه المقدسات العظيمة، وضحوا أيضا بقادة عظام وبجنود عظام، كل ذلك في سبيل الله، لأن الله عظم ذلك وهم يعظمونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وكما دعاهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا نجد أن الشعب اليمني كسار عظيما معظما في شعوب العالم، ما هي إلا الأنظمة التي تخرجت من جزيرة أبسين، هذه الأنظمة العربية التي كسارت عبيدا في أيدي الصهيونية وأشدها يعني تعبيدا لنفسها لهم هو محمد سلمان ومحمد زايد، هؤلاء الذين كساروا عبيدا للصهيونية. ونجد على أنهم قد أذلوا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في أماكن خسة ذلك، و يعني ومن يهن الله فما له من مكرم.
0: نعم سيد الكريم،
2: المقدسات عند شعبنا اليمني العظيم أعظم من أرواحهم وأعظم من أولادهم وأعظم من أولاد يعني من أموالهم، لأن الله عظمها ورفع شأنها، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نسبح له فيها بالغضو والآثار.
0: نعم، وسنتحدث بإذن الله نكمل في المحور الثاني إساءات قرن الشيطان الذي يتهم يمن الإيمان بالإساءة إلى المقدسات، وأنه هو نفسه قرن الشيطان هو الذي يسيء إلى المقدسات الإسلامية بما في ذلك مكة المكرمة والأقصى الشريف. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم في هذه الفقرة والحلقة. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة المقدسة الإسلامية في ويدان اليمنيين مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. حياكم الله سيدي إسماعيل ومرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم. تحدثنا عن تعظيم اليمنيين المقدسات الإسلامية وأبرز مظاهر محبتهم، وأيضا لماذا حظيت المقدسات الإسلامية بهذه المكانة الكبيرة في وجدان اليمنيين. اليوم تطالعنا الصحف والأخبار والشاشات باتهامات قرن الشيطان ليمن الإيمان والحكمة بأن اليمن يستهدف مكة المكرمة. قبل أن نسأل لماذا يسيئون إلى اليمنيين، لماذا يسيء قرن الشيطان إلى اليمنيين بهذه الاتهامات، هناك سؤال مهم جدا وهو يوضح أن الذي يستهدف المقدسات الإسلامية هو قرن الشيطان. سيدي الكريم، إساءات قرن الشيطان إلى المقدسات الإسلامية بشكل عام، لو نتحدث حول هذه النقطة.
1: نعم، الإساءة تتكرر من قرن الشيطان لمقدسات الإسلام في كل وقت وأوان، بل من أيام جدهم وأبيهم عبد العزيز آل سعود المؤسس الباغي العاتي التامي الذي قتل 3400 من اليمنيين وقتل كثير من الشاميين في ذلك العام قبل أكثر من 100 عام. هذا يستهين بالحرمات. آل سعود عندما أتوا بمجسم فعلوا مجسما على شكل الكعبة المكرمة وأتوا بالماجنات الفاسدات الفاجرات الباغيات المومسات العاريات يرقصن رقصات فيها حركات فيها إثارة للشهوات. هؤلاء لماذا يصنعون هذا المجسم ويضعونه قريبا من مكة ويرقصن حوله ويجمعون إليه المئات بل الآلاف، حتى لقد قيل في العام الماضي أكثر من 70 مليون في العام الماضي كله الذي أتوا إلى المراقص السعودية التي صنعتها حول مكة المكرمة. وأما الحج فإنه لم يبلغ ولا 3 مليون نسمة. هذا منهم استهانة بمقدسات الله، وأيضا منهم احتقارا لمقدسات الله ولجميع المسلمين الذين رأوا ذلك بعيونهم وشاهدوا عبر التلفزيونات وسمعوا تلك الكلمات وأتوا بمغنية فاسقة فاجرة يدل على أنها زانية تكلمت في ذات الله، تكلمت على الله سبحانه وتعالى بكلام فاحش. وانبر اليمنيون وأعلنوا رفضهم واستهجارهم وحاولوا كل ما في وسعهم في أن يوقفوا ذلك الأصوات الخبيثة وأن يزيلوا تلك المنكرات الفاحشة بكل ما في وسعهم، لولا أن هناك الحواجز الذي وضعتها الصهيونية والسعودية لكان لهم شأن آخر من قبل أهل اليمن.
0: نعم.
1: وكم نجد مرة بعد أخرى استهانة هذه المراكز التي يضعها هذا السعودي الفاجر الذي قال إنه يحب اليهود والنصارى معا، وأن الذي أرضعته يهودية والتي ربته يهودية أثيوبية فإنه يحبهم لهذا ويكره الفلسطينيين ويصفهم بأنهم إرهاب ويسجن إخواننا الفلسطينيين عنده في السجون كانوا هناك مغتربين، وعندما عانوا أهلهم ببعض من المال أخذهم ووضعهم في السجون العميقة وأوجعهم ولا زالوا. هذا الذي يستهين بالمقدسات هو محمد سلمان ومعه الأنظمة الفاشلة الفاشية هذه التي صارت عبيدا لليهودية. أشما قال الأمريكي قالوا بقوله، أشما قال الصهيوني قالوا بقوله. نجد أن الماكينات الصهيونية والأمريكية إذا تكلمت بأي كلام ردده أولئك الذين هم الأنظمة العربية وأنظمة يعني إسلامية تدعي الإسلام، منظمة العالم الإسلامي وهي المجموعات التي تسمي نفسها إسلامية، وينبري علماءهم علماء التعتيم فقهاء التعتيم وعاض السلاطين علماء البلاط أمثال هذا العريفي الذي يصلي بالناس في المسجد الحرام دائما اسمه
0: السديس
1: يتكلمون
0: السديس الذي قال
1: بأقوال أولئك الفاترين.

0: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الكلمات لا تستر إلا للخبيثين هؤلاء، تمام؟ الخبيثات للخبيثين،
1: نعم.
0: والخبيثون للخبيثات، أي والخبيثون من الناس الخبيثات من الكلمات. ولذا قال تعالى ألم وضرب الله مثلا كلمة كلمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرات السماء. هذه الكلمات التي تصدر من شعب الإيمان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وسيرا في سبيل الله، وأولئك يقول الله في حقهم يعني ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كأس الكلمات الخبيثات الكلمات الأكاذيب والافتراءات والإفك على شعب الإيمان من قبل أولئك الذين هم قرن الشيطان الذين قال فيهم النبي هناك الزلازل والفتن هناك حيث يطلع قرن الشيطان. أما يمن الإيمان فقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مرة فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية وأنتك يمان وأنا يمان إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أتوكم أهل اليمن أمين قلوبا وأرق أفئدة هؤلاء هم خيار أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه. كأني يوم القيامة على الحوض أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن. اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا ثلاث مرات. فيقول واحد منك ونسأل يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن حيث يطلع قرن الشيطان. يمن الإيمان والحكمة هم المتسطرون للمواقف المهمة التي عندما يحاول عداء الله أن يستهينوا بمقدسات أو أن يفعلوا الأشياء المحرمات ينبري لهم شعب الإيمان، ولكنهم بعد ذلك ينسبون إلى شعب الإيمان أنه يريد الاستهداف لمكة ويحاولوا أنهم يستديروا الشعوب العربية.
1: نعم نعم. وهنا سيد الكريم أريد أن أسألكم في هذه النقطة، يعني برأيكم لماذا قرن الشيطان يتهم اليمانيين باستهداف الكعبة مع أن هذا الاتهام عار يعني من الصحة ولا وجود له ولا أساس له، لأن اليمن هو الذي يدافع عن المقدسات؟ ما هي الأسباب والدوافع التي تدفع نظام قرن الشيطان إلى هذه الإساءة إلى شرف اليمنيين وإلى إسلامهم وإلى انتمائهم الإسلامي؟
0: لأنه يجد على أنهم هم الجبل الذي أمامه يصده عن المحرمات الذي يفعلها هو وكذلك الصهيونية وأمريكا، يعني يجد على أن اليمنيين هم الذين ينبرون لقتال اليهود والنصارى ويدافعون عن فلسطين. ولذا يريد أن يثني هذا الشعب اليمني عما تريده الصهيونية من السيطرة على فلسطين والمشروع يعني إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الجديد. يجد على أن اليمنيين عجبا فيحاول أن يصدهم بأي شيء، ومنها هذه الوسائل القذرة الذي ينسبها إلى اليمن بينما هم الذين يستهدفون المقدسات، ولربما أن معهم مخطط أنهم يستهدفونها حقيقة ثم ينسبونها إلى اليمن ويقولوا أليس قد قلناها. هم الذين يعني يريدون أن يفعلوا ذلك. ونجد على أن هذا ترامب الفاسق عندما قال يريد أن الكعبة شبهها بأن أشبه شيء بمزبلة وقال مرة وقد عين الحجيج الكثير قال إن هذا يزعجنا وهذا خطر علينا يجب علينا من خلال عملائنا أن نوقف هذا المد الإسلامي وهذا الكثرة الكثيرة الذي تأتي إلى هذا المكان. أي يريد على أنه يحاول محاولة بواسطة هذا الأذناب الذين الأنظمة ومن النظام السعودي في أن يوقف الحجيج، ولذا جعلوا له أعدادا قليلة تسير في كل عام حتى أن بعضهم ما يستطيع أنه يسير حتى ولا بعد 30-40 عام.
1: نعم. وأيضا يعني إضافة إلى ما ذكرتمه سيد الكريم، يعني أسباب وقوف أو اتهام اليمنيين بهذه الإساءة وبهذا الاتهام أنهم استهدفوا مكة المكرمة، ويبرر عجز النظام السعودي ونظام قرن الشيطان لما أن اليمن أراد أن يأخذ حقوقه وأن يطرد المحتل السعودي وأن يجعله يكف أذاه عن اليمن عجز عن مواجهة اليمنيين فذهب إلى التعلق بالمقدسات الإسلامية. وكما قلتم أنتم أيضا هو الاستثارة عواطف المسلمين لكي يحاربوا بدلا عن كما هو عادة النظام السعودي. سيد الكريم في ختام حلقتنا وفقرتنا لهذا اليوم نريد منكم كلمة أخيرة توجهونها عبر منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
0: نعم نوجه كلمة عبر هذا المنبر إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي إلى أن يتحلوا بالوعي وبالعدل وبالبصيرة وأمامهم القرآن العظيم الذي قال الله فيه قد جاءكم بصائر من ربكم. القرآن يعطي الإنسان البصيرة ويعطيها الوعي ويعطيها الهداية ويعطيها الإيمان حتى يفرق ما بين الحق والباطل بحق، فينظر من خلال هذا القرآن من الذين متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله ومعظمين لحرمات الله ومقدسات الله، يجدونهم أعظم الناس تمسكا وتعظيما وتقديسا وتشريفا، هم أصحاب اليمن بشهادة رسول الله وبالواقع حيث يقدمون أرواحهم وأموالهم في ذلك. فيجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي ولا يصدقوا تلك المكينات التي هي حق هؤلاء، الذي الأنظمة التي صارت أنظمة تخرج معظمها من جزيرة أبستين، لا يصدقهم، بل يجب عليهم أن يزيلوها تلك الأنظمة، وإلا فإنهم سيتحملون جميع المآسي التي تقع في فلسطين وفي لبنان وفي سائر أقدار المسلمين، لأنهم ينظرون إلى المنكرات ولا يحركون ساكنا. والراضي بفعل قوم كالداخل في معهم ولكل داخل في باطن الإثمار إثم الرضا وإثم العمل. ألا ترون أن الله أهلك قوم صالح عندما كان الذي طعن تلك الناقة واحد والباقي ساكتين فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا؟ فلذلك يجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي وبالإيمان الكامل ولا ينشغلون بالترهات والدنيا، إنها ثانية. ينظرون إلى الآخرة وعظمتها، وكما يقعدوا في جهنم أيش يقولوا يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذا يجب عليهم أن يستمعون الأقوال وينظرون أحسنها فيأخذون به. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبشرون لنا القول الحسن، القول الموافق للعدل والموافق للقرآن. أما أن يصدقوا إشاعات كاذبة ومفترى، فلقد افترى أجداد هؤلاء السعود على رسول الله وقالوا على أنه ساحر وأنه كذاب وأنه كاهن وأنه يعني يفرق بين المرء وزوجه وأنه لولا أن الله قد رفع هذا الإسلام وجاء أمر الله وهم كارهون. ولذلك نجد على أنهم يعني يأخذون بتلك الذي قد مضى عليها أجدادهم ومضى عليها آباؤهم ويسيرون فيها في ذلك الخط الذي مؤتى إلى جهنم. هذولا السعود ما أشبههم بأولئك. فلذلك يقول للمسلمين في أنحاء العالم الإشاعات الكاذبة والمضللة لا تأتي إلا من قبل أعداء الله الذين هم الكفار أشد الناس عداوة، وكذلك المشركين الذين هم المنافقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، انظروا إلى هذا عايد القرني أو إلى غير هذولاء الذين يدخلون في المنابر يتكلمون، عندما كانت تضرب فلسطين ما تكلموا بكلمة، وعندما في هذا يشيعون الخبر ويقولوا انظروا إليكم يا مسلمين إليكم هذا مقدس، وهم الذين يستهدفون المقدسات الأنظمة حقهم.
1: صحيح.
0: لذلك يجب على المسلمين أن يتحلوا بالوعي والبصيرة وأن يتحلوا من خلال القرآن، ينظروا الحق فيكونون معه وينظرون الباطل فيقومون ضده، لا ينظرون إلى الكثرة وإلى الأموال الذي يحملها آل سعود وإلى تلك الملابس الذي يلبسونها كما بيّن الله تعالى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
1: الله الله. نعم. ونذكر في ختام فقرتنا من هذه الحلقة اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار فضح أكثوبة استهداف مكة عصر اليوم الجمعة في صنعاء وبقية المحافظات. السيد العلامة إسماعيل الوشلي نشكركم جزيل الشكر، كنتم معنا في هذه الفقرة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.
0: شكر الله خيركم وفقكم الله إلى كل خير ونصر الله الإسلام والمسلمين وحرك الله عداتي من اليهود والنصارى والمنافقين وعلى رأسهم آل سعود.
1: حفظكم الله ورعاكم،
0: حياكم الله.

0: مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة،
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
2: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا، في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل في هذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفيه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، الجرائم منها ما هو كلام، عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا. يعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. هذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة، والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء، في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى ومضى معرفية فلاشة مسجلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خطابه يوم الأمس في دحض أقدوبة نظام قرن الشيطان بأن اليمنيين هم من يستهدفون المقدسات الإسلامية، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، فقرة ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنقرأ بعضا من خطبة الإمام علي عليه السلام، نواصل ما بدأناه في الجمعة السابقة. كنا نتحدث في الجمعة الماضية والتي قبلها عن خطبة الإمام علي عليه السلام، عن ابتداء خلق السماوات والأرض، ووصلنا إلى خلق الملائكة، وأيضا خلق نبي الله آدم عليه السلام. واليوم نستكمل الحديث عن آدم سلام الله عليه، وأيضا عن اصطفاء الله عز وجل لأنبيائه صلوات الله عليهم. يقول الإمام علي عليه السلام: ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته، ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشته، وآمن فيها محلته، وحذره إبليس وعداوته، فغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار، فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه، واستبدل بالجذل وجلا، وبالاعتزاز بالاغترار ندما، ثم بسط الله سبحانه له في توبته، ولقاه كلمة رحمته، ووعده المرد إلى جنته، فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. في هذا المقطع يبين الإمام علي عليه السلام بعد أن خلق الله عز وجل آدم، أسكنه الله سبحانه وتعالى دارا أرغد فيها معيشته، وهي الجنة، والتي يقال أنها كانت جنة في دار الدنيا. وفر الله عز وجل لآدم كل ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن معيشة، وحذره من إبليس، لأن إبليس هو العدو للإنسان وللبشر. حذره إبليس وحذره عداوته، فما كان من الشيطان ومن إبليس إلا أن اغتر وغرر على آدم عليه السلام حسدا لآدم ألا يكون في دار الكرامة وألا يرافق الأبرار. فما كان من آدم عليه السلام إلا أن باع اليقين بشكه بسبب شكوكه التي حصلت له وهنت عزيمته، واستبدل ما كان قد منحه الله عز وجل وأعطاه وامتن عليه في تلك الجنة بأن فعل ما وسوس له الشيطان. ولكن بعد أن حصلت المعصية من نبي الله آدم ومن آدم عليه السلام ندم بعد ذلك، لكن الله لم يطرد آدم، بل بسط الله له التوبة ولقاه كلمة الرحمة ووعده المرد إلى جنته. ولكن بعد أن يهبط إلى دار البلية وتناسل الذرية ليقيم الحق ويبطل الباطل، يكمل الإمام علي عليه السلام بعد أن تكلم عن آدم فيقول: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، وإتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم وأجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله. نعم، إذن الإمام علي عليه السلام بعدين يتحدث عن آدم، يتحدث عن اصطفاء الله لبعض ولد آدم عليه السلام ممن اتخذهم أنبياء وأنزل عليهم الوحي وأعطاهم الرسالة التي كانت أمانة الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء ليبلغوها إلى خلق الله وإلى الناس وإلى عباد الله عز وجل. لما أن انحرف أكثر الناس والناس جميعا انحرفوا عن رسالة الله عز وجل، اتخذوا الأنداد، عبدوا غير الله عز وجل، وهنا واتر الله إليهم أنبياءه نبيا بعد نبي ليذكروهم منسية نعمته ويحتجوا أيضا عليهم بالتبليغ. وأيضا كانت وظيفة الأنبياء أن يثيروا دفائن العقول ويروا هؤلاء الناس آيات الله عز وجل من سقف مرفوع من السماوات التي رفعها الله عز وجل بغير عماد، ومن أرض يسرها الله ومهدها وجعل فيها معايش لهؤلاء الناس ولهؤلاء العباد تحييهم، إلى آخر ما ذكره الإمام علي عليه السلام. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا، الفقرة الثالثة من هذه الحلقة، وأيضا ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن الاستماع وطيب الاستماع، كما نشكر المخرج عادل الأشول. تقبلوا منا خالص التحايا والتقدير، مني أنا عبد المجيد إدريس، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
4: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
5: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
3: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: سنجرنا بفرق الصوت شهود الموت. لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله،
0: لن نخضع إلا لله.
4: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
5: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
6: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
2: وعلي بيمينك. فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم، أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى. لا بك أبو جبريل.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه، فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي، فلن يثنينا عن موقفنا. سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا.

الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.